ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب

0: بوشار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ام فرموده يا پیشوا طبراني رواتي كردوا
1: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خوي
0: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خوي لي بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بله وتم اي پیغمبري خوا چی ولم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بله بيانيان و ايواران سيجار بستو لهموش تيك دا پارز ري

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: ديا بيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: أصبحنا وأصبح الملك لله
0: هر كسيق إيوارا بيقين وأمزكرا بله أوا شو بمري دا چيتا بهشتوا و هر كسي بياني بيقين وبيله اگر أو روجة بمري دا چيتا بهشتوا ذكرا كش بريتيا لا

0: مسلم
1: أم فرمودية پیشوا أبو داود و ترمذي روايتي عن كردوا
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار أم ذكر بله هيتشتيك زياني پيناگيني ذكرك اجبريتي لا

0: ام فرموديا هردو بيشاوى احمد نسائي رواياتي عن كردوا
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد

0: بلادي
1: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرمودي كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجان داوي لي خوشبون لخوا دكم
0: استغفر الله واتوب اليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله.

خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। برزان خوشحالی لوانی سطو هج لوان کان تفسیر قرآن پیروز به مخزمتان و بس رضامندی خوای گور و هیوادان ای از سودی لور بگرن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير. بلی خوشویستان هر لدریجه بابتی تحویل قبله خوی گور سبحانه و تعالی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمی ولدوایویج به ایمانداران ولکل وجهت هو مولیها، هر یک وجهت کو بابرین روگه چی هيا کروی تی دکا ولکل او ذا مسلمانان رو لکعبه پیروز دکن او عقیدان هيا او فکر تصوریان هيا او خوروشتان هيا لمقابل ده زولکش قبله چی خوی هيا نصراني كان قبليش خواني غيري اوان هر يقلوانا قبليش يانها ولكل لبو هر امتو طائفيكو قبيليكو ياخد لبو هر كوماليك لخلچي قبليش يانها اتر خواهي قول سبحانه وتعالى باز لبياني واقع دكاتن بياني واقع دكاتن اصل وهر همو خلچي بين لخزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم متبع ابنه رولك عبي بيروز بكانو او بيرو عقيده هل بقرن كوا پیغمبر هنا صلى الله عليه وسلم بلام دياره همو كساك هر ايمان نايني اترخواي قورا سبحانه وتعالى بياني واقع كمان لو ذكا كوا ولكل وجهة هو موليها، هر يقلوانا هر كساكو هر طائفيكو هر مزموعيك وزهتي اشي خوي هيكوا رويته ذكا فاستبقوا الخيرات دليل زياتي وخريجي اي مسلمانان خريجي اوي بن كوا شبهاتو خريجي اوي بن كوا تاثيرات اعلامي اوان تاثيرتان لي بكانا فاستبقوا الخيرات كوات ليردا براستي زور مهمه. يعني عاده دجمنان ناحزاني او دينا هول ددن مسلمانان مشغول بكن بخويانو مسلمانان مشغول بكن بردانوي اوانو اغان لدينا كي خويان نمينه خواهی گرده فرمی حقك اوه کوا خواهی گرده بانگوی بیان کرده انگوش فستبق الخیرات دیل نوان خوتان فستبق الخیرات انگو خریق بن لأعمال خیر لا کرده و چاکه کان اوه که خواهی گرده سبحانه و تعالی فرمانتان پیده که دیل لوی مسابقه بکن نکر انزامی بدن مسابقه جده گلی یک تریب کن مسابقه لقال يكتريب كان لبروي براستي مسابقه كردن لخير لكارساق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون براستي او ليرو لسندين زي قاده سارعوا سابقوا وخاي قرد فالميتن براستي او التوجيه رب العالمين لبروي اصلي نفسي بشريت تشجيع دبيبه بمنافسه لسر خير بهمو منافسه بتايبتي او كوا منافسه محموده ولا اخوي قور خوشويسته منافسه لسر خيره منافسه لسر خير دايما منافسه لقال يكتريب كان مسابقه.

بە قەلەگەڵ یەکتری بکەن کەوا چێ بە پێش ئەوەی تریان دەکەویتن لە چی؟ لە ئەنجامدانی خەیر و کاری چاکە و عیبادات لێ وەکو والله عالم یەک لە پیاوانی سەلەفە دەفەرمیتن من نافەسەکە فی دینکە فەنافیسه و من نافەسەکە فی دنیاکە ئەلقها فی نەحری هەر کەسێک منافەسەی لەگەڵ کردی لە دین منافەسەی لەگەڵ بکە واتە ئەویان تەمەشا دەکە ئەوەندە بەڕۆژ تو زیاتر بە ڕۆژی بە ئەویان ئەوەندە ئینفاق دەکە تو زیاتر ببەخشە لەبەرەوەی پلە و پایەی بەرزتر بەدەست بین لای خوای گەور لە باشتوپان و بەرین لە هەموو عیباداتەکان ئەویان جوزئە قورئانش لەبەر تو دووی لەبەر بکە ئەویان لە مسابقە یەکەم دەێت تو هەوڵ بدە بپێشەوی بکەویەوە کەواتە منافەسەی لەگەڵ بکە لە ئال منافەسەی خەیر زۆر فەرقی لەگەڵ منافەسەی باطل بەڵام ئەوەی کە منافەسەی لەگەڵ کردی لەسەر دنیاکەی ئەڵقها فی نەحری بەسینجی دابدا تو مەتەوێ منافسه سر دنیا مکه لسر پلو پلی پلو پای دنیا مکه لسر خوشی دنیا مکه بلکه او منافسه یبکه که وکو بابلین وکو دوگوه منافسه شریفه منافسه لدین براستی منافسه که خوشویستی لنوان متنافسه کان دروز دکا خوشویستی دروز دکا بلا منافسه لدنیا تباغض و رق لیبونه و دروز دکا تنبر دنیا اصل دنیا شتی چی کام براستی فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا لهر تشيندر يبن لهر تشيندر يبن لوشكاني بن لبحر بن لآسمان بن لهر تشيندر يبن عاقبتك يأتي بكم الله جميعا سبحان الله كواتا أوي كوا هاندر لبو مسابقة كردن لسر خير أوي كوا دقرين ولا إخوائي قول سبحانه وتعالى دەگەڕێینەوە قیامەتی چی دوور و درێژمان لە پێشە دەی منافەسە بکە لەسەر ئەوەی کەوا پلە و پای بەرز لەو قیامەتە بەدەست بینی ئەینەما تەکوون و لە هەر چێن دەرێ بن عاقیبەتەکە یەئتی بکوم الله جەمیعا خوای گەورە هەر هەمووتان دەینیتەوە لە ساحی مەحشەر کۆ دەکاتەوە دیارە هەرێک لە ئێمە ئەجارێکی دیاریکراومان هەیە ئەوجا پاشان لە حەیاتی بەرزەقی و هەتا ڕۆژی قیامەت دادێ ئەوجا هەر هەموومان کۆ دەکاتەوە ئەووەل و ئاخر لە ئادەمەوە هەتا خاتەم هەمووی کۆ دەکاتەوە لە ساحی مەحشەر و خوای گەورە حسابمان لەگەڵ دەکات یەتی بکوم الله جەمیعا ان الله على كل شيء قدیر بەتەکید خوای گەورە لەسەر هەموو شتێک بەتوانایە بەڵێ بە فکر و تەسەوری بەشەر یعنی کو خوای گەورە زندیمان دەکاتەوە پاش ئەوەی کەوا ئەو ئینسانە دەمری و ئەو لاشەیە دەڕزی ئەو لاشەیە دەبتەوە خۆڵ بەڵێ خوای گەورە هەر هەموومان کۆ دەکاتەوە گوتمان لە ئادەمەوە تا خاتەم لەبەری خوای گەورە بەتوانایە لەسەر هەموو شتێک لەسەر هەموو شتێک بەتوانایە ئەو خوای کە یەکەم جار خەڵقی کردینە بەتوانایە لۆ جاری دواتریش خوای گەورە زندیمان بکاتەوە لەسەر هەموو شتێکیش بەتوانە وەکو گوتمان کەواتە وەقود و سوتەمەنی ئەو مسابقەیە چییە هاندەری ئەو مسابقەیە چییە لەبۆی کەوا لە خەیرات ئێمە مسابقە یەکتری بکەین ئەوەی کەوا دەگەڕێینەوە لای خوای گەورە ئەو عەقیدە و بیر و بڕوایە واد لێ دەکا هانت دەدا کەوا شەونخونی بکەی بەنە پچڕاوایی لە بۆ خەیرات هەوڵ بدەی لەبەرەوەی دەزانی هەرچەندی بکەی وەکو مەزرعەیەک لەوێن دەری دەی دووریە و لای خوای گەورە بەزای ئەناسی ئەو زادیسانش لە بۆ تەئکید لەسەر ئەو قەزیەیە کە وەکو گوتمان مەسەلەی تەحویل قیبلە دیارە حەملە چی دیعای زۆر بە قووەتی لەسەر بۆ ئەو کات و دیارە لە دوای تریش لەسەر هەموو شعائیرەکانی ئیسلام خوای گەورە تەئکید لە دوای تەئکید دەکاتەوە ومن حیث خەرجت فەولی وەجهەک شەطر المەسجد الحەرام دیسان تەئکید دەکات یا رەسوڵ الله ومن حيث خرج هر كاتك درتوي كاتا لما كبوي لما دينبوي لا هر شي اندري بوي درتوي هر بهمو كاتك ولا همو زيغاك ديسان رولا جهتي بيت الله الحرام كمسجد الحرام ككوا كعبيته ده وانه للحق من ربك بالتاكيد يا رسول الله هر اويانا او حقيك لا فرورد قارتوي هر اويا كوا فرماني بيك رولا كعبي بيروزكا او حق لا فرورد قار هيك شكو غمانتي دانيه وما الله بغافل عما تعملون وخواي گورش بي اغانيه لو كي انگو انزامي ددن كواتا خواي گور بي اغاني بلكو اغادار بهموش تکانتان بظاهر وباطنتان كواتا اغادار به ديار حملكه وكوت ما حمله دعايه زور بقوته اغادار به تاثير اللي نك لا هر چي اندر بوي رو لك عبي پيروز بك وبزان او حق لا پروردگار وخواي گورش بي اغاني لوي ك انزامي ددن ديسان ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ديسان يا رسول الله هر كاتك كدرت شوي رولا مسجد الحرام بك رولا قبلي بيروز بك وحيثما كنتم انقوش اي ايمان دارينا وحيثما لهر تشين دريبون لمشرق ولمغرب
فولوا وجوهكم شطرة أنقوش رولا جهتي بيت الله الحرام بكن أو زاد فرمي لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم كواتا أورو قتان بي بابن بن بفرمان إخوائي قول سبحانه وتعالى تاوكو هيد كسيق لخلقشي هيد حجيش لسرطان نبي هيد حجيش لسرطان نبي كواتا كاتي كبيشتري پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني بيكرابو كرو لبيت المقدس بكا كرو لبيت المقدس بكا أهل كتاب دانقوا هات مشاكل روي هل لو قبلي إيميا بتعبت زولكا مشرك كان دانقوا تمشاك قبلي باب وبابيلين بزيهش تكع كعبية وروي لبيت المقدس كرديا إتر سبحان الله خو بهش تيك رازين أبن بلام كاتك وأخوي جور فرمان بيكرو كرو لقبلي بي لكعبي بيروز بكا دي سانش هالرازينينا بهر حال إتر اتباعي أوح ييبك كلا لا أخوي جور لبتاتي بروتي كردن لبو كعبي بيروز تاكي هيز كسك حجي لسرن جو نبي نلا دنيا نلا قيامة لبرو كاتك وإنسان متبعي دين إخوائي سبحانه وتعالى هيت كسيك حجي لسرين إلا الذين ظلموا إلا أوانيك وظالم نبن كوات الظالم كسي منصف حجي لسرين أقر حجشي لسرها بي شتشي سرزارتشي يعني وتبا زهل وحجيها بلام كسي ظالم باش أو يكلبو الشيرون دي بتو أو حقك يكوا أو مسلمان أنزامي الدو اتباعي وحي إخوائي قوري كده بلام بظلم ديت الظلم اللي يدكاتن دايتن شتكي ناشرين بكالكاتك ذاك ووح اتباع كردني وحي اخوي يقول او باريزواني لدنيا ولا قيامات انسان كاتك واتباعي وحي اخوي يقول مستقيم دبي لدنيا ولا قيامات هيك كسك حجي للسرينيا لنا دنيا لا قيامات مقر كسي شي ظالم بي للظالم لدنيا دا هو دا حجي للسري بيدابك بلقي لسركوب كاتك او دينكينا حق او كارينا حق ونا بزي اتر لا خواجور سبحانه وتعالى دفرمي اتباع قبلة كتام بكنو اتباع وحي خواجور بكن تاوك هيت كسي حجي لسرتان ابن الدنيا للا قيامت مقر كسي شي ظالم لبك ولا دنيا دا هول دا حجتان لسر بكاتن لويا او كسا ظالمة كبا ظلمة وديوت اقام حجتان لسر بكا كوا ناحق كديوت لكدار تام بكا ناشرين تام بكا وطعنتان لبدا فلا تخشوهم لهان ما ترسين لأن ما ترسل لكاتك دك خواهي قول سبحانه وتعالى حقيقتي كساني چي ظالمو بيباور لو ما باسكر لسندين زيك أو أن لسر باطلن باطلش كاتك وحق دي نوري حق دي أصلا باطل خوي بيرا ناجري باب نوكو تعريف حق كتعريف حق دك الثابت الواجب الصحيح حق أوشتيك وثابتة نقورة واجبة هاد أو أصل وموجود بي الثابت والواجب والصحيح هل أي شيء راسه درسته عكسه باطلة نثابت خوراجرة نصحيح درسته نبيسته بمينه بلام لكاتك هيكوا أهل حق لصاحينين ولا غياب أهل حق أهل باطل موجودا فلا تخشوهم لأن ما ترسين لأن ما ترسين كواتن لازمانيان بترسين لازدستيان بترسين متبعي حقك هي خطبة متبعي أو وحيبك اللي أنا خواجي ولا بوتاتي فلا تخشوهم وخشوني دي لمن بترسين خواهي قد فربي كواتا لمن بترسين كشايني لي ترسانة خاوني أو قدرته توانا ودى صلاتي كوافعان لما يريد خاوني أو توانا ودى صلاتي كوا على كل شيء قدير هيت كسيق ناتوان لدى صلاة دربتي هيت كسيق ناتوان لدى صلاة دربتي ايتر خواشاني ولي بترسي والسنة خواهي قرش وايا والله دليك بتواتي لخوا بترسي ديارة خوف وخشية جيوازيان اوه كوا بعلمه الاخوة بترسي باشو كوا شارزة اسماء وصفاته كانب اوزا لي بترسي والله هر كسك الاخوة بترسي لغير اخوة ناترسي ترسي اخوة لدلي كان بي لمقابل ده لغير اخوة ده ترسي اوه سنته اوه اخوة يقول او انساني واخر كرده اقر الاخوة ناترسي لغير اخوة ده ترسي اتر لوان ما ترسين ببيت سوانوه وخشوني وكل زي قايد كذا فرمي إن كنتم مؤمن أقر راز دك أن أنقو إيمان دالا أصل وقتاً هذا أخوة بترسل لا ترسي أخوة متبع دين كي أخوة من كهر أوشيان حق واجب وصحيحة هل أوشيان بختوري دنيا وقيامة تذا لغير أخوة ما ترسل ولأتم نعمتي عليكم كواتا متبعي أو حقي بك وأخوة يقول له تنار دي لو أن ما ترسل لأخوة بترسل ولأتم نعمتي عليكم تاوك نعمتكاني خوم لسرتان توابكم كوا نعمتي هدايته نعمتي
هدايات ورينموني كرنا لبو بابلين خير وبختوري الدنيا وقيامات وليتم نعمته ناز نعمتي زور بي بخشينا تاوك التوابك تاوك التوابك لسر او ايمان وهدايه تبجين لسر او ايمان وهدايه تبمرن تاوك بهشت بانو برين تام بي بخشي ولعلكم تهتدون تاوكو بدز قرتن تان بو وحيو باتباع كردني او حقيك لا اخوي قولوا هاتيا سلا اتباعك قبل كبي ياخذ لهش تيشي ديك لهم وانك اخوي قولوا هنايتي دبت مايك ريغا هدايت بينو لعلكم تهتدون ولعلكم تهتدون ديال لعل لبو ترجيه فلام لا اخوي قولوا سبحانه وتعالى كاتك ولعل بك هذه هدايه نسبه لبو اخوا وكوزان دفرمون كواتا ومسوغر ومضمونه اگر واب كانوا اتباع هدايه اخوي قولوا كان او تهتدون فلام لبو ايما لعليا ايما اتباع دكين رزامان واخوي قولوا هدايه ما بدل بلو ايما ترسمان لا اتباعك خومان هي ترسمان لنقصاني خومان هي ترسمان لتقصيري خومان لو برجاء رزامان واخوي قولوا هدايه ما بدل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم هروكو خواي قور سبحانه وتعالى هروكو خواي قور سبحانه وتعالى هدايتي دان لبو أويكوا رولا كعب بيروز بكن وهروها لزمن هدايتك كان خواي قور لزمن نعمتك كان خواي قور أويا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم هروكو خواي قور ريزي لينان بويكوا بيغمبري چي لخوتان لوتان نار رسولا منكم أبزا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كواتا لنا انقور روان مانكر بيغمبريق لخوتان أبزا أقر بالتحديد لعرب ولقريش وبعام لجنس بشريات لجنس بشريات بو كوافخر شانازي اللي بوها مو إنسانك كرسوليق لنا خومان خواي قوري هالي بجار وبتايباتش لنا قريش كخواي قوري هالي بجار رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يتر أو بيغمبريك وكو إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقال إسماعيل وكل درسكان رابردو باسماكر كوا الدعاء دكانوا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم خواهي قول والامي دعاكي إبراهيم داداتو كوا لو نوى بيروز إبراهيم خواهي قول پیغمبرك روانا كوا محمد المصطفى كأوج وظيفة كيتي كالبرت توابون كاد لير دوستين بابشتواني خواهي قول لواني داهاتو دينو خزمتو آتو زيادة باسلي ودكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

برکانی زیادبون رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكاري بجگاندني پيوندي و سلي الرحم. طيبان دي خوا بزانك و آيني ايما بريتيا لإسلام. إسلامش أو آينا پر لرحمتيا فرماني كردوا بهمو كاريكي چاك برحمبون و سلي الرحمش يكيك لو كارا پر لچاكاني خواي پر وردگار لسري واجب كردوينو انجامي بدين برامبر بكسو كاركا ماندا خزميش بريتيا لهمو أو كساني خواهو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم برياريان لبارو داوا وك دايكو باوكو خشكو براو مامو آموزاو فورو حتى دعي بداخوا لم رجغاري إيمتي داين بيوانديو سلير رحم تعديد لكالبون وو لاوازبون دايا لناوان.

0: لو كاتوي خوي جورا عيني خوي ناردو تسر زوي فرماني كردوا ببندكاني خزماياتي نيواني عن بطاريزني سيلي الرحم جيب جيب كان خوي پروردگار دفرميت
1: وإذ أخذنا من

0: مودعها كل في كتاب مبين.
1: بزانا كوا خواي پروردگار رزق و روزی دعبش کردوا بسر بندکانی.
2: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم.

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار دعوامان لدكات بدواي رزق.

بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وشفيعنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسراني قدر قراني راديو دنج إسلام سباسو استعيج لبو خداي بروردقار كدر فتيشي تري بيداين كبتوانين بقرين وخزمتان بو بيشكش كردني برناميشي تايبت لخزمت قوريو فضلي روشي عرفي بيروز بلي عزيزان وخوشوستان خوشكان وبراني إيمان دار أو روجا كروجي عرفية هيد روجي قنية كخوري تدا هالهاتبت أو اندي روجي عرفة قورو بايدار باللي رب العالمين بلي عزيزان إيما لو تن روجة دا لنيو بيروسترين روجة كاني صال دا جيين كروجاني مانجي ذو الحجابون بلي روجانك بون كوا خواي پروردگار لقرآن بيروسكي دا سويني بيخواردوا كدا فرميت والفجر وليال عشر كسويندي بودا روجي كوتاي مانجي بودا روجي سرتاي مانجي ذو الحجدا خواردوا لنيوشيان دا روجي عرفي بيروس كروجي چي يكزار تايبتا روجي كفضلو قوري يكزار زوري هيا باشترينو تاكترين روجا للاي خواي پروردگار سبحانه وتعالى. روجي عرفا روجي نويمي مانجي ذو الحجيا روجيكا كحاديان لميداني عرفكو دبنوا بدليكي خاشع بتاوشي برلا فرميسك بدليك كداواي ليخوشبون رب العالمين دكاتن دبارينوا. بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام فرميتي الحج العرفة يعني الحج والعرفة بنماي حج وستانا لعرفا كأوش نشاني قوريو بلا برزي أو روجيا. خوش كانوا بران روجي عرفا روجي توابوني نعمتي إسلامشا لو روجدا أو آتدا بزيك خواي بروردقار سبحانه وتعالى دفرميت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. او ماني اويا كخداي پروردگار آيني اسلام كريقاي هدايتو رين منيا لبو مروفا كان لو روجدا تواو كاملي كردوا. هروها روجي عرفا روجي لخوشبونو آزاد كردني عبدا كان لآقلي دوزخ. بغنبري خوا عليه الصلاة والسلام دفرمت هيد روجي قنية كخداي پروردگار قردني عبدكاني لأقري دوزخ رزقار بكاد ياخد عبدكاني لأقري دوزخ رزقار بكاد بهندي روجي عرفا. بلي أو روجا هوايتي يقدار قوريا لبو أو ضلاني كبرن لهلا لبو همو قناح بارك لبو أو ضلاني كبرن لهلا وكمكورتيو ديانوي بقرينوا لبو لاي ذاتي رب العالمين. بلي آزيزان إما مانجي رمزاني بيروس بري من كردو بسر من داتي بري داوا كارم نخواي پروردگار عبادت و طاعتي من جي رمزاني پروزي لي قبول كردمين لخزمتان دابوين لبرنامي تايبت بفضلو قوري من جي رمزان ولا برنامي تايبت بفضلو قوري دشوي كوتاي من جي رمزاني پروز. سروشتي انسانا كان وايا كا سارد بونوو گناه و تاوان توشیان دبیتن سرد بونه و لعبادت کن ای او کسی کمان جی رمزانت بسر داتی پری لدوای رمزان هستد بسرد بونه وکرد و لعبادت کن هستد بوکرد و که گناه و تاوانت تدا زیاد بوا او روجا که روجی عرفه در فتی کلود که بتوانی توبه بکی بگری تولای ذات رب العالمین در فتی که بتوانید دوباره پره چی دی که لدفتری جیانت تومار بکی که بتوانید
کوتایی بهینی بو هلو کمو کورتیانی کتی داها بوا. بلی عزیزان او درفتا نابی تروها با آسانی سیری بکرد. نابی تروها با آسانی تمشای بکرد. هروکو عادتی گلی برواند رید. بلکو او درفتا یک زار عظیمه که رب العالمین با ایمی بخشی وا. اگر هاتو شوی قدر دیار نبو لنیو او دشو دا که کامش ویا بلام روژی عرفا دیارو لبو من دیاری کرایا بلی لدشوی کتایی منج رمزان پیروز دا که تنزل الملائکت والروح فيها بإذن ربهم من كل امر که جبریل گوری ملائکت کان خودی خوی دادا بزیت سرزوی لشوی قدر پیروز دا بلام روژی عرفا بلکی برستی لده شوی کوتای مانج رمضان پروز لبر اوی خوای پروردگار سبحانه و تعالی خودی خوی بشیواز چی شایسته ود که قابل بذاتی خوی بیتن داد بزیتا آسمان دنیا و داد بزیتا دنیا آسمان دنیا لبو اوی لعبدکانی خوش بیت داوکاری عبدکانی قبول بکاتن و عزیزان و خوشویستان بروجوبوني روجي عرفاء لبو او كساني كلا حد دانين فضلتك يقدر زوري هيا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام دفرميت بروجوبوني روجي عرفاء دبيت كفارتي قناحي صالي رابردو وصالي داهاتوش بلام اوا ماني اوانية كمروف خوي بشجيب خالة توبة بلکو مانای اویا که واخوای پروردگار درفته چی زوری پیدای لبو گرانوا برایان و خوشکانی عزیز تی بکین لو روژه دا برلوی بیم سرباسی اوی که وا تی بکین لو روژه عرفه چون او روژه من بو پری ذکر و یاد و عبادتی خوای پروردگار و بسر ببین دیم سرباسی اوی که ای او کسانی که امسال لقسمت من دانبو كوا يكيك بين لحاجياني مالي خواي پروردگار يكيك بين لواني كوا بدلي شي پر لخاشعوا لسر تشيوي عرفة دوستنو داوالي خوشبون لذات رب العالمين دكن يكيك نبوين لواني كوا بخزمت مالكي خواي پروردگار شاد بين بلام خواي پروردگار فضيلتك يكزار زوري بيداي كروجي روجي عرفي لبوت دانايا لبوتي هناي تبش كدتواني لو روجدا بروجيبي لو روجدا خود بقريوا لخواردن وخواردنو لقناه وتاوان هزدبا بسوشي خود بكي لبنان بالرب العالمين دا زالي چديكا دزد بكي بتوبا بقرانو لبولاي رب العالمين سبحانه وتعالى بلي عزيزان لو روجدا لسرمان بيوستكوا توبة چي راستقين بكين بقرين ولاي ذاتي خواي پروردگار دان با همو هلو پلو كمو كورتيا كان من دابني دان با كمو كورتي من دابني لبرانبر ذاتي الهي او روجا روجي توبة آقا دار بين خوشكو براي مسلمانم كا استا جويد لمنا نكي او در فتلة دس خود بدي هر استا توبة چي لي بكو بقري ولاي رب العالمين هرتسي كمو كورتيت هيا با لنوان خوت رب العالمين كوتاي بيبتنو زهري جتر نقري توسري بلي لو روجدا زبا زور دعا بكين تسنك بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام دفرمت خير الدعاء دعاء يوم العرفة باشتنينو تاكتنين دعاء دعاي روجي عرفيا او روجا روجي دعايا روجي بارانويا لذاتي الهي روجي اويا كصندوقي اواتا كانت دربهينيو لرب العالمين داوا بكي عزيزانم او روجا روجي اويا كوا فرميسك بريجين روجي اويا كوا حسد بكين كوا رب العالمين وايدا بنين كرب العالمين بتنها وتنها جوي لئي ما قرتوا او روجا هروكو هر وكو زنايان باسي فضلو قوري او روجدكن كزنايان دا فرمين كأجر هاتو لروجي عرفدا نقرياي اوا بيوستا لنفسي خود بترسي لخود بترسي اعزي زانم وهل وها او روجا
روجي ذكرى با زورترين ذكرو يادي خواي پروردگاري تدا بكين بتايبتي او ذكري كبيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام فيري كردوين كا لروجي عرفدا زور دوباري بكين وابيش بفرموين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهروها عزيزانم با لو روجدا دريخين كين لبخشين اگر ببرا باريشي يكزار كميش بيتن با دريخين كين لبخشين با او روجمان تايبت بكين تخوا عزيزان تخوا خوشكو برايان با او روجمان تايبت و تايبت بكين بعبادة رب العالمين تخوا با لو روجواز بهنين لتسونا بازار لتسونا سرداني لوي كوا خريج رازان نوو باكر نوي مالو فلان وفلان بين والله اوشتان همو يدا قريتوا والله اوشتان همو يدا قريتوا ما دبوني تدا بلام عبادتك او رجيك تايبتي دكي بعبادت والله سرفرازي تدا والله دل خوش بوني تدا والله رنز بخسار نابي لبر او آزي زانم با خومان رابهنين لسر اوي روجي عرفت تنها وتنها تايبتكين بعبادتي رب العالمين بالو روجدا ظلمان باق بكينوا لا رقو بغزو تشينا سنك لدواي او روجدا روجي تشي بيلوز مان لبيشا كوا زجني قرباني بيلوزا بالو روجدا قرباني بحزكان مان بدين بالو روجدا قرباني بوابدين كوا سنوريك دابنين لوي كوا نتواني سربيتي فرمانا كاني رب العالمين بكين بلي آزيزانم برايان وخشكانم جيان زور خيراتي دا باريد زور كسهبوا روجي عرفي بارصال لقلمان بوا بلام أمصال لقلمان نيا اما درفتك لخداوة لبو عبدكاني لبو اوي بيواندي خمان لقل رب العالمين نوي بكينوا با او رجا بكين بدسبيكا چي قران بدسبيكا چي نزيق بونا ومان لذات رب العالمين بدسبيكا چي باق بوناوي دلكان من با تاكردناوي خمان عزيزانم خواهی پروردگار لفضل و برکتی او روژه بی بشمان نکاتن. بلی عزیزان خواهی گوره لناو روژو مانگکان دا هندک فضیلت و تایبتی به هندک مانگ دا. لناو مانگکان فضائلی مانج رمضان زور زیاوازه لمانگکان دیکا. و لناو شوینکان دا فضائلی مکه و مدینه پیروز و کو فضائلی شوینی ترنیه. و لناو روژه کانش دا فضائلی روژی عرفه. وكو هيد روجك نيا وكو هيد روجتي ترنيا لصالدا روج عرفا تنها روجتي اساينيا روجي قرانويا روجي قليانا روجي بخشينا روجي باك بنوي ضلو درونا او روجيا كم مليونان مسلمان لميداني عرفدا كود ابنوا هميان بجل كبرقتي يكسان ببيت يا وازي لنيوان دولة مندو هجار قورو بتسوك دوستنو يقو شدلينوا كدا فرمون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أو ديمنا وانيك لبو همومان تونك روجك دادت هر همومان ببي بلا ببي ناو نشان لبردم خداي پروردگار دوستين روجي عرفا روجي ناسي نوي خومانا هندق لزانايان دفرمون ناوي عرفا لوو هاتوا كمروف لو روجدا خوي پروردگار خوي دا ناسي توا دزانيت كتسند لاوازا و تسند بيوستي بخداي پروردگار هيا لو روجدا مروف دبير لخوي ببرسيت تنزار نوجم دوا خستوا تنزار دلي كسانم شكان دوا تنزار توبم دوا خستوا اگر او روجا دوا روجي جيان مان بيت تي لقل خو مان ببين خوشکانو برایانم اما بسیارک چی هوشیاریا نوکو ترساندن زورک لخلچی واد زانن کوا عرفا تنها لبو حادیانا بلام راسی اوی کوا عرفا لبو همو مسلمانانا و بشه چی لو روجه هیا که روجی عرفای پیروزا کدتوانین
روجو بقرين دعاء بكين دايك باوك مال لخمان رازي بكين وهروها لي بردبين وهروها ذكري زور تدا بكين نيتمان باك بكين وبيغمبري خواش كعلي الصلاة والسلام فرميتي باشرين دعاء دعاء روجي عرفي بالو رجامة زور دعاء بكين زور ببارين وزور بلالين وزور لدرقى رب العالمين بدين زور خمان بملكات بشان بدين بلي باتن هذا وكان من دواي الدنيا ينبتن بغضلة شبر لآرام دواء بكين دواء إيمانة شبهيز بكين دواء عقبات خيري بكين دواء سلامت بون لعقبات شري بكين دواء بكين كخواي پروردگار لقناحة كان من خوش بي خواي پروردگار يارمتي من دا نوجه كان من تاك بكين يارمتي من دا نوجه كان من لكاتي خوي دا بكين يارمتي من دا تنك او نوجانا وابكن لقناح وطاوان بمان پاريزيتن او نوجانا تنها عن الفحشاء والمنكر بيتن وما ليبك كوا دور بكوينو لقناح وتاوان وهروها خواي پروردگار لو روجادا رحم بدايك وباوك من بكاتن وهروها خدايا واما لنكي كوا او ظلمان بدنيا ببستريتوا وهروها رزقار من بكي لآقري دوزخ بلا عزيزانم اوانا كومالك دعان كومالك دعان بامتن هاي دعا يكشت دياري كلاو نكي نسونك خزيني رب العالمين يكزار قورو فراوانا يقدر قوري خزينكي كوا دتوانين داواي هموشتيشي ليبكين بلي هندق لخلقي تاورواني قورترين قران كاريدكن بلام قورترين قران لساتي توبة دسبيدكاتن عزيزانم رنقا او روجي عرفيا ببتا روجي قران كاري جيانيتو رنقا دعايكت لو روجدا وابكاتن كهموشتكد لبو بقوريتن كواتا تخوا با او روجه بفيرونا دين با او روجه تايبت بكين با او روجه او المشهدة بيانينا بيش تساومان ككوحا ديان لا تشيوي عرفي بيروز دا هميان بيك دزلكو برك هميان ببيت زياوازي نازاني لا تشيوي عرفة تشي دولة من دا تشي هجارة تشي دقورية تشي قدسكية تشي بدا صلاة دارة تشي بدا صلاة حيتي نازاني هميك دزلكو برك روجي قيامت اويا دبي او ديمان روجي قيامت مان بيل بهن توا كاكس كسيلة بيرنيا همي خريشي خويتي همي خريشي اويا كخواي پروردگار لي خوش بيتن رزامن دي او بدز بهنتن بلي روجي عرفا قدينك ترين ساتو روجي جيان مانا بالو روجه دا زور دعاية تدا بكين زور بپارينوا هيدز كار هيدز يعني بتسوكتين كاد جميري او روجه بفيرونا دين عزيزانم با حتسي لدرمان دايا بو باري إخلاصا وداوا لخواي پروردگار بكين إمامي أو زعي رضا رحمتي خواي پروردگار اللي بده فرميت قيشتم بكسانك كبيوستي كان يان هل دا قرد لبو روجي عرفة تاوكو لو روجدا لخداي پروردگاري داوا بكن وهاروها او روجا روجي رزقار بونا لآقري دوزخ لو روجدا خواي پروردگار قردني كومالانك لخلچي رزقار دكال لآقري دوزخ يا ربي خدايا ايما يكيك بين لو كساني كلو روجدا قردن من آزادك لآقري دوزخو تاهتا لآقري دوزخ رزقار من دكيد بلي عزيزانم او روجا بابا توابي ترخان بكين لبو عبادت هور بدن خمان بهيج تشديك وسرقال نكين بتايبت لدواي نويجي عصر حتى وكوبانجي مغرب بالا شوينة چي آرام دا بنشين لشوينك لشوينة چي مالكي خود براني باريزم تستطوان لا مالي بن تستطوان بسنا مالي لا مالكاني خواي پروردگار كمزقو تكانا خوشكاني قدر قرانم دتوان لا مالكي خود دا لو كنزي كوا دلت تيدا آرام لا مالك دا بنشي كشا چي آرام لبو خود دروز بكي دز نوجه چی زوان حل بگرا دور که عاد نوجه توبه بکا دز بکا با دعا دز بکا با پارانوا دز بکا با لالانوا دز بکا با استغفار دز بکا با وی خود بو پری بسوچی و نشان بده یلی بنام بر ذاتی گوره و برزی رب العالمین لو رجا لو ساعت دادا بنشا لسر برمالكت ذكر و تسبحاتا چي يكزار زور بكا سرتاي دعا كانت بسباس استايش رب العالمين دس بيبكا بسباس استايش نعمتا كان رب العالمين دس بيبكا باشان كليلة كدلا بير نتسيتن كالصلاوات لسر ديداري أشرفي بيغمبران كوا محمد مصطفى
عليه الصلاة والسلام. بس لتاي دعاء كانت بالصلوات دام بلا سلبي غنبري خوا عليه الصلاة والسلام. وكوتاي دعاء كشد بها الصلوات بيت لسردي داري رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل لو رجدا بتايبت رملة خشكاني بريزة كايبا أو رجاء نكل بروجي مال باكر نوا أو رجاء ترخاني بكا تازج باسم كردا ودوبارج باسي دكمو أو رجاء ترخان بكا با يادو عبادتي رب العالمين. ولو رجدا با موبايلي كم بكاربينين أو درفتشي معنوية أزيزانم هول بدين زور كات زور بي كاتا كاني أو رجمان زور تريني كاتا كاني أو رجمان با بهسكرني بيوان ديمان بلقل رب العالمين بعبادته يادي رب العالمين بيتن. بلي روجي عرفاء او روجيا كوا خوي بالوردي قال لقرآن بلو زكيدا سويندي بيخواردو فرميتي والشفع والوتر. بلي آزيزان ما بس لا لو اعتا روجي عرفاء وهروها أو روجي عرفاء تايبتا بأمتي إسلام بحيث أمتا جديكا نبخش راوا روجي عاشورا من هيكوا زوري لأمتا كان ديكش تيدا بجدار دابن بلام روجي عرفاء تنها وتنها تايبتا بأمتي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهروها آزيزانم لو رجدا الشيطان زورتر لها مكاتا كان زليل بتسوق دابد وهروها لبر اوا بيويستا لبر ايما خومان لو كاتيكا ولو روجا الشيطان بو باريز زليل بتسوق دبيتوا لبر اوي زورتين رحمة رب العالمين دادا با زيتن ودادا باريتن لبو اللي خوشبوني بندكان كواتا با ايما لو روجا دا خومان قوربكين بدنيا نا بلكو بذكر ويادي خوي پروردگار بتوبه و قرانوا بدعاو بارانوا بخوين نوي قراني بيروس بتاكو بخشين روجي عرفاء او روجيا كوا درفتك زهرت شديك لواني دوبارة نبتا ولا بويا هر يقل ايما شد زانت كوا منوتو صالت شديك بو عرفا يدقينوا. والله اوا زمانينية اواج لبونا راحت كردنية خوش كانوا برايان بلكو لبوه الشيار بونويا كبزاني كاد بخيرايتي دا باريت ودرفتا كان دوبارة نابنوا كواتا با او درفتا لكيس خوما ندين با او روجا بروج برو با بروجبونو بدعاو بذكرو استغفارو لخوجبونو نزيبونو لرب العالمين بدس بهنين با لدواي اوي تزوانترين وتساكترين عبادت ما انكر بدليتشي باكوا تامي تزجن بكين ببيتا تزجني لخوجبون من عزيزان وخوشوستان خوشكان وبرانم براسي فضل وقوري او رجاء او اندزورا حتى اندى باسي بكين كوتاي ناتن تنها دليم درفتي كبالا كيس خوماني ندين. والله تندها كز دناسم بار او ساتانا لقلمان بون بلام او صال لقلمانينا تندها كز ججني رمزانيا لقل كدينو بلام ججني قربانيا لقل نكدينو استالا جير خاكدان. والله استا تامزرون كوا بقرينا وهريق لو مردوانا تامزروي اوان كوا بقرينا ونا لابو السرداني اعزيزانيا نا تنها لابو اوي يكسوس دي زياتر بمن يقروجي تري عرفين بسردا بيتو اللي خوشبوني رب العالمين بداز بهنن. عزيزانم تخوا با هريق لئيما او درفتا لكي سخو ما ندين با مالو من دال من هشيار بكين و كفيريان بكين او درفتا لكي سخو ما ندين با تنها لبو خو ما نبيتن لبو خشكو برايان من بي لبو مالو من دال من بي لو روجدا مالو من دالت با آقا بينا فيري بكا كاو روجة چي يك زهر قوري اگر تي من دالك التمنى چي بتسو چي شي هيا فيلي بكا كأو روجة چي يكتار قوريا بيوستا زندو بكريتاوا بيوستا لكيس خوماني ندين لتواني هربا مباي لكي دستت ناميك لبو هاوريكت لبو دستا خوشككت لبو دوستكت بنيري بيبليكوا نكي او درفتي عرفة لكيس خود بدي بيبليكوا زور دعابك لو روجة هرب دلي خوشبوني رب العالمين لو روجة دابا دز بهينيو يكيك بين لواني كوا قردنيان آزادك للآقلي دوسخ وبيبليكوا دعاء لبوهم مسلمانان بك
والله تخير وباداش تكل بودن وسريت كوا كساني ديكا بآقاده ينيوا كساني ديكا بآقاده ينيوا لبو عبادته يا دي رب العالمين. بلي خشكانو برايانم عرفاء با لو روجدا كروجي اويا هرتي آواتو هواق لظلمانا بيكينا وبرب العالمين بسبيرين لو روجدا با داوي مستحيلات بكين لرب العالمين باتن ها داوي اشتاق نكين لبو او الصالبي با داوا بكين لبو بالصالي داها تمان سي صالي داها تمان اقل خواي بالوردي دار تماني بيدين نلين تنها او ايشا يان تنها او زواجة يان تنها او مالا او مندالا او خانوة او سياري او فلان او فلانة داوا يكشد نكين يعني كسي واهي لا دعا كاني بتنها داوا يكشدكات خواي زواجم بي ببغشا يان خواي مندالا بدي يان خواي خانو بدي يان خواي فلانة شد دنيا يوانيا بلا با داوا يشتي زور كوربكين تسونك خزينكي رب العالمين فراوانا با داوای جیانه چی طاو بکین به همو ورده کاری کانوا با داوای دله چی آرام و سلیم بکین با داوای درونک بکین کوا خم نشچینی خم نه روخینیتن با داوای آرامیت بکین کوا لپیش هموشت کوبی با داوای برکت بکین لپیش پارا با داوای خوشیت بکین که قد نکوجیتوا هر سند دنیا بگوره با داوا بکین کوا خدا قدرتان بگورتن لبو زوان تر لوی کوا خیالتان کردو درگایکتان لبو بکاتوا که هرگیز بمیشکتان نهاتوا داوای او کسا بکن کلا روحتان دا چی داوا بکن ببنا زوان ترین بون لبو خیزانکو بکون ناو خیزانکو هاو سر چی باشو لخوا ترس داوای هاوری تاک بکن عزیزانم داوای یارمتی دان بکن لبو دنیا و قیامت داوای مندالی صالح و مصلح بکن. داوای لش ساغی و ساک کاری بکن. بله داوای او بکن کلا پرورده کردنی مندالا کان من دا من دو نبین. مندالا کان من لپرورده کردنی انده من دو من نکن. داوای او بکن کوا خوای پروردگار ستر من بکات. و هر وها قبول من بکات و هر وها نور لرخسارو لظلمان دا پی من ببخشی و داوا بکین ببینا یکک لحاتیانی مال خوا لکاتک دا کلخ گنزیو تندرستی باش داین با داوای بهشت بکین با داوای لخوشبون بکین با داوای عقیبت خیری بکین داوای شفا بکین لهمو اوشتی کتنها خدا دی زانیتن شفا لهمو آزارت چی روح و زستا لسحر و زادو با داوای کردنوی او بکین که خوای پروردگار هر کسک هر گیر و گرفتا چیه خوای پروردگار درگای رحمتی لی بکاتوا با داوای آسانی رزق بکین داوای قربوی هم مشتر بکین کلا ناخوا شکاوا تکاتان لی دکم خوشکانو براین تکاتان لی دکم تکاتان لی دکم داوای ورترین شد بکن واللهی خزینه کانی خوای پروردگار تواو نابد هیچ تگ للای او قرزنیا لوانه تنها یک دعا یک دعا لروج عرفدا تواوی قدر جیانت بگوریتن لبر اوي ببي نصي حديثي بغنبر اخوة عليه الصلاة والسلام حجتك قدرنا قوري تنها دعانا بيتن بالو رجدا داواي تاكترين وزوان ترين شتكان بكين بو دعايا والله اميدت هبي والله امن لتجربة جياني خومو بيتان دليم والله اميدتان هبيتن والله اوشتيك لروجي عرفا داواي دي داكي بس صبري لسر بقلا والله اخوة بروردقار بيت دبخشيتن لواني اوصالنا صالشتنا دوينا سيدكنا هر بيت دبخشي لو كاتيك لبوتو قنزاوا لبوتو خيري تدايا نو کلو کاته تو داوای دکی پل دکی یلا بمده بمده لوانه لو کاته لبود لبوتو گنزاو نبیتن لو کاته خوای پروردگار اوشتت بی ببخشیتن سلامتی لخوتو لمالو من دالت بستین توا عزیزانم لبر اوا دوباره و هزاد باره دکم اوا تکاتان لدکم کوا با او درفت لکیس خو من ندین با او روژی عرفیا لما نرواتن تاوکو
طواوي ظلمان بطالب كينوا لو همو خمو قرسي لو همو همو خمو بجار وقرسي ونار حتي كل الدنيا داهي همو كسك بشي خوي قرسي ونار حتي لسرجياني هي با خمان خالي بكينوا لهمو او قرسيانا خمان خالي بكينوا لهمو او نار حتيانا خمان خالي بكينوا لطواوي زنزالي الدنيا با تنها وتنها او كاتمان برب العالمين ببخشينو داواي تواوي او شتا مستحيلانا بكين كلبو ايما مستحيلة وبلان با كن فيكونتي رب العالمين ديتا ديو لبو مان احسان دبيتن بلي عزيزان وخوشوستان لخزمتان دابوين لبرنامي چي تايبت بقوريو فضائلي روجي عرفة داوا كارم خواي پروردگار لأجزلو باداشتي أو روجبي بشمان نكاد يا ربي يكيك بين لو كساني كوا قردن من آزادكي لو روجا يكيك بين لو كساني كوا لي خوشبوني خود بدس دهنين لو روجا يكيك بين لو كساني كوا درقا كان الرحمة خود ما لدكيتو لو روجا يا الله لدى باريمو يا شافي شفاي همون نخوشكان بدي يا شافي شفاي نخوشكاني نخوشخاني هواو نخوشخاني نانكلي بدي يا ربي خدايا هر عبدكت هر رازو نيازتشي لدل دايا كتنها خود بي آقاداري يا ربي خدايا لبوي خير دار بكي لبوي بدي بهيني يا ربي خدايا لدى باريمو لداكو باب ما رازي بي يا ربي خدايا لقناحي داكو بابي منو لقناحي داكو بابي طواوي او كساني كوا جيان ليمانا خوش بي يا ربي يا ربي خدايا لده بارينوا يا الله يا الله لده بارينوا بقوري خد درقا كان الرحمة خد مالي والا بكي يا الله يا الله بقوري خد نقرينا ولا تاوكو لطواوي هلو بلو كمو كرتيا كان ما خوش دبي يا الله لساتك بقرينا ولا كخد لي ما رازي دبي يا الله يا الله لسلسلات المستقيمة كي خد لا ما ندي يا ربي بي خدايا او دنيا نكيت قورترين هم وخمان يا الله يا الله ما بستي رازي كردني خود لو ظلمان دا بتسبيني او ظلان مان كلي وبنز مبارك كاني خدايا يا الله دلكاني ايما لسر ايمان واسلام زيجيرو دام زراو بكي يا ربي خدايا باسلام وسر برزمان بكيتو اسلامش بايما وشكو من بكي يا الله اللهم امين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

واعدوا انجمادا كنجو لهم لسار باكا واعدوا انجمادا بون ماني تاغوتاني شو روجيش خباتاكا شو

يرموني ازوتيرم بودج منان يا عينم نوتي يرموني ازوتيرم بودج منان يا عينم صار زغركم كويلي خاكم ازاديان كم لو غلطن ازاديان كم لو

سيجين مر قرانا دستور وبوغ زيانا يا سيجين مر قرانا دستور وبوغ زيانا اويش نويش نكيا قمجو قمروي زنزانا قمجو قمروي

شرط دوات وجه خيانم الله يخداي بين اخشيانم شرط دوات وجه خيانم الله يخداي بين اخشيانم تا كردوز داني جازت بي حكمي خداش بساس بينم حكمي خداش

0: لله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ريستانو برزان داوكارم لخواي پرورگار کرده و كان من قبول بكا بباشترين شوا. خوش حالم جاري كتر قرام ولاتان ببابتي كي زور گرنگ كأويش پيوستيه كبو هر يكيك لأيما قصكر و قصبو كراو پيوستا خمان پرچكي ام بابتا بكين كخواي پرورگار سبحانه وتعالى همو عبدكاني خوي بوزعك اگوزرينيه كأبي همو كسيك لوانا صبر و آرام ينهبيت صبر و آرام خواي پرورگار سبحانه وتعالى ببيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أي بيغمر عليه الصلاة والسلام آرام بقره هاو شوي بيغمبراني بيش خود، هاو شوي إبراهيم ككرايا منجنيقو، هاو شوي نوح كنوسطو پنجا صال دعوي كرد، هاو شوي موسى كري عمران كبني إسرائيل شيان بيكرد، هاو شوي عيسى كري مريم ولا تستعجل لهم بليان ليمكا كواتا فلا كردن نشاني اويك انسان آرام نقريت بويا بيغمر عليه الصلاة والسلام لتزر چاو ديري امرين ما يقوراني كخواي پرورگار وكو بنديكي تسلچنو هل بجيراو كنصيحتي بيغمرك خواي اكا عليه الصلاة والسلام سرمشقي جياني بو لهموش ديكا بويا آرام قرتن بيوريك انسان خوش گزران بكا بيوريك انسان لنهامتي و نقبتي و ناخوشكان دنيا ببيت مع مستاو سرمشقي بو او اشتكان وكو خوي تيه پرينيه هيش تيه لحزمي خوي زياتر گرنجي پيه ندا آرام گرتنا والا انسان اكا كاكاتيك خواهي پرورگار پيه افرمي فصبر كما صبر اولو العزم من الرسل تو آرام بگره هاوشوي او پیغمبراني تر كزورترين بلاو مصيبتيان بسرهات و سيري جيان و سيرو بسرهاتيان بكا بويا كاتيك سفياني سوري رحمتي خواهي لبي افرمي آرام گرتن سیشتا یکم اویا هیچ کاتی باسی نخوش یکت نکی لای خلق یعنی انسان کاتی که نخوش یکت تفاصیلی سرطای نخوش یکت اجیره تو وکو اوی که رومان یک بنوسی ای اجرو پاداش کو ای آرام گرتن کو بویا رنگ جنابت لبشی که اولی فلانه نخوشیم هیا اوام هیا بویا انسان کاتی که نخوشی یکو نخوشی یکی هیا نابیب چیت تفاصیل كلا دوم خالي أفرمي قد باسي مصيبتي خود بو خلق مكة شكم هر مصيبتي اكبسرتو اتي خلقشي رنگ لتو خرابتري بسرات بي و سيم شد كإنسان أبي آرامي لسر بقري أيوش أويا لا تزكي نفسك عند الناس حيش كاتي نفسي خود قورا رامقر لاي خلق والله لخوا بزياد بي من واقكم ومن أو مهم ومن أو نخيركم ومن أو عمرم كردو من شوان أو نشونيجكم ومن ما شاء الله أو نقرآن خيرمو يعني تصور بك كأدس دائم إيشا نشاني أوي كجناب الصبر دنيا لعبادة با أقر تو حافظي قرآن جوي با أقر تو صالي دو سي جار عمري جوكي با أقر صالانة دو سي دفتر دولار بكي تخير كباسد كج معناي وايا تو صبر نقر دوا لسر أو چاكاني كبيوستكا بشارية توبو خواي فروردگار كواتا صبر قرتن أوي كإنسان هرچن مقامي نفسيتي برزة لتقوى وعبادته خير وچاكا كرنا هيچ كاتيك درگه نکاته و بو اوی خلچی شتکانی بزنن خوش شویستن خواهی پرورگر اجر و پاداشتی خلچی چاککار اداتو بباشترین شیو چون خواهی پرورگر لقرآن افرمیه انه من یتقی و یصبر فا ان الله لا یضیع اجر المصلحین هر کسیک تقوی خواهی هبید و آرام بگرید خواهی پرورگر سبحانه و تعالی اجری چاککاران چین؟ أجري مصلحين أو كسيك أيوه توبي تشاك سازي لناو خلقها بروينه يعني خوي تشاكا حزقها خلقشي تشاكا خوي إيشي ريكا حزقها خلقش إيشي ريك بي خوي لسرقه هدايته حزقها خلقش هدايت ورقلي بويا زور زور قرنجة يمي مسلمان بردوام أهو معن لبير بيت كاتيك خواي فروردقار يمي دروس كردوها دعواي آرام قردني ليمان قردوها إنهما يتقي ويصبر هر کسی فارس کار ببرن بر خواهی پروردگار و آرام بگری بیگمان خواهی پروردگار سبحانه و تعالی اجر و پاداش دی خلقی مصلح و چاکساز هیچ گاهی رضای نکه اما یکی کلو نعمتانی که انسان پیویست وابستی چاکه کردن بید ولگه چاکه کردن که آرام گر بیه لگلی او که تا خواهی پروردگار اجر رضای نکه اگر هاتو تو چاکت کردو آرامت نگر لگل چاکه کردن که او كاتا اروي اشكاني خود بو خلق باسكي سري خلقي ايشيني كاكا مزغوت دروس كدو خلق لي ابرا بو خوتي تلو خوبو من نكردو امراكي بو خوتي كي خير اكي بو خود ايكي كاكا جانتو بانغوازي خلقي بو رغي اسلام كاكا بو خوتي كدو خوبو من نكردو هذا بينا جار واه كسيك لبرشاتو هندي شت علي هل خوتو مقام الى بتشوكا بيتو بو اياك اياك كره اغا لي بو خاطر خوشت خو لا خلق باس مكا شكم خلقي كومل معاناتي كي اوي كبلاي تو مهمه خلقي هيك كاتي جويلينيه بويا خايف پروردگار فرمي اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا او كسانيك آرام اگرن دو جار خواهي گوره فاداشتان داتو اوانيك وها آرام اگرن لجياني دنيا آرام گرتن بآيات سلمين راوا كا هیچ کسيني آرام بگره إلا خواهي پروردگار چنقات و چنقات پاداشت داتو فيت خوش هزار دنار بكي تخير خواه بود كانت حوصت هزار فيت خوش بود كانت حوت مليون پیت خوش رو بود که حتی 7 میلیون پیت خوش رو بود که حتی 7 میلیارد پیت خوش عمری کت کردو با 100 عمر بود بنویسی پیت خوش روزی که روزت کردو با 80 سال بود بنویسی پیت خوش چاکی کت کردو خوای پروردگار با اندازه خالچی سرزوی خیرت بود بنویسی خوای پروردگار فرمی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب ایت عددی تیانیه که وقتا خوای پروردگار یکی که خوش بیست آرامی گرد اجرو پاداشتی بو انوسی ببیه شمار ایت تو رنگ حس کی 1000 دینار که تخیر و 500 هزار بو بنوسری که خوای گوره توی خوشویست دل نیابا حسابت لگل ناکا چکم حساب حاشا لخوای پروردگار سبحانه و تعالی که او قد لمقامی اوانی حسابا لای خلقی رزیلا حسابا لای خلقی که کوها لی کما بیتو الله سبحانه و تعالی لی کابا حسابت لقل ناكا تشكم حساب حاشا لخواي فرورد قار سبحانه وتعالى كأو قد لمقامي أوانية حسابا لاي خلقي رزيله

شيء خلقناه بقدره مش تكمان بجواني بريكو بيكي درس كردوه زور قرينجا تو بزاني لقد شيء معامله هكي خيرك ابو مز قلت ولا بون بدنا شيش ميدنا بلوك بون بدنا قلوب ميدنا اوا يعني خيرك والله من حزكم بس بيدنا هاتيم اي قيناك في غمصة صفر مئة انا وكافل اليتيم كسيك كفالتي يتيمك اوكو او دو بنزك هشتيك لبين يعني اللي بهرسا لك مناوا اي جنزيك كجن اهيني وبارينية اي خشكيك كشوي كردوا حفاظه وشيري بو منالكانينية بويا تو لقى شي معاملاك والله من نايدة ما كسيك اگر مثلا جنز بيو طاقتي هبي اي جنز وطاقته بس ايشينية اخي خزاني طلاق ادا ياخد والله من خير ناك اما كسيك مثلا جلي جوان لبركة اي خوبا روتينا قري يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف صد هزاري هي كابرا شو قادي كروه بفنجا هزار لبري خلق نلي سؤال كره سؤال اكا لروينا يبي لنا مزقود اكا اگر نا سيني خوي هل دره همو عالم ازاني اما بياوت شو وزعي كيتي حتى بسناتي كي خوش روجي كابرا بيموت بارد بيويس نيا وتي ما مستابا بيكا بيبا بيكا من بشا داعتا برشام لكو تاوتي دو صد هزار هم بقلز بري اما يعني معاناتي كسي اگا كالجياني دنيا زور جار خوي دولمن بشانه دا بلان لأصلا دولمن نيا برواد بي انساني واهي بششمان عياده كي بيويستا نروشتوا لبروي تكليف لخلق نكا خوش هيستكم تو كاتي كخيرا كي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب كرة حساب لقل خواي فرورقار مكا چشتيك درجي خير بو درجي خير بو خود بكا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم تو چاكاكي بو خوتيكي همو سر تو سامانك اللي يكشو نكا ببخشي خواي فرورقار دولة من نابي بلام كاتي كتو خير وصدقاء كي تكسكاركي خود آرام اگري لسر اوي كده دعوات لأكا ايشي مسلمانك را افريني بويا ما بستكلير لصبر الناس منه تفاصيل ايشا كيترو بلام گرينجا ويا بزاني خواي فرورقار حسابت لقل ناكا توش حساب مكا راستا شتيك لا شتيتر خير ترى رنقه بيري بك خير تربي رنقه زوي مزغوتي بك خير تربي بلام اگر قلوبك مزغوتي دروسكي قلوبي تيانه بيه خلق اشكلتي بوتيه بويا حساب لك الخواي فرورد قارمك هيتش قاعد يرزير مابا ببخشا واو بخشي نشوالت وكاكا بآرام قريو ابخش يتقانت هي لأي شكايا صبري لسر اقري خواي فرورد قار بوت زور اكا خوش شيستان مصيبة ولم انسان اكا بمصيبه برز بيتوا شلون في غمر صلى الله عليه وسلم افرمي اذا مات ولد العبد كاتك كسيك ركي امرت قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي بملائكتك كان يفرميت هو الرويشتن روحي بندك منت عن تشيشا فيقولون نعم ملائكتك كان طبعا خايف الرجال زانيه بلام ايه ملائكتك كان كذا الشاهد بو او سيك بمصيبه آرام قريت افرمي او ان شاء الله بلي اي خايف الرجال رويشتينو روحي من على كي جكر كو شكي ما كيش افرمي قبضتم ثمره فؤاده ايوا بروبومي ضليتان الروح ليسن ككركيتي كجكر كو شكيتي كمنالي كي هبو كربو 86 صالبو واي دانا بولا دا هاتوا امكرا حجي في اكا عمري في اكا خيري بو اكا لدواي خوي بيت الصدقي جاري بوي تقر قوشكي تان ليه سنوا چي ود او عبده چي كرت ملائكة كانش علين فيقولون نعم فيقولوا ماذا قال عبدي عبدكم چي ود فيقولون حميدك واسترجعك او حمدك واسترجعك حمد سباس استعيشي توي كرت واسترجعك وتي إنا لله وإنا إليه راجعون أفرمي فيقول خواهي فرقار أفرمي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة ما ليك بو بندكم دروز بكن لبهشتا وسموه بيت الحمد بيكنا مالي سفاز قزاري سيكا أي أوكا سيجر قدستاو آرامت قردوا إيشا قد بهدر نروي وها لو أقاد ليبي كاتي كجغر غوشكت امريو بياني چو بو ايشو ايوارا اگريتو سياري ليداو ياخد بكاريسيك هر كاريسيك جرغت سوتاو مالت رخاو كوتوي لايش يكا كبوت هل ناسيتو ضل نيابة
رحمت و بزهی خواهی پروردگار خانوی اکل بهش بود روز تکال سر او جرکشتانو آرام گرتنه ناوی انا مالی سپاسگزاری عبدکم کنای فلانی کری

فلانه او بو انسان برزبيتو جاري وا هي بنمونه من فيت علم ارام قلتن سودكي اويه جاري وا هي جنابد كابراك فيت علي من خانيه كت ادميه بعيد 200000 دولار توش علي كاك من لدي 100000 دولار زياترمني علي والله ل 2025 جيش اتخمنا او خانو ابي 200000 دولار شم ديتي تو بهر بيوريك سير اكي اگر روجانيش ربحي كي زوره تبي ناغات نيوي او فارج بلا ولله المثل الاعلى شوني تو بو بهشت ابم شوازارو تو رنگ بنيو جو شوني جو دعوه پاري زور وصدقه وتاكو دروس كدي مزگوت برز نبيتو بمردني من علاكات بورگراني سياركت بنخوشي وناخوشي كدي ترت خواي پروردگار او مالت بو دستبر اكاو فراهمي أكال بهشتا خواهي قورة بنصيبي همو لايك ماني بك خواهي فرودان لشأن بني إسرائيل أفرمي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا إيما أوان مان كرد السر لكاتيك آرام يان قرد بو هدايتيك إيما بو مان ناردد آرام قردن لسر هدايات زور مهمة كاتيك تو خواهي فرودان هدايتي داوي نواجه كي روجو أقري شاكا أكي خير أكي صدقاء أقري آرام بقري لسري شكم تو لسر خيري نتزكي نفسي خوت مكة إيش كانت بو خلق إعلان مكة بويا شيخ الإسلام رحمتي خوالي أبي أفرمي فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين بس بآرام قريو بيقيني كبتو بخواي برورد قال إنسان أقاتا تشلفوبي سرداري لدين وإيمان وعقبتي خويا كوتاشتم بو كوتاي في إينم أم سلمة دايكي إيمان داران رزاي خوالي بي أم سلمة كاتي أبو سلمة وفاتي كل أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هاد بولامو بيمي ود شكر سباس وستايشي خوابك إن شاء الله خواهي قورة باشترد بو تعويز أكاتو أم سلمة عليه وتم قريه چيه كسيك هبه لأبو سلمة بو من باشتر لدواي أوي كأبو سلمة وفاتي كرت عليه تعجبم أهات لوي كخواهي قورة باشترم بنصيب أكا روج روي وروج هاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات داوامو بو مخیزانی پیغمبر خوا علیه الصلاه و السلام ان جازانیم لباشترینی باشترینکان ل ابو سلمہ بو باشتر پیغمبر خوا بو صلی الله علیه و سلم بو هیچ کاتیک او آرام گرتنی ک دس داو پی کولمه د بو چرک ساتیکش خوای پروردگار باشترینی باشترینکان بو داناو اگر اهلی آرام گرتن بین تا حلقی کی تری آرام گرتن كأبيت كوتاي أما أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. لا كتابي الياقوت النفيس جيشتين بابتي الغسل. غسل ما مستا فروكلا مقدمة باسي كريكلا تایبەت مەندی ئەم کتابە ئەوەیە کە پێشی بچیتە سەر بە ئابەتەکە و مەوزوعەکە یان ئەرکان و شروط و ئەمانە باز بکە تعریفێک لە بۆ شتەکە ئەکامە کە گرنگە زۆر تەسویری مەسئلەکەیە، بۆیە ئەبینین لە دەستونوێژە تعریفی دەستونوێژی لە بۆ کردین، لە غوسلیشە تعریفی غوسڵمان لە بۆ ئەکات. ئەفەرمێ ئەلغوسل و لوغەتەن ئەسەیەلان، کەلیمەی غوسڵ لە زمانەوانی واتە لە لوغەی عەرەبی كبكار دهينن بمعنى سيلانة. سيلان يعني جاريبون رويشتن، بس شتيك بس شتيك دابروا بلان، طبعا او شتيك جاري ابي اوا يعني سيلان الماء. لير ما مستبز قوتيتي سيلان باش تروا بيقول سيلان الماء على اي شيء، يعني بو نوع فرق بكين لبيني معنى لغوي ومعنى اصطلاحيك فقهيك. شكا سيلان اوش سيلان اكا وغير اوش سيلان اكا زارواهي، وانيا شلمن يكا ماستاو يكا شربت يكا بس اشتشي دابرجي زياتر غسل لبو آوة. انجا آوكا للغة بس هر شتيكا دابشي او بيدا قوتي غسل، يعني جسم لباسة سيارة خانوة هر شي آوي بس دابكي باشا اما بيدا قوتي غسل. بلام لشرعة تايبتري اكاتم افرمي وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة بريتيا لا جاربون رويشتني أو بسر همو جسم إنسان همو بدن إنسان هروها بنية مخصوصة، يعني ملبوسة بنية أبي نيتك شبي نيتك شي تايبت كأويش مثلا نويت رفع الجنابة نويت رفع الحدث الأكبر أما نيتك شي تايبتا، يعني مثلا جاروها أو استحاضية بابلين وكو استباحة نيتكي ديني لبو حلال كردنا إذي لو يفرمي بنية مخصوصة، يعني شتك نيتكان أقورن لشيوازي غسل لبو غسل شتر غسلي واجب لبو غسل سنة نيتك أقوري بلام دبي نيتك هرهبي كواتلا خلالي نيتك لبو من دركودك دوشت بيويستن دوشتي سرشي لخوشوشتنا يشيان أبي همو جسم أبي تربوبي دوميان أبي نيتك شابي باش. طبعا جا غسل من هي غسلش من هي غسل بأوكي أقوتري بس غسل عملية كي بل دواي تعريفك دي تسر موجبات الغسل أوش تاني كغسل بيويست أكن واجب أكن تشين، يعني كي إنسان خوششتني لسر واجب أبي. موجبات الغسل ستة، أواني كغسل خوششتن واجب أكن ششتة. الأول علاج الحشفة في الفرج، علاج يعني بابلين دخول باشا داخل بوني حشفة، حشفة يعني رأس الذكر سري ذكر، اگر داخل بو في الفرج لا داما لا فرز لا عورد انجا لا بيش يعني لا باش علي لا حيوان بيد يعني لا افرد بيد، يعني انسان بيان بهيمة بي حيوان بيد بقز بي ببي قز بيد باشا، يعني ذكرك شلل بيت يعني شلل نبيت پردي لسر بي پردي لسر نبيت جربة أو حائلة هي مثلا إنزا أو حائلة أو پردي تنك بي يعني أستور بيت إنزا مني نازل بيت من يكالغر أو دخولي حشفة بيت أخواري يعني نت أخواري لهمو أم حالتانا خوشوشتن واسبة بيت. إنجا عندك لزانة فرمون علاج الحشفة يعني علاج قدر الحشفة، يعني أقل مثلا نيوي زكري برابد بقدر رأسك وسرك أقل داخل بو بهمان شوى خوششنك واجب أبيد باش. لقرآن أخوة فرمي ولا جنوبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا كواتا أويك جنابتي لسر أبي خوي بشوى، ولا حديث شافر ما إذا جلس بين شعابها الأربع
ثم جهدها فقد وجب الغسل. لرواية فرمي وإن لم ينزل، يعني ينزل ألماني باشا، يعني إذا التقى الختانان، أقل ختانة كان بيقايش يعني شويني سنة كرنك لبيا ولجن، وتوارت الحشفة رأس ذكرك حشفك بزربو فقد وجب الغسل، غسل واجب باشا. دوميان الثاني خروج المني، درچوني مني موجب لبو غسل، يعني غسل ششتن واجب أكا كمني دربشيت، أو جاء منية لشخصك خوي باشا، يان يكا شتر يعني بالنسبة أفراد أقر كجماع أكريو من يكا بيت دروا خوشتني لسر واجب بيت. وخروج المني طبعا لحالة إنسان بخبره يان لخوا وكو احتلام، يعني كمن يكدر شوى إيدي بشهوة، من يكدر شوى ببشهوة در شوى جرواه، يعني بعض كسك هر طبعي واه ما شاء الله وكو نخوش يك واه طبعا. ما برادرك نهبو ديقو برادركم هي ناتواني لسياران هر أصلا لسر كشني شي دابنشي كأفرت لسري دانشتو، وإلا يكسر خروجي من يكي أبي جاءو فقيرة زور وزعي خرابة بي، هذا بي خوي بشوى. لبر حديثي الماء من الماء، يعني إنما الماء من الماء، يعني إنما وجب الغسل من خروج الماء، يعني من خروج المني باشا. مني ديارة واضحة. الثالث ساميا لمجيبات غسل الحيض، ويك خوشتن وازبك حيزة، حيز أريخوين شي طبيعية لرحم آفرتا در أشيد لغير سبب ولادة، يعني بهوي من دالبنية خواهي قول نسيتي لسر آفرتان كأم خوينة أبينا زمان جيد زارك يعني زياتر بيدا تشيد، بهر حال كأم خوينة درشو كاتك كباق بو آفرت خوينة كقطع بو أبي خوي بشوا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن تادواتر فلمه، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، كواتا أبي خوين بشوا. الرابع النفاس، سؤال من شد كموجب لبو خوششتن نفاسة، نفاس خوينك لدواي من دالبون در أشيت عقب الولادة، أو جاءوا من دالة هل من دالة شي تواوا يعني بارسة قوشتك يعني علاقيك، بس يعني أقل بلين علاقة وانا صورتي شي إنساني لسر در سبيت، أو كاتي موجب لبو غسل أبي أفرتك خوي بشو. الخامس الولادة، بينزميان من دالبون، أو ما بس يبي يعني حتى أجر من دالك كبو هيز خويني نبو، باشا هيز خويني لجر نبو، أد أبي خوي بشوا، با جافش بي يعني وشغ بي، لبرشي، ولا ما فهمت شون كأو من دالة لمنية، لما قلت من أجر مني درشو، وصل واجب نبي، أو من دالش كأصل كي لمنية لحيوان منوي كيا، كدر أشيتن، ديت سر دنيا أبي أفرتك خوي بشوا. السادس الموت، ششميان مردنا، طبعا مسلمان كوفاة أكا واجبة أو مسلمانة وكوزوبة شكفاية أبي بشرة، إنجا مسلمانة كنيرة يعني ميا قزكية قورية همو يدوي بشرة، مقر شهيد بلا معركي كافران يعني مقر سقط يعني لبارتشو كمتر لسارمان قوانيان يعني صورتكي إنساني تيدا خلق نبوة أو ناشرة أو يتر إنساني مسلمان دبي بشرة. فروض الغسل، باشي مجيباتك دي تسر واجباتي خوششتن، يعني لكاتك أمانوي خوبشوين تشتيك واجبة، يعني وكو ركن وكو فرز دوشتي باس كردو وكوتم لتعريفك هر دوشي ودر أكبي. يكميان النية، باشا كما مستفر مي سيران ماء على جميع البدن بنية مخصوصة، يكم أبي نيتك بيني شك عبادته، إنما الأعمال بالنيات ببي نية نابي، بويا مثلا كسكا أقر بيتو جنابتي لسرب ألي نويت رفع الجنابة مثلا، يعني نويت رفع الحدث الأكبر، أقر آفرتك حيز نفاسي بيني وباق بيتوا ألي نويت رفع حدثي الحيض، يعني بيد سنيجي قوري حيز لسخم لا أدم، يعني نفاس لسخم لا أدم، يعني ألي مثلا استباحة نحو الصلاة نويت رفع الحدث، يعني نويت استباحة نحو الصلاة، يعني نويش طواف أويل بخوم حلالكم، طبعا أقل خوي نشوة هتا خوي نشوة
نواجو عبادتكان وكو توافواني بو حلال نابي بلى محلي نيتك كنجيا وباشك آويبا ليسر ويداك لسري لبدايتي لو نيتك بين هر سند لخوششتنا وشي نيت نية لي دستو نواج بابلين لغتمان لكاتي وجهة أبنيتك بيني لخوششتنا أتواني لنيوي خواره وبشوي نيتك لبي بيني أتواني لخواره وبيدا بهي نيتك بيني أفرمي طبيعي يعني أول جزء مغسول من على البدن أو أسفله باشا بلام أجر باشا شي لازسمي ششت أو زانيتك هنا أما ببرناك بي أبي جاري كتر نيتك كهنا بيتي وإعادي أو باشا أو جزء لجسمي لا شكي بكاتوا چونك ببين نيت ششتيتي دوام لواجب كان وفرض كان خوششتن تعميم البدن بالماء أبي آوك همو بدن وجسمك بقريتوا جاكالن همو بدن يعني ببيستو بموو موكانش أبي همو ينتربن بالماء لبروي كبلغ كان زياتر كباس لخوششتن أكن واد خزا أخوازن كهم بيست وهم مو أبي ترببي كواتا مثلا أو كلينو لويتو أو ناو جويو أوانا مثلا همو يدبي بشري أقر كساك مثلا أقلفة يعني سنة نكراوة أبي جير بيستكي كأبي ليك رابا وكلينا كتو دبي بشري وبنسبة آفرت يعني كلكاتي دانشتنا أوي كدر أكوي أبي لكاتي خوشتنا لداماني أبي تربوبي بشري وأبي همو جسمك آوي بيبقى مثلا أوي كدهنو وتمان جرمو قريجو أمشتانا كالسريتي همو يدبي لابدا أبي آوك بيبقى وهتا موكاني مثلا كأقر آفرتك كزي وواني هبي أقر دلنيابو لبروي زور تنية خاوة آوي بيبقى بيبسناكا بيكاتوا والله ما قال تنبيد بزاني كأو ناشي تناوي أبي بيكاتوا وإلا غسلكي درسنية بالنسبة مذهبي أما مضمضة واستنشاق لغسلة واجب نبو بلكو سنة هر وكل هذا سنة شهر سنة ليلة شهر وسنة بلام للاي حنفية كان أبي مضمضة واستنشاق بكاتن لغسلة ترتيب واجب نية لبيني أعزايا كان چونك جسم هموي بيك عزو حسابة شي دستون يجنيه برين دموساو عزوك او دستكان عزوك او قاسيك شكا وكوتد بدن كله لهم او اجزانا بيقدي بهر هموي بدن درس ابي بويا ترتيب واجب نيه باشا بلام سنته يعني سر بشوي دواي لاي راست دواي لاي شفل سر ابو خواره وبيدا بوي اما سنته بلام اگر بعكس بيداهاتي اسايه درست اوج بالنسبه فرزكاني خوشتن او زاري شروط الغسل شرطكاني خوششتن تشين أفرمي شروط الغسل هي شروط الوضوء السابقة طبعا أو شرطاني كباس ماكر بازده بنوانه بو ربابتي دستنويجا قوتمان هلوي أماجه من كيكر قوتمان همان أو شرطانه كبازدن همو أم شرطانه شرطن لبو خوششتنش بويا دوباره ناكي نبا پاشي شرطكان أو زا سنن الغسل يعني كفرزكا منزاني وشرطة كان من باسكر بيشوتر وأو زال دين السر أو شتاني كسنة لكاتي خوششتنا أنجامي بدي سنن الغسل كثيرة زورا أفرمي منها القيام يكلوانا سنة إنسان كخوي أشوا ببيوة خوي بشوا هم لبر أوي كببيوة آسان ترى يعني بتعبتي لسر مبيرين لسر چيز كان يعني تأثير لتشوك وانا أكا بس أقول لبيوة بي باشترا سهلة وهم لوش كا دورتر لا بيزبون وتايبتي كاتي خوي كا مثلا حمام كان وكو يستفاكو خاوين نبون يعني هر لنا وقرو اوانا خوانا شو خولو قلو اوانا يدي لخواري زياتر پشككاني وي اكوتو وبيز دبوا باشا بويا افرمي وسنة ببيا وديارة حديث شي لسرا واستقبال القبلة سنة كتري خوششتن اوه كا واباشا انسان كخوي اشوا روي لقبلة بي طبعا لدى سنية جوش هروايا لخوششنش هرواية چونك زنانا فرمون قبلة أشرف جهاتا بويا واباشا لكاتي خوششنا رومان لقبلة بي والتسمية هرواها سنة يكتر بسم الله كردنا لسلتاكي طبعا هرسان دا ليلة طبعا
آسایی لیرب کویت پاش استقبالو پاش قیامکا یعنی لپی و دوستی بر و قبلا آوستی آوجا یشت دست پی نکردو علی بسم الله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اینجا دیت سر سنتی سوارم و تعهد المعاطف یعنی که آو با جسم دعاکی آو شوندی که ترسی اویلی مثلا آوی پی نگا لبر پیچو پنا و لویچو امانه بونمونه جر هنگل جر قولکان وانیا یان ناوکا یان او سماخی جوی یان مثلا هیا کابرا لسر زجی قلوه یعنی پیستکا اکوی تو سر یک دی یان ناورانو امانه ایدی هندک زیهن یعنی توزک بزحمت آوی اگری توا بنسبت آفرت مثلا جر ممکو اوانی لیره تعهد اویکا یعنی دستی پیدا بینیو یان تركيزي لسر بكات باشا ودلكو دلك يعني هر بشاوتن باشا يعني تعهد اتوان وهذا دايب كينوا يعني بي كيتوا او زا اوكي بس داب شو كيف تسر يقدي بس دلك يعني هر بشاوتن اما باشتر هم لو خاوين كنوي باشا وهم بتاكيد زور باشتر ابي وخلاف لسر وهي ايه واجب يعني بويا كدلككا اكي معني لا خلافك خود درباس كردو الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم لحديث وارد بو ك امام البخاري ومسلم هنا بيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ ثلاثه اكف ويفيضها على راسه يعني سي مستنك وري اكد بس سري دا اكد دوي اوا ثم يفيض على سائر جسده بسر جسمي دا اكل كواتا ام حديث اوا جيني كمسالي دلك وانا واجبني بلان سنة بويك دل نيابي والتثليث إنجا سنة يكتر أوي كسيزار أو بجسم الدابكي كبيشترش آما جمان بيكر أو قياس بوسط دستونميش وطبعا بسيزارش زياتر باكو خاوينيك بدزده وبيغمة صلى الله عليه وسلم خوي كخوي أشرشت أفاض عليه الماء ثلاث مرات يعني سيزار أوي بسر داكر أو زا بسر سريد وي غسر سائر جسدي حفتم لا سنة كان وترتيب أفعاله سنته افعالي خوشوش نكه به ترتيب بي اما گوت من جسم هموي به يك حسابه چون اشويله چه دست بيكي درسته بلان لگر اوش ترتيبك سنته چون بان يغسل الكفين مثلا يكم زر هر دو دستكان اشوا ثم الفرج وما حواليه دعاء فرزي دور بري دامني پيشو پاشي اينجا طبعا كه يكم زر دستك اشوا ولا بو سرتا يكي بلام دوائي اوي كد فرجو اواني شوشت جاري كتر دستي اشوتوا ثم يتمضمض انجا اولا دوي وركا ويستنشق اولا تي وركا ثم يتوضأ دوائي دستونيجو شي هل اقري وكو دستونيجي نويج يعني كلو نويجي دستونيجي هل اقري تشونا اوا وافضل وائي لما سبيما دستونيجي كامل بي يعني حتى قاسا كانو بيكانيش بشوي باشا عليه پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة أو رأي شيء وكل حديث ميمونة قال رازبي أخر غسل الرجلين يعني أكري بيكانش تأخير كيهتا باشي خوششتن هجي خاصة كان بشوي باشا أمانة طبعا أو دستوني جوانا أو بيقوتي سنة غسل يعني أو دستوني جنيتي سنة غسل ليدهيني وأشكره بري نويت رفع الحدث أن يقر كابرا بيد السنواج بي أو أشهر أبي ثم يتعهد المعاطف أو ذا كبيرش الباس ما نكرت يعني أو شوينا لك لوسيان هي ليشي أكاتوا لويك آوي بيبقى ثم يفيض الماء على الرأس إنزا آو بسرد أكات ثم على ما أقبل من الشق الأيمن إنزا للاي بيشوا بتنشتي لاي راسته يعني أو تنشتي بيشوا آوي بيدا أكا ثم على ما أدبر منه دواء للاي بشتوى بس للاي راستا يعني بس الملي بلاي بشتوى أو بيداك بلاي راستا ثم على ما أقبل من الشق الأيسر دواتر لاي شفا لاي بيشوى أو بيداك لشاني تاخواروا ثم على ما أدبر منه إنزا لا بشتوى لاي شفا أما بإجمع سنة بوشيوازة وواردك بيغمر صلى الله عليه وسلم بمشيوازة خوشوشتوى صلى الله عليه وسلم أو حديثة مشهورة كذلك من عائشة فرمي كان صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله باش أما وكو سنة كان غسل أم جارة دين السر مكروهات الغسل أو أنيك مكروه نابسندن لغسل تشينا
أفرمي هي مكروهات الوضوء المار بويا دوباري ناكينا لبابتي دستونيجا كومالا كشتمان باسكي لوش أماجن بيكر يعني هرشيكا مكروها لوي بونمونا مثلا ترشي تيامون بونمونا زياتر لسيزار أو بخوي دابكا يعني كمتر بخوي دابكا ليرش بهمان شوى وشتانا مكروها هروها مكروها لبو جنوب كما مستباسينا كرديا نستن بيشي خوشوشتن يان جماع يان خوارن وخوارنوا جات سپیشی خوششتن یان پیشی وی که وافر جی بشوا یان پیشی وی که دستونی جهل بدی. بلام اگر حتی هر دامنی خوی بشوا سنت که هر دیت زی با خوشی نشو. یان دستونی جهل بگری او جاب نوی یان خوار نکی بخوا هر طبیعیه. اگر خوش بشوا او باشتر. الاغصار المسنونه. اینجا دین سر او خوشنانه که وا سنتن. چکا پیشتر بس من کرد موجباتی غسل ششن که واتا او شش زوری که لپیشی بس من کرد هر ششن واجبن دبی خود بشو بلام اوانی استالی مسنونن یعنی خیره اگر بیتو ام خوشنانه انجام بده و الا واجب نیه افرمی الاغصار المسنونه کثیره زورن حتی لالی بغیت المسترشیدین سی و حفت زوری بس اکا یعنی هنده زورن لفتو القریبه وابزان حفده بس اکاتن بله لیرش ديلا بو امج مردو ما مستا رحمه الله يا كم يعني افرمي منها غسل الجمعه خوششتني الجمعه يعني او كسيك بيوي امادبي باشا چونك علتك اويك اتوشينا وتجمع ناو خلق حتى انسان بوني خوش بيت كسكن بون من عذري هي ان لسريني باشا يعني مسافره او كاتي او سنه لبو او ني چونك امادنا بلا غسل لجمعه أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل إذا جاء أحدكم الجمعة يعني أقر هات لبو الجمعة هذه قناة الجمعة يعني أوكاتي سنة نية إن جاء بابلين جمهور علماء السرأوية كوا مستحبة شكرا أردنك رأي شيء أفرمون واجبة لبلوي فرمي فليغتسل أبي خوي بشوا بلام أو حديثة بيمان ألي كأم أمر لبو ندبة لبو وجوبنيا كافر من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت أقد السنجي هل قل لرجاء الجمعة وباشا يعني موافقي السنة بوو كاليشي باشي كرديا ومن اغتسل فالغسل أفضل والله ما قال خوي بشوا إن جابت الجمعة أو باشترة طبعا قال واجب بنا يفرمو أفضل أو واجب باشا سنة يكتير بالنسبة وقت الجمعة بابلين غسل الجمعة أفرمي لا طلوع الفجر كاتك يدس بيك بلام هتان زيكتر بي لو كاتيك اتشي لبو جمعة باشتر شو قلت معنى حكمتك ويا اتا انسان بباشي بخاوين بمينتوا بوني عرقي لينه بوي اگر زو

بکور بکار زوب چیل با مزگوتی باشه با خوی بشه بلام اگر تأخیر بی خوش نکه تأخیر بکه حتی اوکاتی که اچیل با مزگوت اوکاتی خوی بشه دوام لسنت کانی او غسلانی که سنتا و غسل العیدین خوششتن لبو هر دو زشن زشنی رمضان و زشنی افحا و قربان امش با اجماع و قیاس کرای تستن جمعه بنسبت نیوی شوی دست پی اکا وشی زمعی نیا لو چون که زمعه مسافه زیادره اتو لطلوع الفجر حتا نیورانه زوال پینشش ساعت اکوانیا بلام لبو عید لبو زشن اتو وقت اکت کنجیا حتا نمیجو که اکی حتا روشالات اکا چاریک اک پرشی مثلا روشالات و اگر چی طبعا اویش نمیجو که امینی بلام اکو بزمع بکو مسلمان که ایکن لو کاتی ایکن بویا فرمی وقت اکی زی قطره لنیوی شوی بکاتر و غسل غاسل الميتي هر وها سنته كتر او كسي مردوشورة سنته اوش خوي بشوا حتى اگر مسلمانك برين اوه اشوا مسلمانش نبي ماذا مسلمانك اشوا لبرخاتي اوه كمسلماني اشوا هر باشا خوي بشوا شكا لحديث افرمي من غسل الميت فليغتسل انجا من الفاظ عموما يعني هر كسي كمردي اشوا باخوي بشوا باشا طبعا حديث ترمان هي كاف باسي دا سنوجي كردوا فرميتي اگر اوتان بيناكلا دا سنوجي هل بقرن بويا او امر دوبارة لبو وجوبني اگر نهندك لا فقهاء فرمون خوششتني او كسي كمردو شورة واجبة كمردو اشوة دا بيخوي بشوات والغسل للاستسقاء سنتي كتر يعني غسل كتري كسنتا خوششتنا لبو داوا كردني باران نوجة باران او امانة يعني كاتك بجداري اكي لصلاة الاستسقاء سنتا خود بشوات شكا لبش اجتماعي خلق وكوبونا ويخلشي تيدايا انجا هلو كاتيك خلق كوبي توا وقتك يدس بيكا كاتيك اشكا نواجه كتكر نواجه صلاة الاستسقاء كوتايبا وقتي خوشوشنا كده بينزم والغسل للخسوف والكسوف خوشوشتن لبو خسوف وكسوف يعني روش جيرانو مان جيران وخسف القمر لقرآن خسف لبو قمر بكار هنا كواتا خسوف لبو مانجا كسوف لبو روش جيرانه واتكسي كأيوي آماده بي لمراسيمي نواجو خدبي بابلين روش جيران ومانج جيران سنة لبوي خوي بشوا حتى بوني خوش بيت انجا وقتي ام خوششتنا لسرتاي تغييرك دست بيكا مثلا كخريك مانج اجيري وكاتيكش كمانج ابيتوا يعني روشك كأجيري دست بيكا حتى كاتيكا روش ابيتوا كوتاي با كاتي خوشنك دهي و لإسلام الكافر سنة كتير يعني بابلين غسل كتير كسنة أبيك كسي كافر كمسلمان أبيد سنة خوي بشوا أو جاءوا كافر أهل كتابة يعني بتفرستة ملحدة مرتدة كافري أصلية هر جوريك اللي كافر سنة كمسلمان أبي خوي بشوا قيثي كري عاصم خالد رازي بفرمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر که هات مسلمان میپیغمر فرمی خود بشو با او بسیدره. للاي زور بی زنان ام غسل واجب نیه باشه. چونکه خالق شیزور علی مسلمان بود پیغمبر صلی الله علیه و آله یعنی امری پی نکردونه خوان بشو. اگر واجب بعد بی هر هموی خوی بشوشت با و ابو بتواتر. ابی بتواتر گیشت با اما کسی تواتر لسر ابابتنیه دیار همویان خوان نشوشتی. بلام اما طبعا که علی سنت لکات یک دا کسکا شتي شواي نكرد بي كموجب لبو غسل يعني مثلا اگر كافرك جنابتي هبو اوزا مسلمان بخوشي نشوشت بو پیشتر اوقاتي دبي خوي بشو يعني اري اگر مثلا آفرتك لحيزابو يعني جنابتي هبو دواتر مسلمان بو اوقاتي بي قمان واجبة دبي خوي بشو بخوي چون يعني او عادة مثلا خو اگر وابي دبي هرشي برين هذا برين واجبة لا يعني أما عادة أصل وايا الطهارة أصل وايا طهارة يعني بيشترك خوي شوشتو عادة هر خو أشوا ما بستكابي يعني أجر لناو جنابة تابو يشتا خوينا شوشتو بو مسلمان بو أو كاتي دبي خوي بشوات بل ألي هذا إن لم يحصل منه في كفره ما يجب الغسل كحيض أو جنابة وإلا وجب الغسل بعد الإسلام وإن اغتسل حال كفره كما لو أحدث حال كفره

0: ثم أسلم فإنه يجب على الوضوء. نا والله ليلة وأجيني يعني أجر إلا أجر أوش تاني هرب سرد أنا هادبي مسلمان بي أو كاتي لسري واجبني. بلام أجر لحالة كفرة أو أنا بسر هادبي حتى أجر خوش شوش تبيد هر واجب خوي بشوفت شونك خوش نكي درسني. بلى وإفاقة المجنون والمغمى عليه حفتان لغسل السنة كان ويك كسك أجر شد بو يعني بهوش بو بخوي هاتوا أمش بإجماع سنة خوي بشوا عليه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لما اغمی عليه طبعا كان خوش بو بهوش اكو دوای بخوی داتوا افرمی اغتسل ثلاث مرات سيزر خوششتوا هلا مجلس هيك جاء زنان فرمون اگر هاتو لگر مجنون يعني كبخوی داتوا يعني مغمى عليه كبخوی داتوا اگر دلنيابو كان ظالمني بو او هر واجب غسل شكرا عليه بزوري ويا كابرا كهوش خوي أسيد يعني توشي جنون أبيد خروجي ماني أبي ماني در أسيلة جسمي بويا أبيد أكيد كاتو آية من يكدر شوي يعني أقا در نسيبي سنة خوششتن بلا ما أقا در سيبي واجب أو كاتي خوي بشو هشتم يا
1: در ناسي
0: بلي
1: در ناسي يا در دسي
0: كمال لهم شوي بشي وآلين يعني من نازانم بس لجيك بينيما لرأوي باسك قال فإن تحقق منهما إنزال يعني قد تأكيدي كذا ولا ويك إنزالك بوا بس ديارة يعني حالا باستوي شيء لسرة زخت شيء لأك لجر بهوش بونو كوتنك أكره بل إمام الشافعي قسيك هي لو بارو أكاتم بل والحجامة هروها خوششتني كتري سنة لبو حجامة يعني لبو فصدة واتباشي حجامه وفصد فصد يعني خوين لا دمار ورقتن حجامة لبستي كور أجيرة هذا شونك هردو شيان أبنه كاري تغييري جسم وضعيفي أكان توزك خاو أبيتو إنسان غسلش طاقيكو تنديك بإنسان بخشي سنة خوي بشوا أفرمي في الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت والحجامة لرا حجامي باسكدو ولقر مسألة جنابة وروجي جمعة أوي كمردو أشوا ولدخول المسجد هروها سنة خوششتن لوكسي كوابشي تمزقوت ولو غير المسجد الحرام يجباسي كرديا بلا مواقعي أكري برين هر مزقوتي حرام وانا شكو أقرنا أتو هر زارة شي بسيا مزقوتي روجانا بينزار مثلا كقرنقا مسلمان بياوة كان نوجان لمزقوتي بي يتو هر زارة بسي وخوب شوي زحمت هرسان دالي رما مستبا مطلقي فرميتي ولدخول المسجد بلام أشكري الفلامك لابو عهدي بي يعني او مزقوتاني كخلق زيارتي يعني لابو أكا ودرست سنة زيارتي لابو بكي وكو مسجد الحرام مسجد النبوي مسجد الأقصى بل وهندك لزياتي وأفرمون ولدخول مكة لو يليري لو شرحي الله أقل بيقود با لدخول مكة باشترب شونك اويك أتيت مكة إحرامي بستبي يعني إحرامينا بستبي سنة لابوك خوي بشوا ولكل ليلة من رمضان هروها السنة همو الشبيك لرمضان أفرمي لبر شرفي زمانك خوي بشوا حتى أريق نشتي تزماعات هر سنة خوي بشوا طبعا مزموعيك غسلي ديك باس كرا والزيات المربوطة بحج يعني عمره وكو لكاتي إحرامة لتشون مكية لعرفية لميناية مزدلفة لبو تشون مدينة وأوانا سنة إنسان خوي بشوا هموي أول ما بيعلك لهر تجمعك كوبنويك كديني إنسان بجداريك سنة خوي بشوات ما يحرم على الجنوب أو باسر بخوينين كبابتي غسل تواو أبي باسي أول ما كل كمال يخشط وأكن كإنسان غسل لسر واجب أبي يكلوانا مسألة جنابته جنابتكش سبا جماعة سبا خروج منية مثلا باحتلام بوشتانة كروادة جاء أو إنسان كتوشي جنابة ببزانين تشي لسر حرامة باسي ومانك كإنسان دستونيجي أشتي ليرا باسي تارشتاني كرك لسر حرام أي بنسبة كسي كوا جنوب أو لجغرانة تشي لسر حرامة أفرمي يحرم على الجنوب ستة أشياء ششت حرامة لسر جنوب لسر كسكا توشي جنابت بولاش جرانا يكميان الصلاة نويش حرامة طبعا كدسو نويش نية حرامة لبو لاش جراني بأولاتر او زا نويش كفرز بيان سنة بيت بوينية إنساني لاش جران نزيشي نويش بيت ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل يعني لا تقبل صلاة بغير طهور يطهورش هردوش يقدي توا يعني سي جسمت باق بيد ويان دستوني جتها بيد دبي هردو شهر هبي والطواف دوام يان طوافة طواف مالخوا طوافة كش سفرزة سنة وكو مسألة بيد دستوني جي اگر كساكا جنابتي هبو هتا خوي نشوا ناتواني طواف مالخوا بكات باشا ومس المصحف بهمان شوا يكتل لوشتاني كحرام لس الجنوب دزدان لقرآن وحمله وهرقرتني قرآن شو قطمان أول أبو كسك بيدستون يجا حرامة يا أما بيدستون يجي جولة تريشة هذا في أكبر هي كواتر حرامة بين زميان كلاسر جنوب يا بلاملو بيدستون يج نايجري توا واللبث في المسجد ما نوى لمزجوت يعني إذا إنسان دستون يجي نبي أتواني لمزجوت بحال بكي يبداني شو بميني توا بلام أجل جنابتي هبو لوينية لمزجوت بميني توا باشا إلا عابر سبيل وكل قرآن فرمي مقر بيدا بروا أو كاتي قيناك لحديثة فرمي لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب يعني بحلالي بروينا بينام مزقوت لو آفرتك لحيزابي يعني كسك جنابتي لسربي إلا مقر كسك وكو ضرورة ناتار بو باشا مثلا بونامون لمزقوتا بالي كوتبو بالي دابو ونستبو توشي احتلام بو و بوشينا اكراب استدره مثلا ترس هبو يعني ترسيه وي هبو كمالي ليبستينن او ناتاريه بلان بيدا رويشتن بون مونمز قوتك قدو درقه هبو لدرقه اكابتش اللي يكشي او ديو بيد مادم ناوستيد اللي درستا اما اگر لنا مزقوتا دانا نشي بس لو ساري بستاو ساري هر حرامة شونك هر لنتيزة هر مانوية لنا مزقوت انجا كوتي مزقوت اللي مدارس وامان اعتيادية حتى اگر نوشي تذا بكري مادام مزقوت نيا حرام نيا انجا كفرموي لسر مسلماني اللي لو كافر طبيعية كافر لبروي هل اگري زورة غير ببردوامي مثلا جنابتي بيخو وناتشي وكو اما اگر حتى خوشي بشوا بونيته بي حتى رفع جنابته كبكا واوري لا يعتقد حرمة المسجد ولا زماني في امرت صلى مثلا خلق هاتوا مسيحي وانا هاتوا لمزقوا تا بيشوازي كدوا يعني قريش يكان بعض الشيان كأسير بون لبدرة هنا انا مزقوا لمزقوا تيبون واغل زورة كأوانا توشي زنابت بويبن كواتا لبو كافر طبيعي يعني بو معناي اكري او لمزقوا تابيو جنابتي لسربي جا طبعا خوه جويلينيا بلا ما بستكبه يعني منعنا اكري لويكا برنابي بيتا مزقوا وقراءة القرآن هل وها خوين دني قرآن خوين نوا باشا جاء آياتك حرفك بأشكرابي بسريبي بس ما بس ما لسري يعني بخوي لخوي بقاتوا باشا بلام أجر أو أن دب برين تنها بس الفكري دابهت جالوا إنسان لبرخوي يعني قساءك هل بمشك او كاتي اگر افرتك شكل حيزه يعني انسان كجنابتي هي بو شيوازه بخويني توا درسته بلام اگر زماني جولا يعني حتى دنجي درنبري يعني دنجي دربري او كاتي درسنيه لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ان جا كافر من حرامه خوين نوي قرآن لسر جنوب لشقران بقصد القراءة بنيته مبستي قراءات ام قيدة لبوتشيا أتو أقول آياتيش قرآني مثلا بخويني وبلا ما بس دعابي بنيتي دعاء بخويني أو كاتي درستا يعني بنيتي موعزة وآموشقاري يعني وكو أخبار وشيروكك بجيري ونقب قصدي قرآن يعني مثلا سواري سياري أبي أري سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني لكاتي مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون يعني أخو آيات بلا ما تو بناوي دعاء وبناوي ذكر ناوى أخويني باشا أو كاتي حلالة حتى أقر كسكا جنابتشي لسر بيد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

لروجي قيامته او اي ما باس هي كين هركس لي حالي بيت روجي قيامته تاواني هي كسما بيت تاواني نار حتي دنيا و ابتلاء تاقي كرنا وكان تشي قاش الاسكندري كردوين كم ترخمي لعبادتي شي هي لو انا لقنجيش هني الزلو غلطي كردبيت برام كاتي التوحيد كيد انا لا اله الا الله كي تواوا ابيت شفاعت بوي أبيته هو يسرين ويتها وأنا كاني أبيته هو يرزقار كري بيتها وأنا كي شي أقر توحيد كي تواو نبيت أقر لا إله إلا الله كي تواو نبيت نيجي باشيها بعبادتي باشيها ببابلين بابلين مسقوتا كاني سرزويها مو أو دروس تكر بيت بيت توحيد سودينية درزي رابر دوت ما لا إله إلا الله بيوسي بالصدق هي رازقوي كوت لا إله إلا الله الله تاقيته كاتو كاتيك شتيك الزرد يتبردس زيرانغريك ابي تعقيب كريتو بزاني ام زرد زير التونا يان التون نيا الله سبحانه وتعالى تعقيدك اتوا عالم بيت زنايا بيت بلا مروف مجادلات مروف علي من باش بو من بو تعقينا كرامه ومن بو ام لنا هاد من برقم اقر الله سبحانه وتعالى كوتد ايمانهم هنا وتعقيدك اتوا كتاقي كلايو بيوسي بصدق هي الراس قوي هي وتمان همو من ادعاء دين داري خواناسي يكين بلام لنا رحت يكانا تشاكو خراب در اكوي لنا رحت يكانا اسلامي راس تقينا مسلماني راس تقينا ومسلماني حاشاك ايوا ناراز در اكوي الله سبحانه وتعالى كوت لا اله الا الله شيل محمد عزيز صلى الله عليه وسلم شيل محمد خوشه ويسر لا الله سبحانه وتعالى تاقي كلايو يا تاقينا كلايو تاقيك رايو با در كردن تاقيك رايو بلدستاني عزيزاني كماميتي خوشوي سريني بو اما لجنك دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرجي توابي مدالا كهني بيني وجه فاطمة همو يعني بدستي خوي خصوصة قورو تاقيك رايو تو يعني تاقينك رايو تو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تاقيك رايو تو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام تاقيك رايو نو يعني تاقينك رايو نو كوتد لا إله إلا الله كوتد توحيد تاقية كريتوا رسول الله خوشوي سترين نكاني خوي تاقي كردوتوا كاو باتي أبقين صدق درسي رابر دوباس ما انكرت يكيك لشرط لا إله إلا الله يكيكي تر لشرط كاني لا إله إلا الله بريتي لإخلاص بو خوابون لا إله إلا الله كمان حج كمان نويش كمان إما باباسي حج كمان كين كرويش تينوا با مزليسي بيه قرم نكين بعبادته كان مان ايما بو كي ما انكر بو الله ما انكر جل جلاله خوي مس العيك ما نكري تاجر بين كالايك ما انكري بي بين بو فروش شاركان ما مبلين اما واصفاتي واتشاك واتشاك الزماني لقال الله ابوي لي ما بكري ما ملي ايما لقال الله جل جلاله حج ما بو كي كر بو الله ما انكر كابو بو اي باسك الى قيامتك نار حتي ما تشتوا بو اي باسك ان كازار ما تشتوا دواء بهاداش لو أكي نقل خلقي تر خلقانيك أمرو لرقا لقل إيما بون ناسياوي إيما بون لرقا رويش نوار قران الله سبحانه وتعالى بشهيد وريان قري يكي قلو بريانا ما وصايا مزقوته لقل دو خيزاني الله سبحانه وتعالى اللي خوش بيت أما ما عملي أول لقل الله جل جلاله هاد بو الله قرايو بو الله قرايو بولاي الله كابو ما ملئ ام اغاداري اخلاص بين اغاداري بو خوابون بوين اغادار بين يك يك لمرجكان لا اله الا الله اخلاصه اخلاص دبت يك لاي عبادته كان ما كنت يك لاي نو شكان ما كنت يك لاي كين يكم شد كشيطان لعبادتي دداد لا ام الله مورا خورا غرقا اويك لا لا لا لزرعاته بريتيه لويك الريايه اي هو اخلاص النبي عبادته كان تلو شيتو حجك تلو شيتو والله بالله وطالله جلوب ونفس ما نشلكين استغفر الله يك ما بنايلتو حمود بيد كابريا حموي نايلت الله حموي غيروا لمجلسا حموي باسكا تشيت بسرحات تشيت بو تشيت ليهات حموي باسكا بودري اغاداري اخلاص بين الله ده فرمي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين افرمي ايما امر ما بمود بيد كابريا حموي نايلت الله حموي غيروا لمجلسا حموي باسكا تشيت بسرحات تشيت بو تشيت ليهات حموي باسكا

حظي هي زور شفاعتي مني بركي وكسانن كوتو يانا لا إله إلا الله بلام خالصا من قلبه بلام لضلوا وتو يانا لناخو بإخلاصي وتو يانا وتصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك كرد وكاني خالص أكاد كرد وكاني باق أكاد ولولا ولولا وتيانو بيستيانو لشهرت لسمعت لبيستن لبينين تنهاب وبينيني الله يكاد جل جلاله پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه هر کسی ام ذکری کرد بلام لدي الله وإخلاصي هبو آقاداري إخلاص بين يصدق بها لسانه بزبانش براس قويوتي راس قوبو لقال إلا فتق الله لها السماء فتقا إلا الله أسمان كاني همو بوكاتوا شيله وقرين ترى إنسان أسمان كاني همو بوكاتوا حتى ينظر إلى قائلها حتى الله سيري أو كساكا كأيليت الله سبحانه وتعالى سيري كسيكاد دفرمي لأهل أرض دفرمي هر كسيك حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه يعطيه سؤلة حقي أو كسيك الله سيري كادا وكاري كاني رتنا كاتوا لي خوش أبي رحمي بيكا بلام خالصا من قلبه أقاداري إخلاص بين دبي أقاداري إخلاص بين أبو هريرة دفرمي رضا ورحمتي خواي لبي باسي أوانا ما بودكا كأقريان بي خوش تكري دفرمي أول من تسعر بهم النار يوم القيامة يكم كومل كأقريان بي خوش تكري أوانا يكيق لوانا كسيكي وكمنا كسيك ما مسايكا قرآن خوينكا وتار بيشيكا وتار أدابو خلق محاصرة دابو خلق الله سبحانه وتعالى بنامان دا للرياك لناوبرك الرسوا كرا سرشور كرا بيدا بوتريت شيت كرت الله بيدا لك بيدا فرمت شيت كرت الله من وتارم دا قرآن مخوين قرآن في قارئ بوم دنق مخوش بو وتارم خوش بو الله سبحانه وتعالى دا فرمت كذبته دل اوم بوتو كرت دعوام كرت بانقوازم كرت همو ما كرت فرمي دروت كن بو اوت بيت كرت بلان وتاري خوشه دني خوشه قارئه راي كيشن بو لسه الروبوت جوزخ ايك ايك يتر بخشيويتي ايك ايك يتر بخشيويتي بي دل يا رب وتو بخشي الله سبحانه وتعالى فرمي دروت كرت بو بخشي بيت بلان دسكراويه بخشنده راي كيشن لسه الرو ايك ايك يتر مجاهده خويني بخشيو بلا شي خويني والله يا رب او ام بيني من لبيناوي تو يا شهيد بم الله ده فرمي دروت كر بويه وات كر بيت بلن آزايا بوت بلن كسي كي جريئة اقا دار بين اخلاص هوين هوين شو شير بمازنا هوين نابد بماست كر دوكان ايشمان ببي اخلاص ورنا جيرين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله ده فرمي ايوم دروس كردوا شيانو مردنا دروس كردوا بوأوتان كامتان أحسن عمل أخلصه وأصوبه وكفو ضيلة فرمي ده فرمي أويك كام أبو أخواي أكا وبفي شرعي الله يكا جل جلاله والله خوش مستكانم ربي عي رأي ما مصاي في شوا مالي هو ده فرمي لناو مزقوت كما دا مزقوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من داليك هبو خزمتي يكر من داليك تشكول أبو ده صالان دوانز صالان بو على روش أقول تيان ولا وفاتي كرت على خلقك هم يخوش يعني ويس لبر أوي زور خزمتي طالب العلمي يكر لبي آوي أجيرا ناني أجيرا خزمتي يكردن دفرمي وفاتي كرت تلي خلقي مدينة أهلي مدينة همو إلي قالي روي وسر قبرستان همو إلي قالي روي وسر قبرستان أوان دعو من دالايان خوش دويس على دواي أوي كوفاتي كردو ناشتيا شوهات خوني يك دواني لخلقي مدينة وأهلي صالح أهلي شاك بيان قترا ما فعل الله بك خواي قورت شي فيك كردي خواي قورت شي فيك كردي دل بيوتم إن عبد هذا كان يحب أن يكون عالما فبلغه منزلة العلماء دل بيوت بيان وتم بيان قترا للآن الله وجل جلاله أو عبدي من زور حزيلي وبعالم زور حزيلي وبعالم بيقي إن منزلة علماء بمن دالي مرد بلام إخلاصه بخوابونه دل صوزي لي شكي دا كاتي وفاتي كر قيشت منزلي علماء خو هيتي نخوين خو فريانك وبمنالي وفاتي كر بوي صالحين بيش شاكاني ايما فرميانا أصعب شيء علينا نياتنا تتفلت علينا تتقلب علينا وتيانا صالحين بيش شاكاني بيش ايما قرسترين شد لسر دلمان نياتا كان ما نبوه شوك الزور لي ما نهل قراوته زوقرتو ما نتوه نفس الدلي باسيكا باسيكا خود باشي خود باسكا
جاري ويا الله سبحانه وتعالى.

کرامتیک پیدا دا شتیک پیدا دا خیر ادله باسی که بو خلق شتیگیت چاکی کته شونی جکته دینداری بخشینی کته چاکی کته لگ مسلمانی کا جیت ناگره خود خود ادا نفس شیطان باسی که باسی که باسی که بو اهی وکر دو کد مطالبه تو اگاداری اخلاص بین امام کسائی هم قارئ قرآن بو و اتا قراء بو یک گله قراء بو هم ما مصای نحوش بو زور گور بو طلبی زوری فی القرآن کردو ده فلمه ده فرمن وفات کریم امام کسائی او هم طلب قارئ قرآنی قرآنی بو هم فقه و نحو بو ده فرمه کاتی وفاتی گپیا هات خونی صالحین و پیاو چاکان و اوانی اخوان و تیان ای امام کسائی چید لهات خوای گور چی بی کردی دی غفر علی الله لیم خوش بو و تیان با قرآن خوید نکد بو بو همون نحو صرفی فیری خلکت کر با همون تارو محاضر ایداد و تی نا ذهب کل ذالک انما غفر لی برکعتین کنت ارکعهما فی جوف اللی و تی نا والله او هموی روی والله الله لیم خوش بو بچن رکعات یک بردوان بو من شونیش ام کرد کس بینا ازانی الله بوی او لیم خوش بو جاری و بشتیک الله لیم خوش بی کدیار نیه نك اوي كدياره اوي كدياره در رؤى امامي كسائي فرمي والله بوليم خوش بو شنو يجيكم هابو كان ركعاتي كسبينا زاني بيني خوم الله سبحانه وتعالى بوليت خوش ابيك اخلاصي تداي بوليت خوش ابيك تنابو او بوزاتي او جل جلاله كابو اقاداري او بين امامي عكرمج فرمي ان الله يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله فرمي الله سبحانه وتعالى ديداتا كسك بنيت باكا كي نايداتا بعملك بس ما انكر لدرزي رابر دوت ما انكسي واهيا لسر جيقا امريت بلام الله يخاتم منزلي شهداء كسي واشا لجنقا امريت في شكي بركوتوا شبشيركي بركوتوا بلام الله سبحانه وتعالى شهيدي بينادا اميان لسر جيقا امرت بو شك اخلاصي هبو بو خوابوني هبو دل صوزي هبو اميان نيبو كابو اقاداري أقداري إخلاص بين إخلاص رزقار كرة إن الله عز وجل يحشر الناس على نياتهم همو ما لروج قيامتها لسر نيات مانزين دوكرينو كل يعمل على شاكلته على نياته همو مانزين دوكرينو لسر نيات كان مان إخلاص بو خوابون مان شلنا أخمان داهبوا أو بيمان أدريت كابو أقداري نوش كان مان بين أقداري بخشين كان مان بين أقداري حج كان مان بين أقدار بين ك هر چيك ايكين بذاتي الله جل جلاله هر چيك ايكين اقاداري اخلاص بين لا اله الا الله كمان مرجي كيتري بيستي باخلاصا چونك اگر اخلاص ما نبيت الله پناه مان داد كارا كان مالي ورناكي داوا كاري لله الله سبحانه وتعالى اخلاص ما بيبدا وقبول ما بيبدا يا رب نيت ما باكي دو بذاتي خوي يا رب اخلاص ما بيبدا يا رب ناخ ما ندور خيد للرياء لا شرك لها مو اواني بغيري تو يا رب العالمين لديك وباوك ما نخوش بي شفاين خوشي من صلمانا مدي يا رب او برانا من امرو كلا سارة ورقرانو قرانا ولا يتوب الشهيد وريان قريب يا رب الشهيد وريان قريب يا رب رحم يا بي اوكي عاقبه خير ياك يا رب العالمين يا رب حجك لي ورقت بن يا رب العالمين بحجك مبرور بالشهيدي بدبر بدبر ولا يخذ يا رب العالمين يا رب اخواني ما نخوش بي لديك وباوك ما نخوش بي شفاين خوشي مسلمان امدي ار مسلمانك ازارك نار حتيك الى سر السر يا هلقري متابتي مسلماناني غزه يا رب نار حتكان يا لسر هلقري خ مكان يا لسر هلقري خندخيت وسر لي من الله كان يا دشمنا كان يا رسواك يا رب العالمين كاسرائيل يا رب رخاني دوله اسرائيل بتشاي قوم ببينين يا رب اواني لبشتي اسرائيلي شلون يا رب العالمين يا رب ليه ما نخوش بي لما زي سلام ما نخوش بي حج كان مالي ورقري دعاء كان مالي ورقري يا رب اما زي سلام ما زي سبك كبيت بيان دغوتري قوموا مغفورا لكم كحصا لما زقوت الله لهمتها وانا كان ما نخوش امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: الأرحام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بردوام الشرح كردني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لصحيحكي بيشوى بخاري رحمه الله. جاري بيشوى لك بابي الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى إلى آخره. تأتي حوز تا حديثي فرمودي جمال حوز أردو صوه اشتاوي قروشتين ك جابري جرت رضا الله إلى بيته وتمام بدو الرواية جرت الرواية شان فرمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هات بوي باس كردين كشيبوا رسول عليه الصلاة والسلام باسي دو ملائكة دكات كدين خزمتي رسول عليه الصلاة والسلام بو فير كردني إيما كعادة وكجاري بيشو شارت بيدا هند جار بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كملائكة هاتون برسياري اللي كردو يعني هند جار بيغنبري خو خوي برسياري كردو مشخوي بو خوي شوازك ولا شوازكاني فير كردن برسياري شي وروجان دوا تا خلق جواب باتواني ودواي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب دروستكي بيوتون وكو انتباهي وكو تيغيشني بشكعاتن لبرسياري والاما زور جارتي گشتن ورتره انسان انتباه واولين ورياوي واماني زياتره بكات كبرسيار كيت والله مدري تواني جا هند جار فريشتا كان هاتون ده خدمه الرسول عليه الصلاه والسلام وكجبريل هاتو برسيار الى پیغمبري خوا كردو ايجولان ميداو تواني وبحضوري امدبوني ها ولا كان تاو كو ها ولا كان جوان ليبتو تيبغان لم فرمودي انا فرميت دو ملائكه هاتن يعني كاتك بيغنبري خو صلى مبيني خو لك وتو والله عاده بيغنبران كبتشاوب خون دليا بخبر لا بري وحيان بوديت يعني جزء لا بيريني خو كان جزء كيزوري وحيه كبوانديت فرم النمونيك بو اما بينواني طبعا ام نمونيك اي هي النوا بمعنى بو اما هي النوا ام بيغنبرش نموني تشون لنا اي ودا واضحه كفرم ذكا واهل ده فرميد وكو كسيغوايا لمالك أم مالا سفري كتير عازن ده رأبته واني شخص كبير لدروي مالك هاواركات بلا هو خلش يناورن سفري حاضرة والله بدنا واني ورن لو سفري دعوتني هو هاد كسك بتشيتو والله ميو شخص بداته واني وبدن جيو بروات أشي لسفري كا أخواته يستفادي خويا كات هاد كسك إيش نشي سفري كي لدزشيت دواي أول نمونة كمان بوش يكاتو فرمت أو خانوك الرسول عليه الصلاة والسلام باسيك ياخذ كملائكه كان باسيك اسلاما او مادبيا قران ودينا باشانش او بهشتك تياي تاي بابلين او داعيه بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ايشي بيغنبري خو كاتك بانكتانا كادو كو بانكتانك بونا او مالبونا او بهش بونا ورزقربون شي والله مي بداتواني بجداري كردو بهرمان بوشي والله مشينا داتو لدسيداو دوران دوتي كا باز لو اكاتك شنكوتي بيغنبري خو بين عليه الصلاه والسلام باشان بخاري رحمه الله فرموديش كهنتواني لبجمارها حود زار دوصد وهشتاودو فرمي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان كسفيان بس بي سفيان ثورية رحمه الله عن الأعمش عن إبراهيم إبراهيم النخعية رحمه الله كزور دينو الرقمان عن همام عن حذيفة لا حذيفة كريمانو جرت ورزاء الله إلي بيتك خاوني نهيني كاني بيغنبري قواب عليه الصلاة والسلام طبعا أم سندا يك بارتش الأول وهتا أخير تا لا صحابك هم يان كوفين يعني إسناد شيء بختي كوفية شو أم إسناد شامية أم إسناد مثلا مدنية أم إسناد بكامل لم سر بوسر هموي كوفين حذيفة رضي الله إلى سر بيد فرمي طبعا قولي حذيفة بلام أم قولاني هاولان كاتك ما قسيشي هاول جهنين أجر باسي لغيب يكتيابو بابتي شي غيب اعلان كنيش شي غيبي لا حديثها بيوتر اوتاد حكمي مرفوعي هي يعني وك حكمي وهي هيك خلابته بابي غنبري خو عليه الصلاه والسلام مش كناك مثلا صحابيك قسل بابتي بكا بيوندي بغيب وبنهانه وهي لا تصوري خو يقسبك اي ابي الا شي بيت ابي مثلا لشخص رسوله بسبتي دبروا بون من جاري واشتني بلا بيغنبري خو فرمي عليه الصلاه والسلام سكي بيغنبري خو اكاتو إشارتي باسية كبابلين مادام لبابي بنهان وغيب أحكامه مثلا لبهشتا ئەو من فلانە کەس هەر کەسێک ئاوها بکە پلەکەی لە بەهشتا ئاوهایە، هەر کەسێک فلانە بکات سزاکەی لە دۆزەخە ئاوهایە. ئەمانە قابلی ئیجتیهاد و بۆچوون نییە تاوەکو خەڵک مەسەرن لە خۆی بهێنێت، ئەگەر بێت و تەفسیری ئاەتێ نەبێ و نییە ئەو کاتەگەر خۆی لە خودی خۆیەوەتی بمانی حکومی ڕەفی هەیە لە بەرەوەی بابەتی غیبە ناکرێ مەسەرن سەحابیەک بێت پێشتیهادی خۆی غیب هەڵواتەوە قسەی لەسەر بکات. جا ئەم قسەی حودەیفە ڕزای ئەڵێ لەسەر بێکە حودەیفە مەشهوری شەباوەی کە شارەزا بووە لە علمی زانینی فیتنەکان کە دەهاتوە بەرەوشی ئومە دەگرێ، حودەیفەیەشی گولەوانی کە هەم نهێنی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلام لای ئەو بووە، هەم لە فیتنە شارەزا بووە. فەرمێت یا مەعشەر القوڕا ئیستەقیموا، قوڕا لە زمانی فەرموودەیە بریتین لە زانایانی شارەزا بە قورئان و دین، یعنی ئەوانی کە لە قورئاندا شارەزان زاناکانیان قوڕایان پێ ئەوترێ، چونکە کەسێک لە قورئان شارەزا بوو بێت و ئەهلی قورئان بوو بێت مانای ئەوە ئەهلی عیلمە. لەبەر ئەوە فەرمێت یا مەعشەر القوڕائی ئیستەقیموا فەقەد سەبەقتم سەبقەن بەعیدە فەین ئەخەذتم یەمینن وەشیمالن لەقەد دەللتم دەلالن بەعیدە. خۆ قورئان لە سنگەکان ئەوانەی کە خۆتان بە ئەهلی قورئان و ئەهلی عیلمە زانن بەتایبەتیش لە هەموو زەمنێک لە زەمنەکە، ئەوانەی کە پێشەنگن، ئەوانەی کە خەڵک چاویان لێکات، ئەوانەی کە خەڵک بە بانخواز و دیندار و ڕابەر و پێشەوە و مەلاو زانیان نەزانێ، ئیستەقیموا یعنی ئیستیقام و بەردەوامیتان هەبێت، لامەدەن تاوەکو ئیستیقامەتان هەبێ فەقەت سەبەقتم سەبقەن بەعیدە، یعنی پێشکەوتنێک چوونەتە، یعنی چۆن لە پێش هەموو کەسێکەوە ئەڵا سبحانه وتعالی مەرتەبی خسونتە پێش هەموو کەسێکەوە تا ئەوەندەی ئیستیقامەتان هەبێت، تا ئەوەندەی لەسەر ڕێگاکە وەکو خۆی بڕۆن. و فەئین ئەخەذتم یەمینەن وەشیمالەن لەقەد دەللتم دەلالەن بەعیدە، دڵنیابن بەحاڵ ڕاست و شەب بکەن گومڕاییەشی ئەو پەر گومڕایی تێکەوتن، یعنی وەکو خەڵکی کەنین ئێوە خەڵک چاوتان لێ ئەکات، ئێوە مەسەلەن ئەوانن کە خەڵک دین لە ئێوە وەرەگرێت، بەڵێ لەبەر ئەوە مەرتەبە و پلەی ئێوە کە دەستان کەوتو بە ئیستیقام و بەردەوامی لەسەر قورئان و لەسەر سونەتی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام چەندە وابەستەی ئەون ئیژنا چین ئێوە مەسەل نی کابرایە کە پێ ئەوتێ من کە پێم ئەوتێ بانخوازێک چیم، یعنی چ شتێکم لە خەڵک زیاترە، چ شتێکم هەیە تاوەکو بم لەناو خەڵکە شانازی پێوە بکەم، کامەیە لەو خەڵکە زیاترە کە نیەتی تەنها موقعە کە وەرت گرتووە تۆ وەکو کەسێک کە جۆت لێگرێ بۆ دانیشتووە لە قووەتی ئلتیزاماتەوەی بۆی کە چەندە لەسەر ڕێگاکەی ئەڵا سبحانه وتعالی لەسەر ڕێگەی پێغەمبەری چەندە دەست پێوە گرتووە، چەندکە دەستی خەڵک گری بۆ ئەوێ چکە تۆ ئیشی شکت نییە، یعنی ئەگەر کەسابە توشتی کە دێ بچۆ لە شوێنیشکەوە بیکە بۆ دنیا دوێ بچۆ لە جێگەیشکەوە بیکە، ئەمە کاسبی نییە، ئەمە ڕێڕەوی ئەڵا سبحانه وتعالی و نیە. ئەمە جارێک باسم کرد لەبەر ئەوەمە مەسئولیەتێکی زۆر گەورەیە، مادام تۆ پێ وتێ ئەهلی عیلم ئەهلی زانست ئەهلی ئەوەی کە خەڵکێک هەیە تۆ پێت وایە پێی وایە تۆ ئەو ڕابەڕیت کە دەستت پێوە ئاگرێت و ئیپەڕێنیتەوانی بۆیە فەرمێ دەگەر ئێوە لەسەر ئیستیقامەتان هەبێ لەسەر قورئان و سونەواتە موعتەسیم بن بە قورئان و سونە لەیلا نەدەن فقط سبقتم سبقا بعيدا چون الله سبحانه وتعالى فرمي والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم سابق اوان كيتر اوان كلبيشا ايش اخوان يكردو اگر اهل علم ودين وقران اوان كي خلق في القران كان في حلال يعني كان في حرام يعني كان اهل قران استقامه هبيت بهمو بشكان دين واني لا لا لا عقيدانا لا اخلاقيانا لا سلوشانا لا عباداتيانا فلم فقط سبقت سبق بعيدة أي أجر راس شبتا كرت لجير هل بيانيو كابي أم ديو أو ديو لا تانا لسال أوري رويك الله دلنيا من ضللتم ضلالا بعيدة كقمرائي كي زوق قول قمرائي سلي شواب نيكو قمرائي خلقي كجنية قمرائي أهل علم ما دام انحرافي أو انحرافي خلشي بيوية بو يزور جار عادة الإنسان بس تنها باسي بلي برزي أهل علم وأمانة أكاد مادام ئەم پلی بەرزە هەیە بەقەدەری دەستکەوت ڕێگەکەشت قورسترە بێت، یعنی مەسئولیتت قورسترە بێت، تۆ ئینسانێک بێ مەسەلەن پلی بەرز بێنێ دنیاش وهایە تۆ بتوێ لە شتێکا پلی بەرز بەدەستبێنی ماندووبوونی زیاتر دەوێت لە خەڵک، شەونخوونی زیاتر دەوێت، هیلاگبوونی زیاتر دەوێت، ئەوەی کە بۆ خەڵک لوا بۆ تۆ ناروێت ژینا لە دەستی ئەدەیت جا چ جای ئەوەی کە بریتی بێ لەوەی کە ئینسانێک پێ بوتێ قوڕا، پێ بوتێ ئەهلی عیلم، پێ بوتێ ئەهلی قورئان، پێ بوتێ زانا و پێشەوا، یا بە خۆی بڵێ زانا یا بە خۆی بڵێ هەر پانکەوازێک کەواتە مداي نصرته سركوتني إنسان وبردناه بيشكوتنه أماني بس ثاو توبة اعتصامي بالقرآن وبسنه شن دلقى القرآن ده أروات شن دلقى السنة رسول أروات عليه الصلاة والسلام بويا إمام البخاري رحمه الله الكتاب اعتصام عيناتي تركيز يجي لما حذيفة شو حذيفة رضي الله لسر بأذانك انحرافي أمة زوج الله بيشان كان ينوي يعني أمة كلا أدات لبيشوا كان ينوي سر لا دان رؤادات خلش عام نايزاني بس جو أجري يعني توشي بيقول بلي خوافر ميتي بيقول بلي خوافر ميتي أبستيدو أشيت فطرتي باك هرب لي خوافر ميتي بقصدك بلا رسول فرميتي بقصدك بلا مشان دنك بتيلكاتي كاتو ريتو لا شابو لا راسي شجرتو حقيقتي ركاش نيك أو شخصك هاتو في الكردو تو بيتسر ديني الله سبحانه وتعالى لفاتحة هجنة بفعل الكردو بلي حفجر بلي اهدينا صراط المستقيم كشي تقول لأهماك هذا غير صراط المستقيم بشام بديت ببي تسببي أوي لباتي أوي أو صراط المستقيم بدو زيتو بري روي كي أبروات بويا مسؤوليتي أهل علم وزانة وقرآن كون وأمانة كورستر لمسؤوليتي شخصيتك كسائتك وسزاشي تنترى يعني سزاكي للي الله سبحانه وتعالى وكسيكا وابي مادام باداشتكي برسترى ككاتك جهات سلوي سزا بديت سزاكاش تنترى ولا يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يعني كولو باري خوان هلا قلنا وكسانا كولو باري أوكسانا شاء الله كن كسرين اللي تيجي أقول شيء اللي بيزري أمان كم نكاتو أنا لتواني وأن كم نكاتو بلام إي أواني جخنا سرشان يانو سزانا دن الله سبحانه وتعالى بنا ما بدات باشان بخاري رحمه الله دي تسر حفر مديش كما بوه نيتو هلن بابا جماري حو هزار ودو صوش تاو سيفر مي حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى طبعا أبي موسى أشعري رضي الله إلى سربها وذكرك بما نجرته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نموني في غنبري فرمي ذاك الرسول بما نقلكات صلى الله عليه وسلم الله إلى سربك أفرميت إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاه فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق نمونيك زورني رسول عليه الصلاة والسلام فالمن نموني من لقل إيوايا وكو كسيقوايا شيتنا هو زو قومك إخوي هاوار كاتو بناو خلقا بانغ شبكاتو بانغ بداتو بلا يا قومي إني رأيت الجيش بعيني هو خلشينا سباي دجمن بهردو شاي خون بيني يعني خون بيني من كأداب سرتانا نزيق بوتو أداب سرتانا لبرأوا وأن النذير العريان يعني من أو ترسينا لآقا دار كرا روتو قوتم جاء أصلي بابتك العربة نذير عريان على شخصيك وابون منا كوتو تناو خلش كمالك هبون بين بسر منطقية كا كمالك شتى لرجاء أم ينقرتوه روتو قط ينقرتوه كأن لبران يشتوه كهش لبران مين هدي تر رونا بروتو ناقوم كي بلام لتاوي كفريق ومكوا كي بروتو قط شتوه ناوي يعني هواي كردو فريقون من أم بسر هاتو دين أدم بسر تانا يعني تاو حد أو ده درصوصي قوم كي بيت أجر بشم بين بوشوا هاتهم عجيب الرسول عليه الصلاة والسلام فرميت وكو شخصك ببين بلا جيش كم بهردو شاي خون بيني منيش أو آقا دارهم كعريانم كواتا فرياي خوتان كون فالنجاء فرياي خوتان كون بار درباز بن فرمي فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهل فنجوا برق لخلقك باوري بيكا لشوا أكون جولا دلجا أويكا بشيكي شو ما بيت كويتا جولو سفر وكو رسول عليه الصلاة والسلام فرمى من خاف أدلجة ومن أدلجة بلغ المنزلة يعني أجر كسيج ترسي ويها بناقة تشويني خوي شو روي دس فيها كاد يعني أون ده زو أروات إسها الرج رناق نبوة وانيا كويه ترى مثلا كابرا سفرك زو زو ضروري هبيتو موعدك زو زو ضروري هبيت ترسي ويها بكفري أنا كبيت إسها الرج نبوة وكيف تجوله بيغمبر خو عليه الصلاة والسلام فرمى هر كسيج ترسي ترسي قيامتي هبيت حل شو أجوله دس فيها كات يعني بردوام وكأنما مسافرك زور خمتين قاعدة جاي خوي جاء فرمد للشوا خلش يقصان إسا شوهر ما أبو بقسي أم بابلین بانک بیشه و آگه دار کرده این کرد این زار کرده این کرد ورده ورده ورده ورده لسر خواه هستان کوتن رگا و شوانکی خواهنیم بجیه هشت نجاتی هم بوله دست جمعه کان یعنی در باز بود بلام وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم مجموعة شاوتين بعض أصل أساسي نية وبمشوا جيشي تي وتيك شويتو دانشتن وتيان روش بكو شوال يد روشي كيزول لبرايا وبعني هم مشتقرون بيتو يعني تا هوش قوان هاتنو أنا روش بو جيشك داي بسر يعني وبهلاكا شنو لناو شون جاء رسول عليه الصلاة والسلام فرميد من ريك فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق أأمن مني أو كسانا كبقسي من أكنو ولامم أدنو بفلدين استجابة برسولك عليه الصلاة والسلام شون هنقا وكاني أكون سنة كاني زندو يكنواني أقرم بزان في غنبري خواسيوتو عليه الصلاة والسلام خلشي شكشك بش بيان خسكر باب بفلد شيء وشرني وهابيتو شيء علي واي واني رسول فرمد أماني كأوهن نجاتي أنا بيتو واني كش بتأخير تياشن نموني خوي وكو او انذاكر اهل تو پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام باشن فرموديش كان تو بخاري رحمه طبعا معناها هموي لجير باب كتابي اعتصام بكتاب والسنه كهركسيك دز بقريبوي پیغمبر هي نايتي عليه الصلاه والسلام نجاتي بيت رزقاري بيت هركسيك اشتمليت يا بكاتو خوي بخم بكاتو جوي نداتي امين نيه لسر اوي كبه لا كبش شتونا زاني او كتيك فوت ديد مردنا ديد لاش لحظه شي جانتايت بويا هم قد خيكتو وازانيت ك لخطر ايوا ادن بسرت او اجوليت فالي لناديتو اساحه الكتاب نشي كسك عالم حزر يا بردوم نجات يا بيت شكو هر دقيق مردن بسر يا هذا ولا كاتي كاك درشو يعني لا لا لا, لا ايشي نجادونا ابويا كسك جوينا داو تمالي وكسلو حسابي بونك ردو تمن زوري بدمه وماو باشا نشردني او سنتي بيغمبري بردو دشتي بيش جو خص دورني اللحظه كا بدري بسري داو مردن بي بسري داك اللحظه فوتانو هلاكتو تياشوني بيت والله سبحانه وتعالى رحمه بيبكات فالمديش كانتو أنك البخاري رحمه الله بدو رقم دايناو حوزار دو صوش داو شور حوزار دو صوش داو بينش كعادة ترقيمك أي أو كسيك كترقيمي كردوا وزا محمد فؤاد عبد الباقية رحمه الله فالمين حدثنا قتيبة بن سعيد من زور جار لترقيمكان حقيقة لبخاري لبسر بوسر وك متابعا كردوا تيناك أمهن دجار بوشي دو ترقيمي داو لفرموديك يعني شنده برسالة شو ممكن نجيش من النتيجة هدفي تجيب ولا وين مثلاً فرمودية يك فرمودية جاري وها دور رقم إلي دوا جاري واجه هلا صحيح بخاري رحمه الله فرمودية وها ضرورة لو الرقم إيش كيل يبدأ خسوي تسلوي بيشو إتر إجتهادك يشونا حقا زوري بو قرام نم دوزيو أما إيش كله فرمودانة يك يك فرمودية وكو فرمودية وكسي دور رقم يبو دانا وفرميت حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبد الله بن عبد الله ابن عتبة عن أبي هريرة قال فرمدك أبو هريرة بما نجيت الرزاء الله إلى السربية فرمد لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر باس دواي وفاة رسول أبو بكر عليه الصلاة والسلام كنارحة ترين حالت بو بسرها ولان وبسرها مؤمتي شاهد وكاتك بغنبري خو عليه الصلاة والسلام أمتي بجيه اشتو وفاتي كردو رسالي خوي قياندو أمانتي خوي قياندو هرشي هي بيرون كردونتو بجيه اشتوي كا مجارك باسم كردو لك وفاتي رسول عليه الصلاة والسلام سرزوي تاريخ بو مدينة تاريخ بو بطلني عيشو وردو ورد انجا فتن ومصائب وتفرق وبارشة بارشة بون وبش بش بون سري هل داو تا رسول خوي لجيان داما صلى الله عليه وسلم يقول لسر بي الصمامي أمان وباريزاري أمت بو اگر خلافك جلهشتك على بيني جنومي ديك شهر ويا بها تنتلى رسول عليه الصلاة والسلام حل كلا شجاي لبيني دو طائفة مسلمانان دو وجبار وبدأت بيغنبري خوال ناويان دابو نعمتي شي قوري بوني بيغنبري خوال عليه الصلاة والسلام بويا لصوري حجراتها فرمي وعلموا أن فيكم رسول الله يعني أزاني إيو لسي نعمتك أجي الرسول لنا وتانا الرسول لقلتانا خلصو كودكات كرنق إثائم هستي بيكين قرسايكي شند زور شند نارحتك نازعين لشو حق متوزينواني بشيء بلين سيقا أهليكي بشخص اكتاء وبرئ روي لبركة تماشاكي بيشي شيلية دات بلايش كاد تشيلي أكيد لما يعني ون أبيد خلقي كيزول لانجامي أمو الله بناما باتوشي سلي شعون وسلي تكسون ابن فالمكاتك الرسول عليه الصلاة والسلام وفاتي كردو إمامي أبو بكر بيشو أبو بكر رزاء الله إلى السربيت شو جيقاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام انجا لقل وفاتي بيغنبرها حركي پاش گەزبوونەوە دەستی پێکردووە لەوانەیە کە ئیمانیان زعیف بووە، لاواز بوون، لەوانەیە کە تازە هاتوونەتە ناو دینەوانێ، ئیحتیادی دیعا و پروپاگەندە دەستی پێکردووە. ئەوە پێغەمبەر مرد چونکە خەڵکێک وای زانی پێغەمبەری خۆ هەر نامرێ، یعنی ڕەسوولێک عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەو لە کاڵی خۆی و مێشی خۆی ئەوا بۆ کە سەرزەوی هەر هەموو ئیسلام بیگرێتەوەانی هیچ شوێنێک نەمێنێ، ئەجا بە ئیجازەش پێغەمبەری خوا بڕوات. یعنی زۆر جار ئینسان ئەم شتانە لە کاڵیەتی نازانین لەحزەیەکە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەجێ دێڵی فعلن لە لحظەی شە بەجێ هێشتن لە کاتێکدا کە پێغەمبەری خوا جێشی ئامادە کردووە بۆ غەزای ڕوم، قوواتی ئامادە کردووە، وسایم کوڕی باوڵێن زەیدی داناوە لەسەر جێیشەکە و هەموو مستەعیدن و بۆ چاوەڕێشتی گەوراکەن. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە ئێوارەیەکە کە پێم وایە لە ڕۆشتن بۆ تەشیعی جەنازەیەک لە دەمە و دوای عەسرێکە کە چۆ تەشیعی جەنازەکەی کردو هەوایەکی ساد لەیەدا لە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کە ئەگەڕێتەوانێ بە عایشەی دایکی ماندارە نەفەرمێت هەست بە ناڕەحەتی و بێتاقەتی یەکەم نەخۆشم. لە دوای ئەوەی تە پێغەمبەری خوا ڕۆژ بە ڕۆژ بە دوای ئەوە نەخۆشەکەی زیای کرد زیای کرد زیای کرد تا وفاتی کرد. یعنی کەس چاوەڕێی ئەوەی نەکردو کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەو شێوەیە بەژیان بێڵێت و بڕوات، و تەنانەت کیباری سەحابەش هەر گەورە ئەولیاکانی ئەم ئومەتەیش و عومەر ئیبنوول خەتاب ڕەزیەڵا لەسەر بێ وفاتی پێغەمبەری خوا بۆتە سەدمە لەلای سەدمەیەک و قەزەیەکی زۆر قۆز کە شۆشی کردووە و هاتوتە سەر ئەوی کە نەمردووە، خەڵکێک گوتوویانە مردوویەتەوە. یعنی حتا عەبدوڵای کوڕی سەبا و شێوشەمانە کە دواتر کۆمەڵگ ئەفکاری تەشەیع و ڕافیزەوە مانیان هێناوە، ئەساسەکەیان لەسەر ئەوە بیناکردوتەوانێت کە ڕۆشتنی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام موواقەتە و دوایی ئەگەڕێت توانێ و خەڵکی شکە هەڵەسن بە ئیشەکەی وتا ئەوەگەڕێتوانێ. ئەم فەرموودەیە بڕێک شەرحی ئەوێت و لە بەرەوەی کاتەکە زۆر نەبم، ئینشاءەڵا لێرە بیوەستێنم دوای لە دەرسی داهاتووەش مۆسەری بۆی تەفسیرەکەی بدین. داواکەرم لە الله سبحانه وتعالى بەڕحمەتی خۆی ڕەحمان پێ بکات و شارەزامان کە ئەقولو قولی هذا وأستغفر الله لی ولکم وأخذ رحمه الله.

او علامه تسبيك وايبين لسركي وكيا او ولاتي السعوديه دروسي كدوا لسردمي ابراهيم سلامي خوي لبيت اما نبوه لسردمي بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم اما نبوه اما بشيشو بتشيمنتو بلم انسان كان دروسيان كردوا بلان بداخ وايستا او كواهات وطوافي بيتي كردوا داواي شفاء لأو برداكا لأو أسناكات حود متر برزة أزانن أو بوشي كراوة أو بوي جياب كريتا ولا شاخة كاني تر يعني تنهال بيني أم شاخانية أمك يوي عرفيا خلق الرواد داواي منالكات ألي هاتو ما منالم بي بخشي أسن منالة بي بخشيت أو تشي جهالتيكا والله هركسي أو يقيني هبيت لغيري خواب باريتا ولا داريا لبردية لقبري والله بي كافر بيت بخواتار روجي قيام جلي إحرامت لبرابيت والله بي لو برد بباريتو والله خوالي دور ناقريا همي أدابنا وشوانتا بويا وريابن أرزو خاكو آوي أمولات مباركة بلان ماناي أوني إما داواي شفا لم خاكو آوابكي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هركس يا محتاجة هركس يا بيداوي سيكي هي لدنيايا يعني لأخروي هرشتيك تي نخوشي منالب نابية زواجد وميسر نابية كيشي خيزاني تي كيشي عشائري تي قرزاري داواك الأخوا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هركس يداوام ليبكا أخواء فرمي هر مسلمانيك لبي زليلين وبرزكاتوا وبرزكاتوا من جوابي أدموا خواي پروردگار داوال ليكا داوال ليبكي بو داوال برديكا كي برشي بدسا كاكا من شين بدسا من ناوسكم باليش مجبورم حبي بخوم برم بولاي دكتوري داوال درزيكي ليبكم شيخي شي بدسا كاكا وتاسري الروتية والرابو إيران شط ليكاتوا تشاوكم بقربان ورقي برزه وبوه بخوا أروى شط في أكا أروى عملياتي أكا شيخ السيد ملاهيش عن بدزنيا كاك ملاهي صد صال ملابو ومنالي نبو وخلق داوي منالي ليك الدوا يا ماتش جهالتي أكا والله سردمي أبو جهل جوانب وكخلق يسادس يان داوبي أما قاجي لسر جرق مود يا برين يك لسر جرق مود خشك كان بتايبت إيوة خاكو بردي أم ولا تبو أبيته وبوم بوم علىه يعني أم خاكا أم لما بيته ولا كردستان شيليك يا لي أمت شيا أي بيته وداواي شيليك داواي لخوابك يكشتيق لأم خاكا وأرواته ودوشد لأم خاكا وأرواته وبو كردستان بو هر ولاتي كتر خور ماكي خور ماي عجوا كبي غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي هر كس يك بسكي ناشتا بسكي خالي لبياني دابي خوات خواي پروردگار لسحر ولجهر أي باريزيت هر سحريك اللي كرابيت سحرك بطال أبيته وهي ساعيري ناتواني كاريقري ليبكا وهر خواردنيا بخوي تسموم بيت جهراوي بي او جهره كاري قريد ليناكت كاري قريد ليناكا العجوه من الجنه رسول الله فرمي عليه الصلاه والسلام خرماي عجوه لبهشت وهاتو تسرزوي فيه شفاء من كل سم همون خوشيه كوا خلق يك نخوش كو تبي بجهر تسمومي كذبيت خواي يقول شفاء ادا وشفاء من السحر هركس يا السحري لك رابي خواي يقول شفاء ادا واوي زمزمش ابينوا آوي زمزمش لما شرب له هركس يا بهرنيت يا بإخوات خواي پروردگار بوي حاصلك دعاكي قبولك آوي زمزم هالقرا حوجا سورة فاتحة بسرا بخينا بلي خواي داواليكم تائسا منالم نبو داواليكم منالم بي ببخشي منالي صالحم بي ببخشي كشي جوانم بي ببخشي كشي صالحم بي ببخشي خواي چن صالة نخوشم داواليكم بشيفاي بشي بنيتي شيفاي خوم شيفان بدي خواي چن صالة كيشم هي لقل بياوكما لقل خيزانكما داواليكم شيفان بدي تنها او دوشتمان هي ببريته ومبارك بيبي بينه واجينا خاكو بردي امولاتا نابريته وداواي هيشي لي ناكريا بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم تنها لخاكي ام مملكتيا لما كو مدينه يكشتكي ماسك دوا يكشتك حجر الاسود من الجنه اشد بياضا من اللبن رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم حجر الاسود خواي يقول له بهشته ونارد اخواره وسبيتر بولاشير فسودته خطايا بني ادم أو جناهي من توي حجر الأسود رشك يسائي ما فيه لين برد الرشكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي كردوا إمامي عمر طوافية كرد قيشت لا حجر الأسود ماشي كرد فرمي والله إني لا أعلم أنك حجر والله من أزانمتو برديت لا تنفع ولا تضر ناتواني سودم في ببخشي وناتواني زررش من يبدي ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك بخوا أجر رسول الله من بنيا ماشتي كدايا من ماشت مناكرت كواتا خذوا عني مناسككم للرسول الله وفير عبادة بن صلوا كما رأيتموني أصلي رسول الله شو أني يجي كدوا أوان يجي كدوا رسول الله دارو بردي أما كي نبرد وتوبوا مالي خوي وماشي كاتو داوي شفاء ليبكا أي بوت وأي بيتوا دفير عقيدة بن دفير ولاء براء توحيد بن هاتند بو إيرا
أبي وكو زينب وفاطمة بيت، أبي وكو ابن عباس وابن عمر وإمام جعفري كري صادق بيت، أبي وكو أوانا فيري دين داري بيت، أم خاكو آوى مباركة بوشي مباركة لبر أوى مهبطي وحيا، أم قرآن ليرة دابزيوة قاتش مباركاني في غمري خاصة سلم بسر أم أرزيا رويشتوا بلام تو نابي ماشي كي حتى علماء فرمون قرآن شن يبيروز قرآن نابي إنسان شو كان هاد دم غيبتي بيكريا بختاني بيكريا جنيه بيدريا ألي نابي أوى ماج بكريت أو خو قصي مني ما مصالم ولا تأخذ نبرو العلماء أم ولا تبي برسيار بكا يعني تو قرآن كاتي الرئيس اللي قلتوا عملي بيبكي بيخواني توا تطبيقي كي لجياني روجانتا نكتنها ماشي بكي منالم بوراك الفلانة ما مصا قرآن يبينو لجير سر منالك نكشو اللي منالك بدا ياجناك زيستانا بترسيه اما قرآن بو بكاره يعني بو يبابا خومانا بچي نوا اما جبل الرحمية خواي پروردگار بيكا تقسمتي همو لا يكمان اوي حجي بنسيب نبو خوايا بقسمتي كي اوي بنسيب كي بنسيب بو دو بارو سي بار امشيني بقسمتي كي توا يا ربي خوايا داوال ليكم امشيني مان بقسمتي يا ربي خوايا.

زاروا هي أو إنسانا أو رو مهتديا هداية دراو لصرقا راستا وقد يكون غدا من الضالين لو أنا سبيني ببيتا كسي تقمرا تن كسمان بيني روشقارك بو خريج قرآن لبر كردن ومزقفت يعني كسي تزور بدين بون بلام صالان هاتو روي أو كسانا دبيني وإستهر نيجج ناكن هر نيجي ناكن نيج يا نيجج دك زور بطنبلي دكا يا عبادتكاني زور بخ صاردي وخاوي ديكا تمشى دلكاك او بيشتر تصوم بو استاد صونا كوات زور جرينك او دعاء بدلو بكين اهدنا الصراط المستقيم خوايا بردو امام بكل سر ريغاي راس دا انت ثبتنا على الصراط المستقيم خوايا زي جرمان بكل سر او ريغا راس دا تك قران دا فرمي وما يضلل الله فما له من هاد هركسي الله جل جلاله خوي ببيته هوي اويكا قمرا ببيتنو پروردگار قمرا بكا وهيتس كسيق نيا رينيشان داري بيتن كاتب راستي بو خوي هوكاريكا بو اويكا برو قمرا برواتن او كسر كا قمرا بيتن هيتكزنية هداياتي بدا مقر الله نبي جل جلاله لبران دي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام كاتك لشو نوج دا دعاي استفتاحي دا خوين كاتك الله أكبر داكي بيش اوي سورة فاتحة بخويني هندك دعا هيا ديكي بيدي قوتر دعاء استفتاح يكاك لو دعايانا كأبو سلمة قالت خاتو عايشي دا فرمي بسيارم ليكر فرمي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بأي شيء بتشتك بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام نويجا كي داس بيدا كر كاتك الشو نويجي بكر با خاتو عايشة دا فرمي هر كاتك بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام شو نويجي بكر با افتتح الصلاة نويجا كي بودس بيدكر بتي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إنك تهدي راسي تو أي پروردگارا هداية ددي بله سيم خال لو يك او دعاء لخوي دقري تجديد الهداية نيبون وي هداية تسك براسي بند لو جيانا دا يتعرض الى الفتن والشهوات والشبهات براسي بند توشي شبه وشهوات توشي كومل مصيبة ناخوشي دبيتن لو يا او فتنة ومصيبة شبه وشهواتنا ويلي بكن هداية كي لسر هداية لا بكويتن بوي بيوستي بوي دايما هداية نوي بكاتو دايما لقلا وبي پروردگار هدايتي دعوة اللي بكوكا پروردگار هدايتي لبو نوي بكاتو فهو بحاجة دائمة إلى تجديد الهداية بيوستي بوي هداية نوي بكاتو لبنان دي خاتو عايشة دفرمي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام سري برز ذكر دو بو آسمانو دي فرمو يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك ايو كساني كدلكان ورد جري خواه دلي من زي جرب كي لسر بندهاتي خود پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دعا دكاتن كبر وردگار دلي زي جرب كي لسر بندهاتي خوي زا منو تو راستي پیوستا اولاتر كا داولة پر وردگار بكين دل من زي جرب كاتن انزا وسؤال الله الهداية يربي المسلم على طريق الصحيح دعوة كردن لخواي پروردگار دعوة هداية لخواي پروردگار مسلمان پروردتك لسر رقاية الراس لتحقيق الهداية بوبا جهناني أو رين ميو أو هداية ولذلك لابد من الأمور لبرهندي بيوست أو كارانا هبتن تكاريك يكميان معرفة المراد الله من عبده بنداتي زانيني ما بستي پروردگار لبنداتي كردنكا اي او بنداتي كاب او كسدي كاتن كبزاني همو اوشتاني كا لكون دا رودة داتن همو واقعي كو رودة ويك إلا للاين خواي پروردگار وي خواي پروردگار حكم لسر دكاتن فالعبد يتعرف على حق الله او كاد بندد زاني حقي وما في پروردگار بويا واجبه او پيوسته لسر بندكا رولا فرمانكاني پروردگار بكاتن لبرهند گوترا و

سبارت با فقه فقه يعني تيجيشتن قترا ومعرفة النفس ما لها وما عليها أويا أو خد نفس لخوي تيبقاتن بزانيتن ما لها تحقيش بوهيا تشتيش لبوهيا وما عليها وتشتيش لسرع دبي جيب جيب كاتن مثلا أو كابرايا او پرداخه او کیه لبوه او پرداخه او بخواتو بل مقابل او پرداخه او دبی او اند ایشی بکا کبرک عملیه او عمله ما لها و ما علیها کبرک تینه به عمله چی لبوه ما لها چی لبوه پارا دبی پاره بده او عمله و ما علیها سلسر او عملیه هيا سلسر او کریکاره هيا دبی چبکا ایش بکاتن كواتا اويل ابوي هي باركيه اويل سريتي بيست بك اشكردنكيا كارو كاسبيكيا باشا انجا دفرمي فقه تيجشتن اويك نفس درون بزاني تسيل ابوي هي وتسيل سري هي والفقه هو ما قال عنه الزهري وفقه اويك اوايك زهري رحمه خويلبي لباري وباسي كردو فرميتي فرمي ما عبد الله بمثل بمثل الفقه بندات فروردغار ناكري بها وينيتي جيشتن براستي يعني بنداتي كردني فروردغار بوشوازه دكريكا تيبغا او انسانه لبنداتي كي بغاتن او ها فرمي وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كواتا عرفهم بالله دانا سيني ببروردگار الله چه جل جلاله ثم امرهم بالعباده لباشا فرمان بيدكات با بنداتي كر وان الله ربي وربكم خواي منو خواي ايوه الله جل جلاله كاتي ببرستن او جف عبدوه ببرستن كاتي كمزار الله بناسا او جف بنداتي كاتي فقه او كتو الله جل جلاله بناسي انت بنداتي بكي وبين لهم طريق الحق لبيان رمكات والرقاي الراس اذا دون خال تطبيق مراد الله على ضوء الفقه في الدين زي بتذكرني ما بس كان اخوي پروردگار لسر تيش كورونا تشي تيجيش كلو دينا ما بس كان اخوي پروردگار زي بتذبكي تفرمي براستي أول دقرته لبو دوكا أولسيا يرجع إلى فقد هذين الأمرين أقر أوكسا أو دوشتي لدزدا أو براستي أو ما بس إخوائي بروردقار لدزدا لدينك كتسيا العلم والعمل يكم زانستا دوامش كار كردنا عمل دبي أوكسانا بزاني والوقوع في ضدهما ورودانش لها او بابلن لدجاكان يعني اقر دجاكان تي الجهل والهوى نزاني وحزو ارزو اقر نزاني وحزو ارزو بو او كسا لما بصي خواي پروردگار لبنداتي تي ناقو او كسا زرر مندو او خواي قورا پنامام بدا او كسا كدوزخيا اقر هدايات ورنقري و او كسا شي كهدايات ورقرتوا او كسا كعلمي بيا وعملش بيدكا كارش بيدكا وأوكسيك أخوي پروردگار هدايتي داو شايستي باشت إن شاء الله أقر لسر بمينيتوا حتى وكو وفاد دكا زيادة فرمي جهل تيا نزاني فالجهل الرأس كل دا براستين نزانين سروي همو درديكا همو زحمتي وناخوشيكا براستي ريقر يشلا ريقا راستكا والهوى أديد وام هوى نفسه أرزوتيا تجديد دفرمي وتجد كثيرا ممن ضل لديه العلم لكنه اتبع هواه دبيني زورك لو كساني كقمرابونا أو كسانا علم زانس زانياريان هيا بلام لقل أوجد شيني هوى نفسه أرزو خوين كوتونا وكخواي قيرا لسورة أعراف لآيات سطو حفتا وبينت
باسي أوزاناي بني إسرائيل دكاتن كان دك في أواناي بلعون بوا أوزاناي ك علم وزان السوزان يعني زوري بيدرابو بلام شويني هوا ونفسه آرزو خويكت لباتي لقر پیغمبر موسى بي كتي تو درجي پیغمبر موسى راوستا درجي لقر بيباوران وكافران بو درجي پیغمبر موسى راوستا لباتي لقر پیغمبر موسى بيتن لقر أو علم الزورشي كهيبو لبران دي پروردگار دي فرمي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين جاء قرآن دا فرمي فأتبعه الشيطان شيطان بدويكت نك أو بشويني شيطان كات شيطان بشويني ويكت سبحان الله يعني كابراتي هن يعني حاقد وهن فيرباز وهن كلاوتي وكساتي هن خراب بوا لين نك أو بشويني شيطان كات بل كشوين شيطان بشويني ويكت سبحان الله لو القرآن ده فرمي فمثله كمثل الكلب هاويني أو كسوكو هاويني صقوايا لو زور زور خطرة حتى إمام علي لو شعري ده فرميتن أو علم أو علم ديتن بو أوي ككاربي بكري بعملو بإيش بيكردن فإن أجابه أقر بيتو كاربي كردن وعمل جوابي علمك إيدا وإيش بيكرد وإلا ارتحل أجنا أو علم زان سوزان يا ريدا الرواتن حتى زانستي استاش سلمان ديتي دلي أجر أتو ويستد طلبكات باش تيبقى ورا إلشكي بيبكا مثلا نوسينكا ورا أو نوسيني بيبكوا أجر دتوي مثلا لجملة شي تيبقيني رستا شي تيبقيني هاول بدا أو رستيا بيها خناو جاني روجاني خوي زيبا زيبكاتن أو كاد أو شتي قد لبرناتي لرا إمام عليش بازلوية كأجر أو علماء كزان سوزان ياريه ورد قرد إيشت بينا كرد أو علماء دروا نامني بس أجر إيشت بينا كرد أو كاتي أو علم زان سوزان ياريه دميني مثلا حديثة كجيلة دبي باسي دورك على السنة دا كاتل أجر أو دورك على السنة تدبا بردوامي كرد سبحان الله كرتا عمل كرتا كردوا أو دورك أو حديثة لميش كد هر دمينيتن بس أجر لبيرت كرت نذكرت أو السنة أو اشتد نكرت سبحان الله بمرور الزمان ما هو ما أوش لبيرنا مني ودرواتن إذا أوزان السوزان ياريا إنما يناله من عمل به كان يبو شيء بو علم زان السوزان ياريا دقا أو كا بفضل زان السوزان ياريا دقا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي فضل من لسر على أدناكم لسر نزمترين تان وكو مانق وايلة ساو أستيرا مانق تندرو شاوترو قورترو روناك ترا أستيرا تن بتوكا فرموي أو كسي علم زان وسوزان ياريشي هي أو ها قورترو فراوان ترو جوان ترو روناك ترا لساو أو كسي بس عبادة دكاتن علمي بينيا كوتا أوي علمي هي زور قوريا زور پاداش ته چی زور گورشی بلام لبو چی او کس علمی او عملی پیدا ک ایش پیدا اما من عمل ولم يعمل اما او کس زانس زانیاری او کاری پینا ک فهذا يكثر من حجج الله عليه لا غير دلا او براستی بس بلگل سر خو کو دکاتو لبرام بر خو پروردگار ک ودک کچو لای پروردگار پروردگار بفرمی ادي او ند زانی دلا بل ای پروردگار الا برت نذكر ها بو بلگل سری ادي اود ندى زاني بلاي پروردگار ادي لبرت سند كرد ها دفتر بلغا لسري كواتاتو ناتواني او دعوة كاريانا و اوشتانا بيني جي إلا مگر او نبيتن كدعوة هدايات لپروردگار بكي كبت بارزي هداياتت بدا بتخينتا سر او رقايا إذا دعوة لپروردگار بكي بت بارزي لخراپکان لو كديت سرد وكبر وردقار ده فرمي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين حتى ده قلشت أويك آتك ده فرمي فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كواتا بر وردقار ريقاني شان دردك ووكسانك داني والرقاي حق بقرن باشا وأوكسانا هداة دراون كالرقال راز دقرن
ابن قيم لو أتأوي ورقتوا كبرود قال دفر مي إهدين الصراط المستقيم كوملك سودي ورقتوا لو أنا دفر مي أن الهداية في البيان والدلالة هداية رنوي لا رونكدنا ودلالة دايا ثم التوفيق والإلهام لباشان خواي برود قال توفيق بدا زي جيرد بكاتن وبخات الضلطة وكأوشتا أوهايا بوري قابروي و بيغمراني بو أور روانا كردوا و و كاتنكا وجعل الإيمان في القلب أو إيمانا لدلضا بتساس بي زياتري خوش بيوي وزينه في قلب ودي رازين توا لدل أو جواني لكاتن ها قرآن دفرمي أو دفرمي وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فاتخواي بروردقار أو إيماني لدلي إيما جوان كردوا وكفر خرابة كاريشي لدلي إيما ناشرين كردوا بويا إيما دبي شويني درو ناوي بكوينو بجواني بريكو بيشي درو ناوي من لقل هدايتك يكبغرتوا بويا ليرو دزانين كا تند ضرورو بيوستكاتك بند داوال اخواي پروردگار دكاتن او مبستي بو بنت جي كا تند ضرورة بند تند بيوستي بويا ونحن محتاجون الى هداية التامة اما بيوست ما بويا كهداية طواور بقرين داوال اخواي پروردگار بكين كواتا هر کسی که هدایت کی کاروبار کانی طاب و کان سؤال الهدایت له التثبیت ولوا اگر بیو او کسا هدایت کی طاب او اوقات دعوا کاری کی لبود زیجربونه که زیجربی لسر او بابتا اگر نه دعوا دکن که خوای پروردگار هدایت کمان بو طاب کاتن اینجا ابن قیم ده فرمی وللهدایت مرتبه اخرى هدایت مرتبش کشی هي فلو بوستش كشي هي كتسيا وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة هداية لبور ريقاي الراس كبهشتا للروج قيامات داول أخواي برورد قال دكي خواي هداية مدى لبور ري الراس لدنياي لخرابة دور بكومو بكومو سر تاكو باشاتا وفادكم لقيامتش برو بهش بروب فرمي أوش مانا هدايتا چون کلا قیامت دیار خلکانه کنه وکو بروسک درون خلکانه که وهیا بچاو تروکانه در و خلکانه که وکو با در و خلکانه که وکو سواریه چه خیره در و هیا بغاردان در و هیا بپیاسه یعنی هر بای اونده دتانی که بپیاسه برو هیا لسر اوی چچکان در واتن هیا خوی دخشینی یعنی به همون او اکان او خلکه لسر پردی سیراد در واتن اینجا اگر بیتو او کسا کرده وی باش ببیتن او ده توانی به آسانی به سری داتی بپری و پروردگار ده فرمی هل تو جزونه الا ما کنتم تعملون که واتا پاداش ده درین و با وی که کردو یانا که واتا اگر کرده وکانی باش بی او کال برا به سریع دروا اگرش کرده وی باش نبی او کاتی او فا انها کلابیب التي او قلابانيك بدو زغ وخراون او قلابانا ولو كابرايدك ورايدة چشتوا پناب خواي پرودگار بخاطة دو زغوا اگر شوين شبه وشهوات كد بلام اگر ريگا راستا كي گرتبو او كاتي وما ربك بظلام للعبيد پرودگار ستم لهيدز بندگنا كاتن أو كاتي شايستي بهج دبيتن فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير كاتدعوا كردني هداية الرقاي الراستي أو براستي همو خيرك لخو دقري والسلامة من كل شر وسلامة آشتي لهمو شر خرابيك لخو دقريتن إن جاديت سر صراط الذين أنعمت عليهم ك بجب أخواي بروردقار لا درس دانشتين دابي باسي لكن إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

روجي عرفاتيه بوشي ابيت تنهالم روجيه حاجيان لكيوي عرفيه بوسطن بوشي امي اهل الاسلام هي دقرين جيب روجي عرفادي ام روجت شتايبت من ديكي هي وهم مسلمان لم روجيه سرقالي عبادتهم الله جل جلاله كمل يتايبت من دي بخشي وبروجي عرفا ني بخشي وبهيج روجا كاني تريصا هيك يقلو تايبت من دياني كروجي عرفا هيتي روجا كاني تريصا ميانا أعظم الأيام عند الله قورترين روجة لا يخوي برورجار هيج روج يقل روجة كاني صال بأندازي روجة عرفة قورني لا يخوي برورجار دوم لتايبة من ديكاني روجة عرفة الله جل جلاله لروجة عرفة داء بزيت أسماني يكم طواو لأهل أرز نزيك أبيتوا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء لاي أهل أسمان كان لاي ملائكة كاني خوي شانازي أكاد بحاجة كاني كيوي عرفه هيك يقل تايبت من ديكاني روجي عرفا الله جل جلاله لم روجيا لروجي عرفيا زورترين عبدي خوي لأقري جهنم رزقاركات زورترين أهل إيمان وأهل توحيد قردنيا لأقري جهنم رزقاربيت خوي قولا لزورترين عبدكاني خوي خوش بيت لروجي عرفيا هل لروجي عرفيا أم شريعتي إما كامل بو اليوم أكملت لكم دينكم آخر آيات قرآن لروجي عرفيا دابزي أخواله بالأخص لروجي جمعيه اليوم أكملت لكم دينكم الله جل جلاله أفهمين من لروجي عرفيا أم دينم بو كامل كرد وأتممت عليكم نعمتي وهل لم روجدا نعمتي إسلام بو كامل كرد وطواو كرد خلليت يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء ورضيت لكم الإسلام دينا وهل لم روجشا رازيبهم أم شريعتا ببي بمنهج بروغرام جامدة يكي كتر لتايبة من ديكاني روجي عرفاء الله جل جلاله لم روجيا دو ليبوردن دركابو عبدكاني خوي ليبوردني كي قشتي ليبوردني كي تايبت ليبوردني قشتيكا تايبتا بأهل عرفاته خوي پروردگار لطواوي حاجياني كيوي عرفة خوشبه لروجي عرفية هر حاجيك هر عبدك بو خواتو بيبو كيوي عرفة جلي إحرامي پوشي بيت لبرخوا مصالح برجوان ديكاني بجيهشت بيت خاك ونشتمان وخوشيستاني بجيهشت بيت الله جل جلاله لروجي عرفية كأداو مناسيكي حاجي طواو كرت لإواركي لو حاجي خوش بوا كبقررتوا وكمناليكي ساواء قررتوا ببيه قناه هيج قناهي كي بيونا ماو واللي بردني كي تايبت بوء كسانيك حاجيان بقسمة نبوة الله جل جلاله وعدي داو هر مسلمانيك لدروي حج لروجي عرفية بروجو بيت خالصا مخلصا بوخوا بروجو بيت وعد بيت لتاوان دو صالي خوشبا يعني اقتوى للروجي عرفية ما دام حاجيني تنتشي تبو كيوي عرفة بوصيد لم روجيا بروجو بيخوي برورقار لتاوان دو صالة خوشبيت اما تايبت من ديك الروجي عرفة هيتي روجا كاني تري صال نيانا هيك يقل تايبت من ديك كاني تري روجي عرفة ديرابوني دعايا خير الدعاء دعاء يوم عرفة خير ترين دعاء باش ترين دعاء او دعاية للروجي عرفة بيكي أفضل الدعاء شاكترين دعاء أو دعاية للروجي عرفية بكي شنك الله جل جلاله للروجي عرفية دابزيوة آسمانيك بتايبت لدويني مروه تاخر آوابون هر دعاية بكي خواي قورا رتيناكاتو والله رتيناكاتو يعني زانايان بيوشاكان اشتي زور عجيبو سرسورة نير أقيرنوا كالدعاء كان للروجي عرفية قلابوه زواجد ميسر نبوه دعاء بك خالصا مخلصا يستخد بخوا يقلاب كرا وتوبيكي يجاريبك واسد قناه بينا خود بفروش بخوا للروجي عرفية تشوك داني لسر وأرزا دسي زليلي ولفي زليلي فانا وكبو الله جل جلاله يقين تبيه خواي قرب دسي خالي ناد قريتو نخوشي كت شهر سر بيت نخوشي كانت كيشا كانت دلتونيا كانت هاتشي او كيشاني كبروكي قرتويت والله همي شهر سر بيت باشترين دعاء دعاء روجي عرفية بوي أمكو ملا تايبت من دي روجي عرفة هيتي روجي كانت بي صانيتي بوي الروجي عرفة روجي هلا روجي فرصتا روجي عبادتا تكاية بالا دسي خماني ندي خوي بيرورد قال لمنو لأي وش خوش بيت بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لقى من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

هذا يوم عرفة، هذا اليوم الذي يدنو فيه الله جل جلاله إلى السماء الدنيا. الله متى ينزل؟ الله ينزل في يوم عرفة نزول يليق بجلاله وعظمته، وينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، لكن في النهار لا ينزل إلا في هذا اليوم. من عظمة الموقف، لماذا؟ لأنه أتى الحجاج من كل فج عميق، أتوه وهم كلهم قلوبهم مقبلة، ضيوف عليه جل جلاله في بيته وفي قبلته وكعبته. فعندما يأتون شعثا غبرا ينزل الله تبارك وتعالى نزول يليق بجلاله وعظمته، فيسأل ملائكته ماذا يريد هؤلاء؟ كل الذين أتوا ماذا يريدون؟ يريدون رضا الله، يريدون جنة الله، فيغفر الله لهم ويعتق رقابهم من النار ويخرجهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيدحر الشيطان دحرا عظيما في ذلك الموقف. طب العتق، وانتبه لها النقطة، العتق من النار هل هو فقط للذين في عرفات؟ لا، العتق عام، العتق لكل الأمة، لأن الحديث لم يخصص، الحديث يا إخواني لم يخصص أنه الذين فقط في عرفات، لكن للذين في الموقف وفي صعيد عرفات هم الأكثر حظا لأنهم حجاج، أولئك كلهم بإذن الله يدخلون في هذا الفضل. الأمة الباقية ما حرمها الله فضله فأعطاهم الصيام، إن صاموه ذلك اليوم كفر الله ذنوب سنتين، فإذا هم استثمروا ذلك اليوم بالدعاء، وخير الدعاء في ذلك اليوم هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شوف ما هو دعاء، هذا هذا تعظيم الله في ذلك اليوم، يريدك أن تعظمه، عظم ربك، عظم ربك، عظم ربك. ثم ماذا سيعطيك الله من عطاياه؟ الله ما يعلم ماذا تريد، يعلم حاجتك، يعلم أنك مريض وأنك مديون وأن عندك المشكلة الفلانية، يعلم، لكن عندما تثني عليه، وهذا هو من أنواع الدعاء، لأن الدعاء يا أحبابي نوعين، دعاء طلب ودعاء تعظيم. مثل ما فعل يونس في بطن الحوت، ما دعا، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل دعا؟ ما دعا، فجاءه الفرج. وأيوب ما دعا، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فجاءه الفرج. فلذلك أكثر من هذه الكلمة في هذا اليوم، يوم عرفة ذلك اليوم الفاضل الذي أنعم الله به علينا. لماذا؟ حتى يمحو عنا زللنا، وحتى تضاعف حسناتنا، وحتى يعتق من يعتق من النار فينا في ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي لم يرى الشيطان أحقر منه في ذلك اليوم. لماذا؟ من كثرة ما يعتق الله عباده من النار. تخيل أنت إبليس يشتغل على الإنسان 60 سنة 70 سنة، ثم في يوم يتبتل فيه إلى الله تبتل المحتاج، ويصوم فيه إلى الله، ويقبل فيه بصدق على الله، فيقبله الله فيعتقه من النار، فيهدم الله ما بناه الشيطان في 60 سنة. ما أعظم حظنا بربنا الكريم. إذن هو يوم عظيم، يوم يعتق الله تبارك وتعالى فيه من الرقاب الخلق الكثير الذين في الموقف وخارج الموقف، يوم يجب عليك أن يكون له مقام عظيم في نفسك. والله إنه لمن الغبن أن تكون أمامك فرصة ذهبية وتفوتها، كلها ساعات، وهو هذا السنة هو أطول يوم في 33 سنة الماضية، هو هذا يوم عرفة لهذا السنة، يعني أكثر عدد في الساعات وهو أطول أيام السنة. هذا هو اليوم الأول. اليوم الآخر العظيم هو يوم النحر. ويوم النحر أيها الإخوة، أو قبل ما أصل ليوم النحر، عرفة لماذا سمي عرفة؟ هذه فائدة بسيطة، اختلف العلماء في هذا، لكن يقولون أنه هناك تعرف آدم على حواء في ذلك الموقف، لأن آدم نزل في الهند وحواء نزلت في أفريقيا، ثم اجتمعا في عرفات فتعارف على بعضهم البعض. وقيل أنه عرفة لأنه كان جبريل يمشي مع إبراهيم الخليل ويعرفه الأماكن، هنا مزدلفة،
هنا الجمرات هنا. فلذلك كان يوم التعريف سمي بيوم عرفة بذلك، والله أعلم. ذلك الموقف عرفة هو فيه وادي النعمان. وادي النعمان هذا هو الوادي الذي مسح الله فيه على ظهر آدم، ثم بعد ذلك رأى ذريته كلها، ورأى أهل الجنة ورأى أهل النار من ذريته، ثم هناك أشهد الله تبارك وتعالى كل الذين هناك ألست بربكم؟ قالوا بلى ربنا. عندها شهد الناس بأنه لا إله إلا الله، فهي الفطرة الموجودة في قلوب الخلق، ثم الناس تبدل. إذا هذا عرفة وفوائده. اليوم الآخر هو يوم النحر، يوم العيد. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وهو أفضل أيام السنة. شوف عرفة على فضائله، يوم النحر أفضل منه. لماذا؟ يوم عيد، يوم تجتمع فيه كل العبادات، الحج، الطواف، الضحي، الأضحية، النسك، والناس تكون قد صامت اليوم الذي قبله، ويوم العيد محرم صيامه. لا يجوز يعني عندك يوم العيد محرم صيامه، وأيام التشريق 11 و 12 و 13 كلها محرم صيامها، لأنها كلها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هي خاتمة عامك، تكون أنهيت العام كله في صيام وصلاة وعبادة، فيعطيك الله هذه الأيام فرحة وسعادة وبهاء. ولذلك أكثر فيها من العمل الصالح، بارك الله فيكم. في تلك ذلك اليوم هناك أعظم شعيرة، ألا وهي الأضاحي. وأنا أقول يا إخواني، لا يشترط أنك تضحي بأبو 2000 ولا أبو 3000. يا إخواني، إذا تستطيع تضحي ولو 600 ريال 700 ريال، ضحي. لو يعني إذا بلدك، في بلدك فيه الأضحية أرخص من هنا، ضحي. الأضحية يا إخوة تأتي يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة الدم. يعني أنك تنحر تذبح، وهي تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، تأتي تشهد لك وتشفع لك. وإن الدم ليقع من الله، يعني له مقام عظيم عند الله عز وجل قبل أن يقع على الأرض. فهو إذن عبادة جليلة. حاول. بعض الناس يقول: يا أخي أنا ما نويت من أول العشر. يمديك تنوي الآن، انوي الآن وامسك من الآن عن شعرك. وبعض الناس يقول: أنا نويت لكني قصرت أو كذا. أخي الموضوع موضوع كراهة وليس تحريم، لا يضر. فلذلك حاول أن تضحي ولو باليسير، وابشر بالخير من الله سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، انظروا إلى عطايا الله لنا، انظروا إلى ماذا يهبنا ربنا جل جلاله، فلنبادر ونغتنم هذه الفرص العظيمة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصوامين القوامين التوابين المتطهرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر الله عني ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. إن كنت في هذه الأيام لم تجتهد في الصيام وقراءة القرآن والذكر والعبادات، ولم توفق لأن تكون حاجا من حجاج بيت الله الحرام، ولم توفق لتعمل ببعض الأعمال التي تحصل من خلالها على أجر الحاج والمعتمر، فها هو يوم من بذوغ الفجر إلى غروب الشمس، ساعات معدودات في يوم التاسع من ذي الحجة. إن صمته، وبكرر تاني، إن صمته خالصا لوجه الله الكريم فإن الله عز وجل يغفر لك ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. قل لي يعني ذنوب سنتين بس؟ اتنين بس؟ والله انت لو بتصوم كل سنة يبقى بتغسل اللي فات واللي ايها، فانت شغال. واذا كنت حضرتك لم تعلم هذا الاجر الا هذا العام ونويت تصوم، فلا تحزن، فان الكريم اذا عمك بكرمه لم يدع لك ذنبا. لما تيجي تتكلم مع ربنا او تتعامل مع ربنا، لا تتعامل مع الله بالورقه والقلم، مش زي ما تكون بتعمل اوردر. اخد بالك؟ انا صمت يوم عرفه، ده اول سنه ليك، يبقى صيام السنه اللي فاتت، والسنه اللي انت فيها دلوقتي، خلاص كده توكل على. طب سنه كمان؟ لا ما فيش، هم سنتين. عند ربنا الكلام مش كده، عند ربنا الكلام مش كده، بل إن النبي قال حديثا والله من أعجب الأحاديث. طبعا إحنا في العشر الأواخر من رمضان بنتشوق للعتق من النار، اسمع لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ما من يوم أكثر
1: النزول الإلهي، هذا كل ليلة. قد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. هذا النزول الإلهي كل ليلة من الليالي ينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أما في عشية عرفة فقد ورد فيه حديث أن الله تعالى يباهي ملائكته ويقول: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا. وجاء في حديث إنه ليدنو فيباهي. بالنسبة للعشية، العشية هي ما بعد صلاة الظهر، ما بعد صلاة الظهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر حينما خطب في نمرة، خطب الخطبة المعروفة خطبة العرفة، ثم بعد ذلك أمر المؤذن أن يؤذن، أذن ثم أقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة عند الصخرات، عند الجبل الذي يسمون العوام جبل الرحمة، هذا اسمه جبل إيلال، جبل إيلال، لكن الناس يعني تفاؤلا يقولون الرحمة، ولا ما فيه نص لا في القرآن ولا السنة ولا في أقوال الصحابة أن اسمه جبل الرحمة، هو جبل إيلال، لكنهم يتفاءلون أن الله تعالى ينزل رحمته على أهل الموقف. عموما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ركب ناقته العظباء ثم استقبل القبلة يدعو ما أنزل يديه. أحيانا ينزل خطام الناقة فيرفعه وهو يدعو إلى أن غربت الشمس. الله أكبر، تخيل كم يعني كم ساعة من بعد صلاة الظهر وهو يدعو ما يعني فتر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف سبحان الله، بعض الحجاج الآن للأسف الشديد مشغولين، بدل رفع الأيدي يرفعون الجوالات، يشاهدون الجوالات والمقاطع وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر إلى غروب الشمس وهو يدعو صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا أعظم يعني يوم يمر على الإنسان، هذا من أيام الله العظيمة، لهذا الإنسان يدعو. كذلك غير الحجاج يدعون في هذا اليوم، يعظمون الله ويكثرون من الذكر والتكبير ويدعون الله عز وجل، يدعون الله كثير ويصومون هذا اليوم غير الحجاج. السنة صيام يوم عرفة. بارك الله فيك.

0: أحسن الله إليكم. يقول: عشية عرفة، هل الواجب أن يكون الحاج واقفاً أم يكون على أي حال؟
1: نبينا صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بعد أن صلى بالناس، بعد أن خطب الناس وصلى بالناس الظهر والعصر، تقدم حتى ذهب عند الصخرات واستقبل القبلة وهو على بعيره ورفع يديه يدعو، لم ينزل يديه قط منذ أن وقف إلى أن أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفات وهو رافع يديه. أتي بقدح لبن ليشربه ليعلم الناس أنه مفطر، فأنزل يده اليمنى وشرب ويده اليسرى مرفوعة، سقط منه خطام ناقته فأبقى يدا مرفوعة وأخذ الخطام باليد الثانية. لا إله إلا الله، يدعو ويذكر الله ما فتر ولا توقف قط صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ذلك اليوم ما نزل ليأكل ولا ليشرب حتى شك الناس أنه صائم، فأتي بقدح اللبن فقط ليعرف الناس أنه مفطر فشرب ذلك وهو على بعيره ما نزل. اليوم بعض الناس أجمل الأكل عنده في عرفة، في عرفة ألذ أكل عنده، تجد أنه من بعد ما يصلي الظهر يعني ينتظر الأكل، ما ينشغل بالذكر وكذا، وين الغداء؟ تأخروا علينا بالغداء اليوم، وإذا جاءوا بالغداء أكل، ثم بعد ما يأكل يقول والله تعبت، ينام شوي، ثم يصحى يذهب إلى الثلاجات يأكل تفاح، يشرب قهوة، يضحك مع زملائه، يرجع يضيع وقت نفيسا، يضيع أنفس الأوقات. اقتصر على ما لا بد منه. إذا تعبت ونعست نعم نم، لكن أما ما شاء الله بعض الناس في عرفة من بعد الصلاة إلى أن نوقظه للانصراف نايم، وقوفه صحيح لكن ضيع على نفسه. لا تشتغل بالدنيا في ذلك اليوم، علق قلبك بالله واذكر وادعو واجتهد. هل الأفضل أن أكون واقفا أو قاعدا أو جالسا؟ الأفضل الأنفع للقلب، الأحضر للقلب هو الأفضل، الذي يحضر قلبك في ذلك اليوم افعله. أن تجلس إذا كان هذا أحضر لقلبك ونفسك تطمئن اجلس، إذا كان الأحضر لقلبك أن تكون واقفا قف، إذا كان أن تكون راكبا اركب. الأفضل الأحضر للقلب الذي يجعل قلبك حاضرا، ولا يأتيك النعاس ولا يأتيك كذا. هذا هو الأفضل في يوم عرفة، صلى الله أن يبلغني وإياكم وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ما أتينا لنتنزه، ما أتينا لنترفه، أتينا لعبادة عظيمة نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إننا مقبلون على يوم عظيم، على يوم جعله الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان منحة فيه من النفحات الربانية ما الله به عليم. إنه يوم عرفة، اليوم الذي أكمل الله به الدين. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي هذا اليوم أكمل الله هذا الدين. ويقول اليهود عند أن سألوا عمر عن هذه الآية متى نزلت وهي آخر ما نزل من القرآن، قال: نزلت في يوم عرفة. قالوا: لو كانت نزلت علينا لاتخذناه عيدا. ولذلك أيضا فيوم عرفة هو يوم عيد للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فإننا مقبلون على يوم عظيم يحتاج منا لاستعداد عظيم أيضا، وأيضا لاستعداد في قلوبنا لاستقباله وللعمل فيه. فهذا اليوم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في سورة الفجر، فقال: وشاهد ومشهود. فالمشهود كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو يوم عرفة، وأقسم الله سبحانه وتعالى به في قوله: والشفع والوتر. قال ابن عباس: الشفع هو يوم الأضحى، والوتر هو يوم عرفة. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. فهل لا عظمنا هذا اليوم وعملنا به بمرضاة الله؟ وإن هذا اليوم يوم عظيم تكفر فيه السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة إني لأحتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر سنة ماضية لمن صامه. إني لأحتسب على الله لمن صام هذا اليوم أن يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. فهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام هذا اليوم. كم من الذنوب وكم من المعاصي وكم من الأخطاء نقوم بها في الليل والنهار، فإذا بالله سبحانه وتعالى يجعل لك هذه المنحة ويجعل قلبك يخالط هذه النفحات بهذا الصيام المبارك الذي يكفر الله به سنتين من عمرك. وهكذا من داوم عليه فمح الله سبحانه وتعالى عنه الصغائر، بل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيعلم الله كم سيكفر الله عنك. فبادر أيها المسلم، فإن الصوم لا مثل له، وخاصة في هذا اليوم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى لغير من ذهب إلى الحج. إنه منحة لنا جميعا. لمن لم يستطع الحج فعليه بصيام يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظيم، بل إنه ما من يوم كما جاء من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتقا للرقاب من يوم عرفة. فالله سبحانه وتعالى يعتق فيه من الرقاب من نار جهنم شيئا كثيرا. فيا أيها المسلم، أرجو الله سبحانه وتعالى واستعد بقلبك وبجوارحك وبلسانك بهذه الطاعة وبهذا اليوم العظيم، عل الله سبحانه وتعالى أن يعتقك من النار، أن يعتقك من النار. فهذا يوم عظيم يعتق الله فيه الرقاب من النار، ويدنو من أهل الموقف في يوم عرفة فيباهي بهم الملائكة فهنيئا لهم. وجعل الله لنا هذا التعويض بهذا العتق. يوم عرفة يوم يقوم الناس أو يقف الناس في يوم عرفة، فعليك أن تتفكر: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكن ممن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، واعمل بالصالحات. يوم عرفة الدعاء فيه مجاب، فإنه يوم الدعاء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة. فاجتهد في الدعاء وبادر بالدعاء، واعتق رقبتك من النار، وأكثر من الدعاء، دعاء بطلب الجنة،
1: دعاء بماذا؟ بتكفير الذنوب، دعاء بمغفرة الذنوب، دعاء وانكسار بين يدي الله. اطلب حاجتك الدينية والدنيوية، فإنه يوم الدعاء، إنه يوم عظيم ينبغي أن نستعد له بكل ما أوتينا من قوة في كل الأعمال وفي كل الأبواب، بقراءة القرآن، بذكر الله سبحانه وتعالى. اجتمعت فيه أمور كثيرة من العبادات وأمور عظيمة ترفع أصحابها على الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وخير ما قلت أنا والنبيين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثروا عباد الله من الأعمال الصالحات، واجعلوا أوقاتكم مغمورة بذكر الله وبكثرة الدعاء وبكثرة التهليل والتسبيح والتكبير، فإن الله سبحانه وتعالى عوضكم عن أهل المناسك في الحج. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.

المعاشر الكرام، يوم عرفة يوم دعاء، والدعاء فيه مستجاب ولا يرد، وهو من أحرى الأيام وأحرى الأوقات لدعاء الله سبحانه وتعالى ولمناجاته وسؤاله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وكفاك بهذه الجملة دلالة على فضل الدعاء في هذا اليوم المبارك وعظيم شأنه، وأنه خير أيام الدعاء. قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انتبه، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه العشية ومثله الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام يكثرون في عشية عرفة من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا فيه سر عجيب وعظيم ينبغي التفطن له، ألا وهو أن التوحيد الذي هذه كلمته مفتاح قبول الدعاء وبوابة كل خير وأساس كل سعادة وفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا من أهم ما يكون في عشية عرفة أن تجدد هذا التوحيد في قلبك، وتجدد هذا الإيمان في قلبك بأن تكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. معاشر الكرام، هذه الكلمة العظيمة التي أعظم الكلمات وأفضل الذكر ليست مجرد كلمة تقال أو لفظ يردد، لا، هذه الكلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الغايات والأهداف، وإنما تكون نافعة لقائلها إن قالها عن صدق وإخلاص ويقين وإيمان بالله. أما أن يقولها قولا مجردا بلسانه دون أن يعي معناها ويحقق مقصودها ومدلولها فإنها لا تكون نافعة له. لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا قالها عن يقين وعن صدق وإخلاص ومحبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. لكن كما قال وهب بن منبه رحمه الله: ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. منبها بذلك رحمه الله إلى أن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا جاء بشروطها وحقوقها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

متوجها لا يبتغي إلاك، وأحس أن القلب سارع خطوتي عجنا ويسعى

عندما يقول الله تبارك وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يعني أنه لا يحب الأول الذي اكتفى بالفراغ، ولكنه يريد أن يقول إن هذا له محبة خاصة. هذا يختلف، هذا محبته تختلف. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله تبارك وتعالى يحبك إذا سلكت هذا الطريق، إذا أتممت الفرائض ثم بعد ذلك تناولت النوافل، فتقربت إلى الله بصلاة الليل، تقربت إلى الله بالرواتب، بالضحى، بالصدقات غير الزكاة، صيام النافلة، حج النافلة، العمرة، الذكر، قراءة القرآن، صلة الأرحام، بر الوالدين الزائد وغير ليس الواجب، وإنما الزائد. هناك بر واجب، هناك بر زائد. لما ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفات الأولياء: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. انظر في نفسك، هل أنت كذلك؟ هذه صفاتهم، بعض صفاتهم: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لا ذلا، لا انكسارا، تواضعا، في سكينة، بوقار، وليس بذل وهوان. أتقى الأولياء، أفضل الأولياء، أعظم الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مشي كأنما ينحدر من صلب، مشيت رجل لكنه متواضع صلى الله عليه وسلم، ليس فيها مهانة، وإنما فيها استقامة ووقار وسكينة وتواضع. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هكذا هم لا يمشون إلا بالسلام، لا يقولون إلا السلام، لا يأتيهم، لا يؤتون الناس إلا الخير. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شوف هذه الكلمة، يبيتون سجدا، اللي يبيت نايم، اللي يبيت نايم، قال لا هلا يبيتون سجدا وقياما، كأنه يقول كثر ما تنامون كثر ما يصلون، نومكم الذي هو البيات قيامهم وسجودهم لله تبارك وتعالى. يبيتون أي لطول قيامهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هكذا كان، وهكذا ينبغي أن نكون إذا كنا نريد أن نكون من السابقين المقربين. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. نريد أن نكون من أولياء الله، لابد أن نسلك هذا الطريق. العالم بالله، المخلص له، المقيم على طاعته، هذا هو ولي الله سبحانه وتعالى. أولياء الله ليس لهم لباس معين ولا مشية معينة ولا يحل لهم ما يحرم على الناس ولا يحرم عليهم ما يحل للناس، بل هم كأفراد الناس، لا تميز لهم أبدا، بل الناس لا يعرفونهم. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. أبو الدرداء سيد من سادات الأولياء،
رضي الله عنه من عباد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو في تشهده يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. سمعه رجل بجانبه، فلما قضى صلاته قال: ألم أسمعك تقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق؟ قال: بلى. قال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخشى على نفسك من النفاق؟ قال: إي والله إليك عني لا تغرني، والله إني لا أخشى على نفسي من النفاق. فالولي دائما على وجل، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة مشفق، يخاف أن لا يقبل الله منه العمل. يقول ابن عمر وقيل أبو الدرداء: لو أضمن أن الله قبل مني عملا واحدا لضمنت الجنة، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين.

إن الله ليستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا. تأملوا سقف أدعية الأنبياء أصحاب الهمم العالية، يسألون الله تعالى المستحيلات ولا يبالون. لماذا؟ لأنهم يدركون معنى الوهاب. تأملوا قول نبي الله سليمان عليه السلام، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أراد ملكا فريدا غير تقليدي، ملكا محشوا بالمستحيلات، والنتيجة أن جعل الله له النبوة والملك والعلم والحكمة، وسخر له الريح والجن والطير والإنس والخيل والوحش. فليس من الزهد التواضع في الدعاء. ارفعوا سقف دعائكم في الدنيا ولا تترددوا، وارفعوا سقف دعائكم في الآخرة فاسألوه الفردوس الأعلى، حتى لو رأيتم بأنكم لا تستحقوها فأنتم تتعاملون مع الوهاب. هي عبادة رائعة نسيها كثيرون، لكن الله يحب أن نعبده بهذه العبادة. إنها عبادة حسن الظن بالله في وسط عالم تملأه المخاوف والقلق على المستقبل. تأتي هذه العبادة تمسح على قلوب الناس وتعلمنا أن نعيش بفكرة رائعة، هي على قدر حسن ظنك بالله يحدث لك الخير ويبعد عنك الشر.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بردوامي نسر زنزيري ناسان دني كتبكاني فرمودا لا ألقي أو زارمان دادا قين با لتكا لتكي كتبكاني فرمودا لتكي او امامو پیشوانيكا خريچي كوكرنوي فرمودكاني پیغمبر مانبون عليه الصلاة والسلام اوش امامي بخاري رحمتي خواهي غوري لسربي لبر اوي باس کردني امامي بخاري زوري دوه و خودي خوي وكتبكي با دو القا ان شاء الله باس لو امام برزو لا كتابكي ولا منهجي بخاري لكتبكي دادكي لا القي كم دا تنها باسي جيان نامكي دكي إمامي بخاري ياخد أبو عبد الله باوشي عبد الله كنيكيتي ناوي محمد بن إسماعيل محمد كري إسماعيل كري إبراهيم كري مغيرة كري بردزبة أوي كزاندرا لنا سبكي تاوكو بردزبة بردزبة كبابيرا قوريتي وتباوشي بابيريتي مجوسي بوا لسد دينكي خوي بوا لسد ديني مجوسيات بوها لسد بمجوسي وفاتي كرديا مسلمان بوني عائلكو خيزانو أسركي إمامي بخاري لمغيرة ودس بيدكات مغيرة مسلمان دبي لسد دستي كسيك بناوي اليمان اليمان الجعفي كوكسيكي عرب بوا لبخارا لشار بخارا نشتجيب بوا مغيرة مسلمان دبي هلا بالأوشة كإمام بخاري زور زربي ده قطري الجعفي لقبي الجعفيشي أو نسبتي دريتا بال خوي جعفي نبوة كأوانا قبيلية كن أشيرتي كن بلعم لبرأوي بابي رجورة كي مغيرة لسردستي يماني جعفي مسلمان بوا أوش بابتي كبابتي ولا كبوا بمولاي أوان كسيك لسردستي كسيك شتر مسلمان بي إلى قيب بيواندي ولا لانيوان يندا رددات پیش اوی باس لدائک بونی بخاری و گشه کردنی و دعوه کردنی لبو زانست گرنگا سرطا باسی خیزانه کهی بکن که اویش زیادتر مبست من دائک و باو چی بابو دا چی بخاری پیویست حلوسته یک لسر یه بکن بطایبتیش باو چی که اسماعیل بن ابراهیم که دتوانی بلین خالی ورچر خان بولو خیزانه آراسته او خیزانه گوری برو زانست و زانیاری هر اویش بو که دتوانیم بلین کاریگری چی زوری هبو با درزیک او پاشان دای چی کاریگریان لسر او هبو که امامی بخاری رحمتی قایل بی او آراسته بگری تبرو و ببیتای چگ لقتاب یکانی زانستو و جیرانوی فرموده اسماعیل بن ابراهیم کسی چی ناسراو بو کسی چی بناو بانگ بو با کسایت یکی با زانستکی با سلوکو با خواناس یکی لناو خلق دا اسماعيل بن ابراهيم يشك بو لفرمو دناسا كان فرمو دناس بو ورحليها بو قشت كدنيها بو لبو جيرانوي فرمو دا لبو ورقرتني فرمو دا لبو بينيني زانايان يشك لو زانايني كوا بينيتي وسماع إليه كفرمو دي لجيرايتو إمامي مالك وتباوشي إمامي بخاري فرمو دي لإمامي مالك وجيرايتو هروها حمادي كوري زيد كديارة أو دوانا دولا استيرا غوركاني زيهاني روايات جيرانوي حديثا هروها عبد الله كريم مبارك رحمتي خويل السلبي كامام بخاري خويل كتابكي لتاريخ تاكاتي كباسي باوتش خويل كادري صحب ابن المبارك وصافح ابن المبارك بكلتا يديه بهدو دستكاني توقيل قل عبد الله كريم مبارك كرديا هروها ابن حبان لكتابي ثقات باسي دكاكيتش كالراوية ثقة كان كان زي متمانية هندك لو كسانك حديثا للروايات كذا العراقي كان بتايبتي احمد بن حفص احمد بن جعفر نصر بن الحسين كواتا بيزغلو كفر مدي ورغتيا وجيرايتيا وش وخلش شب وكفر مديان لباوتشي بخاري ورغتيا يدلو خالاني كانت وان برين يعني وكو بركتك بولس يعني بخاري وكاري غريس يعني بخاري هب وقصيتي اسماعيله اسماعيلي باوتشي بخاري ك احمد بن حفص كقتابي إسماعيل بوا دجريتوا
ضلي دخلت على إسماعيل والدي أبي عبد الله عند موته فقال لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. ضلي لو نخوشي كتيدا إسماعيل بن إبراهيم كتيدا وفاتي كرت ضلي من شوم لاي سردانم كرت ضلي قتي إسماعيل قتي باوتي بخاري كهيت نمزانية بهيت شويك تنها يك درهمش حرام لمالكي من داهبي نكهر أوا بلكو يك درهمي شبهة كتزي قمان بي لمالكي من دانية درهم أو كاتا لزي ودروز ذكرى دينارش لزير دروز ذكرى كواتا بماليش حلال إمام بخاري رحمة خوالي سربي بروردكرا تنانت درهمك كتزي قاي قمانش بي نهاتي تناو مالكي إسماعيلي كوري إبراهيم كخوي تاجر بو بازرگان بو پاري هبوا حتى إمام بخاريش باشان بازرگاني دكا و بشي چي زوريج لبازرگاني كي لپارو مالو سامن كي لرقاي زانس دان صرف دكا. هل سر باوچي إمام بخاري بخاري خوي ل وكو لك تاريخ بغداد خطيب بغدادي باز دكا دلي للاي أحمد بن حفص بوم أو يكا قتمان قتابي إسماعيلة أسمع كتاب الجامع جامع سفيان في كتاب أبي الكتاب جامع سفيان لأحمد بن حفص جولي رادقرت لكتاب كي باوكم كواتب بلغي لسر أوي باوشي كتابي شي هبوا كتيدا فرمودو وزانستي تيدا كوكر دي توا تناند دليك أبو حفص واتا أحمد بن حفص دلي باسي بابتي شي كرت تمشام كل نسخة كي لاي من دا أو بابتا نبو دلي فراجعته فقال الثانية كذلك دلي بهم قد كأوا لكتابك دانية لكتابك جامعي سفيان داك لكتابي باوكم داهي دري او تي دانية دري فقال الثانية كذلك فراجعته الثانية فقال كذلك فراجعته الثالثة دري تاد سيزار هر دوبارم لي كردو او هر بردوان بو دري فسكت سويعة دري كمك راوستا ثم قال فاشان وتي وتا احمد بن حفص من هذا وتي او چه و بداتون وبا قسكاني من دكا ودري من هلم كرديا قالوا هذا ابن اسماعيل أو كري إسماعيل بن كري إبراهيم فقال أبو حفص وتي هو كما قال بل يقصكي أو راستا كواتا هرسان دليل أحمد بن حفص وكما مستايك بولا بوي بخاري من داليك بوا طلبيك بولا بردستي بلان هلاكي لبو راز دكاتو كتسان دين حالتي ديكي وارو دا وكو باشان باسي دكين دواء أحمد بن حفص دلي واحفظوا فإن هذا يوما يصير رجلا دلي لمني وربقرن بيزانن كأوا روجك لروجان دبتا بياوية چي ناودار دبتا كسية چي ناسرا وتتوقع دكا پيش بني لبودكا كداهاتوية چي قشي دبيك فعلا هر بوشيويش درتو نكر أوا وبشي چي تل ما مستاكاني شي بهمان شي وپيش بني أو داهاتو لبو إمام بخاري دكن هر سبارد باوچي بخاري إسماعيل بن إبراهيم تنانت لالك دانوي خونيش دا لهاتوي هبوا وكو دوبار أحمد بن حفص دجاري توا دلي لخونم دا پیغمبر بيني عليه الصلاة والسلام كقميصة چي لبربو لتنشتي شدا آفرتك دا گريا دلي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بآفرتك فرمو لخونا كدا فقال لها لا تبكي فإذا مت فبكي وتي مقريه كيني من وفاتم كرت وتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوفات بكا لخونا كدا وابا آفرتك دلي كيني من وفاتم كرت أو كاتب بقريه دلي قرام كسك نبو أو خونم لبو ليك بداتو تاو كتوم لا إسماعيل وتباوشي بخاري ضري إسماعيل بيوتم إن السنة قائمة بعده ضري السنة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم استاش هربر دوامة استاش حضوري هي استاش بوني هي وتابا شويشي جوان خونكي أحمد بن حفص ليك داتوا أو سبارد وباوشي دايشي إمامي بخاري أويش وكو زانيان باسي دكن كآفرتشي صالحة بوا افرتی چی تاک بو اخواناس بو تنانه دی چگلا کرامت کانی کوکو کرامت یک دادن ریله بو افرتا اویک کاتک امام بخاری ک منداله چاوی کور دبی چاوی امام بخاری کور دبی بلم دای چی بر دوام دعا دکا بر دوام خریچی نویجو شو نویجو دعا دکا ول خوای گره د پاره تا ک خوای گره چاوی کورکی چاک بکاتو تا لخوني دا دايشي بخاري خون دبيني كا پیغمبر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ديتا خوني لخون كيدا إبراهيم بيدلي يا هذه قد رد الله على ابنك بصره
بكثرة دعائك. والأي أفرت خواي قولا تساوي كركتي جيراوة بهوي زوري دعايا كانت طلقاتك لخوها الدصيدة تيتا لاي بخاري تمشادك بخاري تساوي تساق بيتو كواتا أوا كرامتك أوا ريزو بلو باي أو أفرتي للاي خواي قولا أوا كاري قري دعايا كانتي كوايكت إمامي بخاري كلمن داري تساوي كورب بتساوي تساق بيتو ألو داكو بابا إمامي بخاري رحمتي خواي لسربي لدايك دبي أو داكو بابا كا كاريغريان بركتيان لسجياني بخاري لداها تويدا بدر دكبي إمامي بخاري لصالي سطو نوتو تاري كوتي لدايك دبي لسيزدي مانجي شوال لدواي نويجي جمعة لروجي هيني دا لدواي نويجي هيني إمامي بخاري لشاري بخارة لدايك دبي كاستا لولاتي أوزبكستانا إمامي بخاري هلا سرتاي تمانية و بيش تماني نو صالي قرآن همي لبردكا وكو عادتو نريتي همو فرمو دناسان لو سردمدا سرتا دستيان بيدكر بقرآن بيش اويكا بتسن برو فرمو دو فرمو دل بربكانو كوي بكانو سرتا قرآن يلا بردكرت إمامي بخاريش وكو همو نريتي همو فرمو دناساني أو سردما بيش تماني نو صالي همو قرآني بيروز دبردكا لتماني دسالية و دزدكا بطلبي فرمودا بدواي فرمودا دا دقاريو كوي دكاتو لبري دكاو لبازنو حلقة كاني علم زانست لبخارا سرتا لبي بجداري دكا لو حلقو لو بازن زانست يعني كلو سردما دا لو شيخاني كا لبخارا دا موجود بن لو كاتا دا بيقومان إمامي بخاري هلا لسرتاي تمانيوا هلا تماني من داليوا نشانی هلکوتویو لهاتویو شارازایی پیو دیار بو بهریه چی تیدا بو که خوای گوره پی بخشی بو هندگ لنمونکانی او هلکوتویا او لهاتویو شارازایی او بهریه که امامی بخاری لتمنی من دالیه و هی بو وکو محمد بن ابی حاتم پرسیاری لیدکا پی داله کیف کان بدء امرک چون سرتا دستت با طلبي علم بزانست كرت إمامي بخاري بيضلي ألهمت حفظ الحديث في الكتاب ولي 10 سنوات وكو إلهامك بين بخشرا بهريك بين بخشرا كحديث فرمودا لبربكم لكتاب كتاب وكو حجرو وكو قتاب خاني استاوى بوك من دالا كان داتون لبي ديان خويند ضلي لتمني دساليوة من دستم بيكرت ياخد كم تلوة يعني ولي 10 سنوات أو أقل باشان ضليت ثم خرجت من الكتاب بعد 10 لدواي 8 دساري لكتاب ثم دروا ثم بعض نكاني ديكي علم زانست جيران وحديث ك لو سردمد على شاري بخارا هبو ضليت ثم لا شيخك بناوي الداخلي شيخك تنها بوناوا بالنسبة كي تأس نازندريت ك شيء أو شيخي تنها ضلي فاختلفت فجعلت أختلف إلى الداخلي ضلي روجك داخلي مع مستاكي فرمودي دا جيراوة لبو خلق لبو طلبي علم لا جيران وكاني داوتي عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم سفيان لأبو الزبير أويش لإبراهيم حديثي بوشيوه دا جيراوة سندكي رشتي فرمودكي بوشيوه جيراوة طلب بخاري داري منش بيم قلت إن أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم أبو الزبير هيتس فرموديتي لإبراهيم ولا جيرايتوه ضري فانتهرني اشترب لم ضري فقلت له ارجع الى الاصل ان كان عندك ديارة او شيخة داخلي هر بشيوي زارتي بلا بركر لبر فالمدكاني دا جيرا وضري مش بهم قد بقاري وستر اصلك سر كتابكت تأكيد كوا ضل نيابه وبزانا لوي كآية بو الشيوية كتو اسا ديريان او كمن ديري مراستا ضري فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام ضريت شو جوري وتمشي كتابك أي خوي كرت دعك هذا دروا بيجوتم كا أي غلام أي من دال سونا سنة ذاك هو فين بله فين بقينا طلع قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم نك أبو الزبير زبير كوري عدي شو أبو الزبير حديث لإبراهيم نجرا يتو بلكو الزبير بن عدي كسيش دي كي بناوي الزبير كوري عدي أو لإبراهيم أو حديثي جرا يتو تونا وكدلي هلبوا
فأخذ القلم منه وأصلح كتابه به وقال صدقت. طريق قلمي دست ده كتابك كي خوي راس كده وكي راس ده كي قصة كي تو راس ده. لو تمند إمام بخاري رحمتي خوي لسربي بوش تبه شارزاي سند بوا شارزاي ناوي راوية كانوا جيرا وكاني فرمو دبوا بشيويك هلاي ما مستاكي خوي راس ده كاتوا زادلك كأوكاتا برسياريا ليكر تمند سند بو أي بخاري لو كاتا ده ضرب. فقال ابن 11 سنة تمنم تنها يازد صالبو كأوها ليم نبو ما مستيكم راس كردوام. يشيق لشيخ كاني محمد بن سلام البيكندي كدوبارة ليلة بخاري من ذلك بوا ضري محمد بن سلام خوي دجاريته وضري كلما دخل علي هذا الصبي تحيرته وألبس علي أمر الحديث وغيره ولا أزال خائفا ما لم يخرج. أو ما مستيكيت يشكل بسرتاكاني لأوائل أو ما مستياني كدرس با إمام بخاري قلت يلا بخارة دلي حركاتك أو من دارة ديت الجورة وستد ناو مزليسة كم دلي تحيرت وسر قردان دبم نازانم دشيويم مشروج دبم وألبس لنتيكال دبي كهرباري حديث وجيرانوي حديثم لي ليت يكلد بينازنم سبلم ولا أزال خائفا ما لم يخرج هبدأ ترسم حتى دستدل السيري أو هيبتي بك كبخاري من ذلك بو هيبو برامبر بما مستعكي رليد ترسم تاوكو دستدلينوكو هليك بكم أويش لبوم راز بكاتو. هر محمد بن أبي حاتم كوراقي إمام بخاري بو وتخريجي نوسيني ويكتب كاني بو ورقي بداية دلي جيم لبولا سليم بن مجاهد أويش هلا محمد بن عبد السلام محمد بن سلام البيكندي دلي بيجوتم دلي يعني وتا سليم بن مجاهد ثم لي محمد بن سلام البيكندي بيجوتم. فقال لي لو جئت قبله لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. طالي بس أجر دمك بيج استابهات باي بتبيني باك من ذلك ليربو 7,000 حديثي لبربو 7,000 فرمودي لبرا أويش متشوق دبي يعني حزدك عبتي بيبيني بزاني شيء أو من دالك 7,000 فرمودي لبرا دلي. فخرجت فلقيته دلي تشو ملاي بينيم بيم قلت أنت الذي تقول أنا أحفظ 70,000 حديث توي كدلي 7,000 حديثم لبرا دلي إمامي بخاري جوتي قال نعم وأكثر منه بتحداه بلي وزياتريش لهم لبرا فاشن بيدلي ولا أجيئك بحديث من الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم. هر فرمديك تكل لبود جرمو إلا أو صحابيك جيرايتيوا هر هميان شارزام يعني أو تابعيك جيرايتيوا دزانم لشي ردايقوا دزانم لشي وفاتك دزانم لشي نشتزيبوا لتشارك نشتزيبوا ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين يعني أقل قصي صحابيك وتموقوف يعني قصي تابعيك وتمقطوع هر قصيت يعني ليه بجرموا إلا ولي في ذلك أصل أحفظ حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أصلك من لا قصي صحابيك يعني قصي تابعيك أصلك من لا أو قصي لبو بجرموا لقرآن ياخد له سنة. هر لا محمد بن سلام البيكندي بيدلي بإمام بخاري دلي انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه كي لا أرويه. طريت مشاي كتابك كم بك أو ما مستايتي بيكندي ما مستايتي بيدر تمشاي كتابك يمن بك هر حاليك تبيني ضربي لسلي ده تاوك راسي بكم سيدي أو حديثنا جرمه واتا أو داولة قتابك يخوي دكا داولة بخاري دكا كتابك يلبو راس بك عطوه. ففعلت ذلك فقال له بعض أصحابه إمام بخاري دل من جوام كرد لبوم راس كردوا دل هندق لا أصحاب كان لا ها ولا كاني بيكندي بيان قلت من هذا الفتى أو شيء أو من دالة أو جنزة شيء. فقال هذا الذي ليس مثله محمد بن إسماعيل أو كسيك كزوك أونية كس ناقة أو محمد كري إسماعيل أو بخارية حتى إسماعيل بن أبي أويس كأوجيتك بلا ما مصطفى كاني بهمان شوى دعوي لي ذكرت كتابك إلى براز بكاتوا. ضلي إذا انتخب من كتابتي
من كتابة نسخ تلك الأحاديث لنفسه وقال هذه أحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي بركاتك يعني كتابة هبو هندك فرمودي ليها البجاردبو دي قد بشانازي ودي قد أوا أو كتابة كبخاري كطلبيتي كتابيتي داري بخاري لنو فرمودكاني من دا أواني هالبجاردية بي باجو من تنها أوانا بجرمو أويك أو بي باش نبو من لام دا ولنو كتابك يخوم دا نمهشتيا أبو بكر بن أبي عتاب ضلي كتبنا عن محمد بن إسماعيل على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعرة محمد بن يوسف الفريابي ما مستاي بخاري ولا لشام ضلي للاي أو إما حديث ما لبخاري دانوسي والتنانت يكدن كمولة لدى متساوي دانبو تابون داربو قنزيك بو مراهقيك بو لو تمنى دان ضلي إما حديث مان لبخاري و دنوسيه اوا سرتاكاني امام بخاري بوشوي لو تمنى غنزيه لتمني من دالي لتمني بالغ بوني دا اوا شارزايو لهاتويو بسبوريا كيبوا لا فرمودا هل بر اوش بوكا زانياني او كاتا بيشبيني دا هاتوي تشغشيان لبوكرديا دو اوا امام بخاري بردوام دبيلا دا طلبي حديث فرمودالا لبخارا باشان يكم قشت دس بيدكا يكم قشت كردن لبيناوي دوشت اوش حدس هروها فرمودا حدس وطلبي علم كا وقوخوي بازدكا داري لقل دايكم واحمد ابرام برايكي ناوي احمد بوا يكم قشت مان كرت لبو حدس تشين لبو حدس داري لدواي اويكا لمناسكي حدس لكارو باركاني حدس توابين ضلي من إذن مخواست لدايكمو لبراكم كبراكي لأو قورة تربوة كمن بمينيمو لشاري مكدا بمينيمو لبو طلبي علم لبو داوي علم بكم لبو أوي لشيخ كاني أوي علم وربقرم كلو كاتدا تماني تنها شازده صالبو أو قشتا أو قشتا يكم قشتي إمامي بخاري لبو دروي بخارا لتماني شازده صالي دابو كادكاتا صالي دوسطو دي كوتي يكم قشتي كرت لشاري مكة دا مايوا بيش او طبعا شيخ كانك لبخارا كفرمودي ليان ورقتي وكو باس ما كان محمد بن سلام البيكندي كهاوسر دمي امامي مالك بوا وحديثي لعبد الله كوري مبارك ولسفياني كوري عيينة جيرايتو هلوها عبد الله بن محمد المسندي لبل أوبي قلت لي المسند تكتنها حديثي مسند أو حديثاني كسند شيء مرفوعي هي لبو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام دقريته كأوش نوي يماني جعفية يماني جعفية قلت من أو كسبو كمغيرة بابي لقوري إمامي بخاري لسدستي أو مسلمان دبي أوش جيش يقول ما مصطايا كاني هروها إبراهيمي كري أشعث كأوش فرمودي جرايته لفضيلي كري إياض هروها لسفياني كري ويينا أولا سي قرنترين شيخ كاني بون لشاري بخارة هدق لصفة كاني إمامي بخاري لروي خلقته لروي الشكل وكو حسن بن الحسين البزار دجاريته وكو ابن عدي باسي دكا كدلي رأيت البخاري شيخا نحيفا ليس بالطويل ولا بالقصير بخاري بدك شيخي لا وازبو نزر دريجبو نزر كربو لروي أخلاقه روجته صفته هل سكوت كاني إمامي بخاري كسك بوا كزور زاهد بوا دنيا نويست بوا و تناند لبو نخواردن خواردنی زور کم بوا شتی زور کم خواردیا زیادتر تنها بس نانی خواردیا ادم اوی که پیان دگوت ادم لوکاتا و تا اوی که پی خور که لگل نان دا دخوری امامی بخاری قد نید خوار حتی لقولی چی قصیه چی هیکا وکو لمقدمه فتح الباری ابن حجر باسی دکان داله لم اعتدم منذ 40 سنه ماوی تل سال دبیه لگل نان دا هیچ تیکم نخواردیا تنها نانم خواردیا لگل آو ياخذ اجر خرماو او بابتانا تناند لسن اوشتانا خوش دكوي لبر او هيت بي خوري جينا قلناندا نخواردي يشغل لا قولكاني كاني نشاني وراء لخواتر سي وخواناسي امامي بخاريه ضل مغتبت احدا قط منذ علمت ان الغيبه حرام لو كاتوي كزانيتم غيبت كردن حرام غيبتي هيت كسيكم نكردي هل اوش بو هيك ديك كاي قريها بولا سن احكام كاني كاتك حكم دالس الراوي كان لسجير الروكاني فرمودا زور
خوی پاراستیا لوی قصی تون بکار بینی قط نیگوتی فلان کس کذاب یعنی اکذب الناس دروزن او لفظانی بکار نهینای او وشانی او زاراوانی که امام بخاری بکار هینای بون منو گوتی تی ترکوه خلق وازین لیهینای یعنی انکره الناس خلق نکولیان لی کردیا انکاریان کردیا یعنی متروک واز لهندراو یعنی ساقط سقوطی کردیا کوتوه یعنی فیه نظر قصیل سرا زی قصیع یعنی سکتو عنه خلق لی بیدنگ بون که بشک لوانا نشانی اوی کدروزنا اصلا بلام امام بخاری ورعا حزینا کردی او لفظات تندانا بکار بینی لبو رابی و جیر روکانی فرمودا هر وها کسی چی زور سخی بوا زور دست بلاو بوا مانگانا 500 درهم تنها صرفی کردی لبو طلب علم لبو او کسانی که کتابی زانست بونا بسر اوان دا صرفی کردی خوی تاجر بوا بازرگان بوا بشه چی باشی لو بازرگانی خوی صرف کردی لسر اوانی که طلبی علمیان کردیان سبارت با زیرچی و حفظی امام بخاری و که او نمونه که پیشتر بس ما کرد نمونه که بوله سر اوه که سلیم بن مجاهد که دستی تلای پیداله تو 7000 فرمودد لبرا اویش داره بله 7000 و زیادرش و شعر زی همو سالی لدائک بونو سالی وفات کود کودس کردنو و اوشوینانی که صحابه و تابعین کلی نشتجه بون و همو او قصی که صحابه و تابعین همو دتوانم بگرن مولا بو اصل اگل قرآن و سنة یان بلگه چی تر لسر حفظو لسر لهاتوی امام بخاری لفرمودا سیرو که مشهور که که ابن عدی باسی دکاده جیرتو لشیخ کانی خوی کاته که دسیت بغدا طبعا پیش اوا امام بخاری شهرتو ناو بانجی که و ناس راوی که گیشتو با شاری بغدا کاته که دگات اوه زانایانی فرمودا ناس لوه دیانوی تاقی بکنه اوه تلقینی بکن که شوازیک بوله شوازه کانی تاقی کردنوی راوی کان و تا دین هندک فرموده لبو ورد جیرن سند و متنک ورد جیرن یا خود هندک فرموده پیدرن درن او فرموده تو تو جیرای تو بلام لکاتک دوانیا هستان با تاقی کردنوی امام بخاری تاقی کردنوی که بو شویه بو که دکسیان دانا دکسیان هینا هر یکو دا حدیثیان پیدا دا فرموده بلام سندی فرموده که لگن ناورو چی فرموده که متنی فرموده که یان گوری حدثني فلان عن فلان عن فلان خوي عادي أفر مدير بلام أون كديان أفر مدير شيتر هر ديان بو شوي هاتن فر مدكان يلا بو بخاري خوين دو هر كسي كده هات ديقو حدثني فلان عن فلان عن فلان فر مدكي ده خوين دو لبو بخاري بخاري ديقو لا أعرفه من أفر مدير نا ناسم أو خلقي كلويبون کشار زای باب تا کن بون وقتی آن حد آواش بخاری حد پرسیاره شلی دکن داره نایزانم که وقتی هیچی پنیه بلام آوانی کشار زابون لباب تا کتی دگیشتن زانیان ک بخاری لتاقی کردن و کدرتو کاته ک آود کسا هر یک دفر مدی جرایا و تابو صد فر مده کاته ک توابون امام بخاری پیانی گفت توابون هیچ تن نم وقتی آن نخر توابی فی دوران استقبال لبوتان باسکم لبوتان راست کم او يكم كس كهات أو في المدير جرا وكجوتي حدثني فلان عن فلان فلان لبوي جرا ما أو يجلف فلان أو يجلف فلان تاذا قعدت بيغ مرسل الله عليه وسلم أو بوش وين أبو وتهلا كي جوتوا أو كبهلا جوت بيس سندو في المدير كي قريبو بهلا كشي بيغ جوتوا يكم زاد يكسر لبريكر بيجو أو في المدير كتو جرا تو بوش وين أو سندا إيه أو في المدنية أو سندا إيه أو في المدير بوش وين لبوي راس كده دوم فرمودا بوشه بس هم فرمودا بوشه بس سارم حتى هدا فرمودا كي راس كله نفري دوم وتي أتو ك أو فرمودا بوشه جراوة بوشه وينية أو سنة دقيقة أو فرمودانية هي فرمودا كي ترى بوشه ويا حتى هر صد فرمودا اللي بيان راس كده أو عبقريته أو اللي هاتو يشعر زاي ولا برك الدنيا أو يادري بهذي إمام بخاري رحمة خوي لسمي وكو ابن حجر دفرمي دلي هنا يخضع للبخاري آلی روا دبی ملکتی بخاری بی لی روا جوری بخاری ما نبود بدر بکوی ضل فهم العجب من رده الخطا إلى الصواب ضل اویک زی سرسرمان سرسرمان آوانی که حالا کانی راس کرده و فاینو کان حافظا تو همی دیزانی بل العجب من حفظه للخطا على ترتیب ما القه عليه من مرة واحدة ولکو اویک زی سرسرمان آویا ک او حالا نیک لبیم باسکر بو ترتیبه
نفر يكم حديث يكم دوم سيم صار متى ديم نفر دوم حديث يكم دوم سيم متى ديم او ترتيبه همو هلكاني لبركرت بيكزر همو هلكاني لبركرت وباشان هموش يعني لبو راس كده او يا امامي بخاري رحمتي خويل سبي يان لا وتيش تريدا حد سبارت با او يادق بهزي او ذاكرة بهزي كامامي بخاري هيبو ضلي او قصي خويتي كضلي تذكرت يوما اصحاب انس فحضرني في ساعة 300 نفس ضلي روجك ببيرخم هنا وكا اصحاب كاني هاولا كاني انس واتأو تابعياني ك لأنس كري مالك وخالي رازي بفرمودان جرايتو ضلي لساعاتك دا 600 نفس 600 كس لتابعي كان لوانك فرمودان لأنس جرايتو هات يادم هات ميشكم ناوي 600 كسم هات ياد لو كاتدا او نشاني يعني حتى او سرعته او خيرايه لا ببير هات نوي ناوي كان دا شارزاي امامي بخاري لا الى الحديث لا تشو خللكاني فرمودهر وهلا ناوي كان ناوي راوي كان بون من امامي ترمذي كطبعا بروردي دستي بخاريه طلبي بخاريه واستفاده شي زوري لبخاري كدي لبابتي علل تناند كتابي إلى لكيك لكوتاي جامع خويدا سناني ترمذي ياخد جامع ترمذي كباسي إلى الدكا ضري الزوربي أو كلي رباسم كدي بما ناظرت فيه محمد بن إسماعيل لكاتي قفت قوب ولقل محمد إسماعيل لو فيربو زا إمامي ترمذي ضري لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري ركسم ندي تشارة زاتر بي لعلل لخلل تشيشو هلكاني فرمودة هلوها سندكاني فرمودة لمحمد كري إسماعيلي بخاري يجب لون منانيك بلغيرس الشارزاي إمامي بخاري لا علل إمامي مسلم رحمتي خواهي لسربي خوي إمامي بخاري لصار دوسطو بنزاتا وكو دوسطو بنزاو بنز دسيتا نيسابور لوي أو ماوي ماوي أو بنز صار إمامي مسلم لخزمتي دادا بي دبيتا قتابي بخاري وسودي زوري لي وردقري زادر إمام مسلم دي حديثة لبو دجيريتوا لبو بخاري كبيضلي حديثي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن أقبة قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبارت بك حديث كفارة المجلس أو حديثي كدعاء كتايهاتني مجلسي كدعاء كديكي دلي مسلم بيقود في الدنيا أحسن من هذا الحديث آل الدنيا دا هيس حديث كيلة والجوان ترو باشتر ابن جريج لموسى كري عقبا لسهيل ضري يعرف بهذا الإسناد حديث في الدنيا هيس حديث كي بوسنا دا بناسري لدنيا دا بخاريش بين ضري سندة چي جوانا بلام إلا أنه معلول أو حديثة علتي هي بوسنا دا أغنى خدي حديثك بس سندي تر صحيحة حديثك بلام ضري بوسنا دا أو حديثة علتي هي أو حديثة راسنية بو سندة ضري مسلم إيش بيقول لا إله إلا الله وارتعد ترساعي بخاري أو تسيا إلا تكيلة تدا بيمبلي أو إيش ضري قال أستر ما ستر الله ضري ليقري باباسي نكين ضري هذا حديث جليل روي عن حجاج روى عن حجاج بن محمد الخلق لحجاج وخلق زور جرايتي يعني عن ابن جريج بلا مسلم زور إلحاحي لدك بيدري إلا دبي بيمبلي ضري باشا اكتب ولا وان كان ان كان ولا بد ما دام هات مصري لسر اويكا بيت برن بنوسا ضري او حديثه حدثني موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبه عن عون بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باسي كفاره المجلس وتاو سندي راسترا اويان سند تواوكيا كموسى بن اسماعيل لا وهيب او يجل موسى بن عقبه لا عون بن عبد الله او زال بيغمبري خواه وصلى الله عليه وسلم لو كاتدا إمامي مسلم بيدل لا يبغضك إلا حاسد أو كرقلة بيتو إلا كسيشي حسودة إريد بيدبا وأشهد أن ليس في الدنيا مثله وشايات الدمك لدنيا دا كسو كتونيا يالا سبارد با شارزابوني إمامي بخاري لناو لناوي راوية كان أسماء الرجال وكنييان كخوي طبعا كتابة جي لسر كنيي راوي كان وتباوشي فلان بخاري خوي دجريت ودليل مجلسي فريابي بوم محمد بن يوسف الفريابي كما مستاكيتي ضري اوتي قال حدثنا
سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة. سفيان لبو جيرانو أولا شيء لا أبو عروة باوتي عروة مجلسي فريابي بوم محمد بن يوسف الفريابي كما مستايا كيتي ضري وتي قال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة

هي معمر بن راشد أبو عروة، بريتيلا معمر بن راشد أبو الخطاب شيء باوش خطاب بريتيلا قتادة، قتادة بن دعامك تابعية. أبو حمزة شيء أنسي كري مالك أخوالي رازي بصحابي ضري. وكان الثوري فعولا لذلك يكني المشهور سفياني الثوري زورزار أواني كمشهور بن بكنيا ناو كان يعني دهنا شكو حديثة لسفياني الثوري وحاتيا كواتا أوج ديسان نشاني شارزاي وليهاتوي إمام بخاريا لا ناوي راوي كانوا لا كنيا قشتكاني إمام بخاري وكو باس ما كل سرطايا كم قشتي كإمام بخاري دستي بيكر كلا بخارات ودروا تول بوحد لقل دايتشي وبرايكي أحمد بنيتي حد بلان باشا لوي ماوا لشاري مكة لحجاز ومكة ومدينة بشويتي قشتي لو دوشوينا ماوا ماوي بين سال لوي دا بردوان بو كنزيكي بين سال ياخد نزيكي شش سال لوي ماوا. طبعا اوش دوبارة كاريغري وبركتي خوي هبوا لعلمو لو داهاتو يك امام بخاري هيبو تكو يكم قشتي لبو او دوشوينا بيروز بوا وعلم زانستو زانياري وحديثي أهل حجازي كوكر دوا أو دوشوينا بيروزا لمكو مدينة دا لوي ماوا لا بشيق لرحلة كاني خوي قشتا كاني خوي كإمام بخاري خوي باسي دكا ضليت دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين دوزار ثم شام شام كدكا سوريا ولبنان وفلسطين وأردني استا ودوزار ثم مصر ودوزار جزيرة جزيرة أو شوني كالنيوان ديتلو فراد دايان وإلى البصرة 4 مرات تار دار توما بصرة وأقمت بالحجاز 6 أعوام 6 سال لحجاز دا لمكو مدينة مامو ولا أحصي كم مرة دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين ناجم الدركة تنزال لقل فرمو دناسة كان دا توما شاري كوفة وبغداد. محمد بن أبي حاتم ليدا جريته وضر الجملة بك بخاري دي قد دخلت بغداد آخر 8 مرات آخر 8 زار كتوما بغداد كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل هل زار كتوم لتوم لا إمام أحمد أحمد كوري حنبل دادا نشتم ضر آخر زار كبغداد بزيهش بيمي قد إمام أحمد بخاري دلي يا أبا عبد الله تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان وازدو علمو لو خلقي إيرديني لبغداد كتزيقاي سنتريتي زانستيا لقريو لبو خراسان لبو لا تكي خود وتديار إمام أحمد رحمة خالي وبينا خوش بك بخاري شاري بغداد بزيدي هغي أو شاراني كإمام بخاري كقشتي لبو كرديا مكة مدينة بغداد واسط بصرة كوفة دمشق حمص قيسارية أسقلان خراسان نيسابور مرو حرات بخارة مصر وغيري أو شارانش سبارت با ستايش زانايان لبو إمام بخاري بشك من باسكرت كهندك لما مستيقاني چون مدحيان كرديا هندك لو زانايني تركا ستايش إمام بخاريان كرديا لوانا علي كري مديني رحمتي خواهي لبي كيشك بولا قولترين ما مستيقاني إمام بخاري زور بيكاري قربوا فتح بن نوح النيسابوري دجريتوا ضل أتيت علي بن المديني فرأيت محمد بن إسماعيل جالسا عن يمينه ضل تسوم لاي علي كري مديني ديتم بخاري لاي راسي علي كري مديني دانشتيا وكان إذا حدث التفت إليه مهابة له كاتك حديثك دجراوي سر أوري لبخاري دداوة وكو هيبتك وكو احترام ريزك لبو بخاري هر أويش واتا علي كري مديني دلي لم يرى مثل نفسه سبارات ببخاري دلي كسي وكو خوي نديتيا طبعا اولو كاتدا دي كاتك امام بخاري قصيك دكا دلي ما استصغرت نفسي الا عند علي بن المديني دلي خم ببتوك نزانيا تنهال لاي علي كري مديني نبي تنهال لاي او خم ببتوك زانيا كأوا نشاني يعني رزقتني تحداك وكو امام بخاري ك شانازي بعلم زانست و زانياري كي خوي دكان بلام داري تنهال لا علي كري مديني خون ببتوك دزاني كاتك اقصي دقاتوا علي كري مديني دالي دعوه فإنه لم يرى مثل نفسه داري لي قرين إمامي بخاري داري كسي وكو خوي نديتيا واتا تفضيلي دكا بباشتي دادني لخوشي
ئەوە مامۆستایەکەی بەو شێوەیە شایەتی

لبودا دا إيماني ترمذي كتاب يكيتي وبرغردي دستي أوا ضل لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل كسم نديك لا عراق لا خراسان شارزا تربي زانا تربي لا علل لا خلل هلكاني فرمودا وتاريخي وميجوي راوي وجير روكان وزانيني سندي فرمودا كسم نديك شارزا تربي زانا تربي لمحمد كري إسماعيل وطن بخاري أبو سهل شافعي دجاريته ودلي دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة قلت شما أشوين أنا بصرة شام حجاز كوفة دلي ورأيت علماءها كلها هم زانا كان أشوين أنا مديتيا فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم حركاتك باسي محمد بن إسماعيل كرابي إلا أويان لخوين بباشتر دانا هم زانا كان أشوين أنا محمد كري إسماعيل لخوين بباشتر دادنين حاتم بن مالك دجريته وضليه سمعت علماء مكة يقولون جمل علماء مكة زاناني مكة ديان قدسي محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان محمد كري إسماعيل بيشواي إيمي فقيه زاني إيمي وفقيه زاني خراسان كسك بناوي أحمد بن نصر الخفاف كاتك حديث دجراوة لبخاري دي قدسي حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله أو كسيك التقي بتقوى خواناس النقي باك زانا العالم الذي لم أرى مثله أو كسيك وكسمك أو نديتيا حاكمي نيسابوري ضلي كان البخاري أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه يكا قول إمام قول كان لناسيني حديث كوكرنوي ولو قلت إني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في المبالغة والحسن لرجوت أن أكون صادقا طلع قرب ريم كيت كتابك من ديك يا وكو كتابكاني أو جوانبي لغوي تصنيف ولا غوي تأليف كردنا ولا غوي كو كردنا وترتيب كردنا وريك خصني بابا تكانو كو كردنا ويفرمو دا طلع قرب ريم هيت كتابك وكو كتابكاني أو نديت يا أو تكام وياك قصة كم راس بي ترمذي ضلع كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير للاي عبد الله كري منير بو فلما قام من عنده كاتك هست للاي أو قال له يا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة أي أبو عبد الله أي باوتي عبد الله قال قال بدكات جواني أو أمته جاء الترمذي ضلي استجيب له في ذلك فعلا دعائك قبول فعلا بو جواني أو أمة إمام بخاري رحمة خايل سامي إمام أحمد أو بيشوا قوريا ضلي لم يجئنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل لخراسان وكسوك محمد كر إسماعيل نهاتي تلاما حتى محمد كر بشار كيشر ما مستايتي فرمودي لي جرايته لبصرة ضلي كس لخراسان ونهاتي تلاما وكو محمد كر إسماعيل أبو حاتم رازي ضلي محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق شار زاترين كسكا داخلي عراق بوبي أبو عبد الله حاكم ضلي محمد بن إسماعيل إمام أهل الحديث محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب كتاب صحيح بن خزيمة ضري ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل قسم نديه شارزات لسر أو زاوية شارزات ربي لحديث بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ولهم كسك زياتر كالبري بي كس نبوة وكو محمد كري إسماعيل محمد بن يعقوب الحافظ ضري جملة بك إمامي مسلم رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي وكو من ذلك لبردستي بخاري دان اشتبو برسياري ليدكر طبعا هل أي شكاتك دستلاي بخاري بيضل دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله سيدي أو وصف جوانا دلي ليم قربا بي كانت ماتكم أي ما مستاي ما مستاي كان أي قوري فرمودا ناسان أي بزيشتي فرمودا بزيشتي خللو إللو تشيشكاني فرمودا إبراهيم الخواص ضلي أبو زرعان بيني أبو زرعان قال إمام قولكاني إلل ضلي بيني رأيت أبا زرعة كالصبي جالسا بين يدي محمد بن إسماعيل يسأل عن إلل الحديث وكو من ذلك لبردستي محمد كر إسماعيل دانش تبو برسياري إللي فرمودي لي ذكرت أو بشيق لأقوال كان طبعا زورا أو أنيكا أو زانا أنيكا استعيشي إمامي بخاريا كرديا شيخ كاني إمامي بخاري وكو بيشتر باس ماكر هندق لشيخ كاني كلا شاري بخارا
بلان ديار الشيخ كان زور وكو خوي دلي كتبت عن ألف ثقة من العلماء وزيادة وليس عندي حديث لا أذكر إسناده طلي زيادة الله هزار شيخ حديث من نسيته وشيخي الثقة زيمت معنا هيتس حديثة شنية إلا سندكيم لبرا لشوينش كذلك كتبت عن 1080 نفسا هزار هشتا شيخ فرمودمليان نسيته ليس فيهم إلا صاحب حديث أو كتيان دا إلا هم صاحب حديثا هيتس يعني مبتدئ خاوني بدعة نين طبعا لقد أوي كشيخ كان يزور بو بلام زور شيخ شهب وكإمام بخاري أصلا لياني ورنقرتي حديث ليان نجي رايتو وتاهل بجيري انتقائي دكت تيزاني كحديث لشي دجيريتو تنالد لقصية دا دلين دلكاتي كحديثك دجيريتو برسياري ليدكن لسبارات بو حديثان دلي يا أبا فلان تراني أدلس طلي واد زاني من تدريس دكم وتلا كسيك دجرمو كجمل نبوبي تركت أنا 10,000 حديث لرجل فيه نظر دهزر حديثم لراويك لشيخك تركت وازم لي هنا نمجي راوا لبرأ ويقسم لسليهبو برأ زي قصبو زي برسياربو أو شيخا زي متمعنا نبو وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره غيري أو شبهمان شوا وكو أو زياتريش لوا كدوبارا أو شيخا زي جاي قصبو كوات إمامي بخاري لهم كسك حديثي ورندق لو أنا كسرسرة كان وكباس ماكر داخلي محمد بن سلام البيكندي محمد بن يوسف البيكندي عبد الله المسندي هارون بن الأشعث إبراهيم بن الأشعث أو أنا كلا بخارة حديثي ليان ورقتي أو أنا كلاشاري مكة لهميان جرينتر أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي إمام الحميدي صاحب كتاب المسند كيكك بولا جورتين شيخ كاني لشاري مكوبي كاري جربو هل أويش بو طبعا أراستيدك فاجو كدستلايد كفرمودين والبقري إمام حميدي أراستيدك لبوي بس فقه بخيني لبال حديثنا كدس فقه داخل الأزرقي شيخ يشتري بناوي أبو الوليد أحمد بن محمد الأزرقي هل شاري مكة طبعا وفاء وكوفا داريك لبو الشيخ كي خوي يكم حديث إمام بخاري لصحيح كيدا لحميدي دي جيريتو كذلك حدثنا الحميدي عن سفيان لسفيان كوري عيينة أويش ليحيى بن سعيد الأنصاري أويش لمحمد بن إبراهيم التيمي أويش لعلقمة بن وقاص الليثي لإمام عمر حديثي إنما الأعمال بالنيات يكم حديثك لصحيح كذا دي جاريتو هل وكو قطمان أبو الوليد أحمد بن محمد الأزرقي عبد الله بن يزيد المقري إسماعيل بن سالم أنا لمكة لشاري مدينة عبد العزيز بن عبد الله الأويسي إبراهيم المنذري مطرف بن عبد الله إلى آخره لشام محمد بن يوسف الفريابي كحديث زوجي ليجي رايتو لا صحيح كيدا آدم بن أبي إياس أبو اليمان الحكم بن نافع لا نيسابور يحيى بن يحيى التميمي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق يعني كو إسحاق بن راهوية يكبول الشيخ قوركاني إسحاق بن راهوية طبعا هل لسال آراستي أبيج وكوباشن باز دكين كبيشنياري أو يكتكسك فرمودي صحيح بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم جاب كاتو وكوي بكاتو لا كتابك ده هو محمد بن يحيى محمد بن يحيى الذهلي لبغداد سيلة قورتين شيخة كاني بريتين لأحمد كري حنبل يحيى كري معين وعلي كري مديني هروها أبو مسلم عبد الرحمن بن أبي يونس شريح بن النعمان عفان بن مسلم محمد بن عيسى لا مصر أحمد بن صالح كراوية مشهورة أحمد بن صالح المصري سعيد بن كثير إلى آخره طبعا لطبقات كان أو تسيناني كشيخة كاني وكوزانيان توزيعي كان لبو كرديان طبقية كم قورتين شيخة كاني كسندي برزليان أو شيخانا أو ما مستيانا كيكسل التابعية كان وحديث دجارنا كحديث كان بخاري لو شيخانا حديث ثلاثية سياني وتنها بسيكس دقاته وبيغمبر صلى الله عليه وسلم لو أنا محمد بن عبد الله الأنصاري كأو تابعي ديتيا مكي بن إبراهيم أبو عاصم النبيل أو أنا أو سيانا هرسي كان تابعيا ديتيا واتا تنها أو شيخة عبد الله الأنصاري محمد مكي بن إبراهيم وأبو عاصم وتابعي وصحابي تنها أو سيكسا لنيوان أو بخاري لنيوان بيغمبري خوادة عليه الصلاة والسلام هبوا طبقي دوم أوانا كلا أتباعي تابعي لقتابي تابعي كان حديثي عن جيرايتو كلا حديث كان إمام بخاري دبيتا رباعي واتا تشواري ساركس لنيوان أو بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم هي لو أنا أبو مصر عبد الأعلى بن مصر آدم بن أبي إياس أيوب بن سليمان طبقي سيم أوانا كلا يعني أتباعي تابعي كان شوين كوتوي تابعية كان كخوي يعني بيان جيشتيا حديثي لين جيرايتو لو أنا سليمان بن حرب قتيبة بن سعيد
علي كري مديني يحيى بن معين أحمد كري حنبل إسحاق بن راهوية عثمان بن أبي شيبة طبقي سارم أوانا كهاو كوفي خويب هاو تمني خويب رفيقي خويلة طلبي علم وكو أبو حاتم رازي وكو محمد بن يحيى الذهلي وكو عبد بن حميد طبقي بينزمش هندك لأستي قتابي أوبن وكو فائديك وكو بركتك هندك زار حديثي لأوانش جرايتوا وكو عبد الله بن حماد الآملي وكو عبد الله بن أبي العاص حتى إمام ترمذي حديثك اللي جرايتوا بلام لا دروي صحيحكي بلام أو شيخاني دتوانين برين بينز لو شيخاني كزورترين كاريجر يعني لسر إمام بخاري ومن هزكي دا هبوا بريتين لا علي كري مديني با درزيك وأحمدي كري حنبل ويحيى كري معين أبو نعيم الفضل بن دكين أو بينزا لهميان زياتر كاريجريان لسر إمامي بخاري هبوا سبارت با قتابي كاني إمامي بخاري قرنترينيان لواني كقتابي بخاري بون هندشان لواني طبعا قريني خوي بون هاكو في خوي بون وكو أبو حاتم وأبو زرعي رازي وكو أبو بكر بن أبي عاصم وكو محمد بن عبد الله وكو محمد بن قتيبة أواني كقتابي أو بن مسلم إمامي مسلم مسلمي كري حجاج أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة وتا ابن خزيمة صاحبي صحيح أبو عبد الرحمن نسائي صاحبي سنن أحمد بن سلمة النيسابوري كقريني إمامي مسلم بوهن أو بداوي لإمامي مسلم ككتابك تأليف بك أبو عيسى الترمذي صاحبي سنن ياخد جامع أبو بكر بن أبي دنيا كصاحبي مؤلفات جزورة حسين بن محمد الفريابي إلى آخره كتابكاني بخاري طبعا لا سروي هميانوا أو كتاباني كبزيهشتي وكتبان لا سرتاي تأليف كردني يعني سرتاك دزبا نوسيني كتاب دك إمامي بخاري تمني هجدة صالة سرتا هجدة صالة يعني وكو خوي دالي لما طعنت في 18 صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين يعني كم زار كتابي قضايا يعني باسي صحابو تابعيني تأليف كردية لتمني هجدة صالة هروها كتابي التاريخ الكبير شهل لتمني هجدة صالة دزبا نوسيني دكا كتابة كان وكو قطبان يكميان الجامع الصحيح أويكا إن شاء الله لدرسي لواني داها تودا باسي دكين كتابي الأدب المفرد كويش هرفر مدية باسي آداب وفضائل بلا مرزكاني لو كتابه وكو مرزكيني لا صحيح كيدا كتابي التاريخ الكبير أو كتابك إسحاق بن راهوية كشيخ كيتي كاتيك نسخيتي أو كتابة دبات لا يوالي بخارة بيدر ألا أريك سحرا وربات زادوية كتبين الشام بدم وندى بي معزبة ضري والي بخارة كتمشاهدة كان ضري لست أفهم تصنيفه ضري من أصلا ليتيناقم كتاب التاريخ الأوسط رفع اليدين في الصلاة القراءة خلف الإمام خلق أفعال العباد كتاب الضعفاء كتاب الكنى المسند الكبير التفسير الكبير وتتفسير القرآن شكرديا كتاب الأشربة كتاب أسامي الصحابة كتاب الوحدان وانيكا يكفر مديان جيرايتوا كتاب المبسوط كتاب العلل كتاب الفوائد كتاب قضايا الصحابة والتابعين كتاب السنن في الفقه كتاب الضعفاء الكبير كأو بستوية كتابة وكو ابن حجر باسي دكا سبارت با وفاتي إمامي بخاري كوتاشت كباسي بكين بداخو إمامي بخاري لكوتا يكاني جياني دا توشي بلاو مصيبتي چيزور ومعاناتو ناخوشي چيزوري بيني اوي يعني كوتا يكاني جياني وكو باس ما كت بيشتريش كالسالي دوستو بنزا كوسي دا سيتا نيسابور تاوكو سالي دوستو بنزا وبنز لويدا دمينيتو بلام ديارا لنيوان زانايان دا كأواشتي آسائية هيتس كسك معصومنية حسودي إيري لنيوان زانايان جدا هبوا أو كاتيكا لنيسابور بو أو إيري أو حسودية أو يعني بشي شيطان لإنسانا كان دا وكو باس ماكت كس معصومنية لغيري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هرسان دا زاناش بن بلام أو بشي شيطان تيان دا جلا كاتيكا ديان زاني إمامي بخاري زانايا أوها قورا هاتي لنيسابور نشتذيبوا لبر او حسوديان بيبت لبر او فتنان لبو دروس كدشكاتيان ليك بتايبتي لبابتي لفظ كموضوع خلق قران كاي قران مخلوق يعني او كمعتزله او بدعيان هنا غوري باشان بابتي لفظ هذا غوري اي لفظي من او قصي كمن دي كان بالقران اي اوش مخلوق يعني او عند البخاري كوتيتي لفظي من بالقران مخلوقه بلا واش نكتبو بوشي بنبوا بلكوش تكابه بهلا اشاعيك بوكا لسر امامي بخاري بلاو كراوا لبر اوا امامي بخاري لا نيسابور زيغاي نبوا ناتابو باشي اوبن صاله نيسابوري بزيهشت قراوا لبو بخارا طبعا لبخارا صوت بشويتش جوان بيشوازيان
ليكرت تناند وكو أحمد بن محمد بن مصور الشيرازي دلي لما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نصبت له القباب على فرسخ من البلد يعني رشمار وشتيان دانا هل الدروي شار بشوازيتي قرميان لا إمام بخارى حتى تناند دلي ونثرت عليه الدراهم والدنانير باريان بسريدا بارند بلا ما وينش كم كالبخاران اشتزيبوا لولاتكي خويش يعني خوي دوبارا ليرة توشي تشابو لقال والي بخارى والي بخارى ك خالد بن أحمد الذهلي خالد بن أحمد الذهلي داوي لدك ب كتابي صح حكي لبو كركاني بجيري توا بلام إمام بخاري كأوش نشانة اعتزاز وشانا ذكرني خويتي بعلم نشانة أويك إمام بخاري كان يقنبو بدا صلاة وكو زور زار أو تهمية أو تهمتا دريتا بقى المحدثين ك طالن قوية دا صلاة داران كاري قريان لساريان هبو تاوكو فرمودا هل بستنو بدروب بيدنا بقى البيغمبر صلى الله عليه وسلم بلام إمام بخارى رازي نابي بو طلع من آمادنيم أو علم الزليل بكم طلع قر تودة تيورة كرة كان بين لما على كي خم دام الحديث يعني لبودا جرمه بلام من آمادنيم أو علم الزليل بكم أجريشنا تودة تواني من عم بكي من أو كاتا أزريكم هيل لا إخوائي جورا كظلم وعلي مني منع كرتاوكو علم كي خم بجانم بوش شوي وعلي بخارى لي تورد بيو لبخاراش زاريتشتر إمام بخاري دردكري كاتك لبخارى درواد استشوينك جندك بناوي خرطنك قال لنزيجي سمرقند لو جندا نشتزيد بي بلام لويش لو جندا نشتزيد بي كزارشتر يعني خلشي سمرقند أو زارت دعوي ليدكن كبيتا لاي أوان بلام إمامي بخاري ناتواني بيراناقا كبقرات ولا بوشاري بسيتا شاري سمرقند تنانا دي شغلة لدعاء كانيدا فاش اويك او معاناته او ناخوشي دبيني لكو تايا كان جياني دا وكو عبد القدوس بن عبد الجبار ك بخوي دجريت وضل جملة بو امامي بخاري شويك لشوكان دا لدواي اويك لشونويش دا ليبوا دعاي دا كدو دي قد اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت خوايا او زوية لقل فراواني كي خوي دا لسر من دا تصق بيتو فاقبضني اليك خوايا بمقرينوا لبو لاي خوت روحهم بتشيشا قال فما تم الشهر حتى قبضه الله ما نجيش بينته إمام بخاري وفاتك وفاتك شي بو شبابك وقلت ما نك خلشي خرطان داوان لكر كبتس لبو أبي بتلاي أو أوان بشوازي ليدكن وريزي ليدكرن كاتك نوين لكي أوان هات أويش خوي آما دكرت تاوكو بتسي لبو سمرقند بلان لو كاتدا توشي نخوشيش بوو فأجاب وتهيأ للركوب ولبس خفيه ولما مشى قدر 20 خطوة أو كان ليد جريته كلامالي أوان دابوا طلع نزيكي تنها بستنجابي تشينا أو نحوها إلى الدابة ليركبها وأنا آخذ بنشتك شاني قرتبو قال أرسلوني فقد ضعفت رأيهم قرن لا وازبو مناتو أنا برم طلع فأرسلناه إمش لي قرين فدعا بدعوات هندك دعايك ثم اضطجع فقضى باشان بالي داو يكسر روحي درتو جاني درت إمامي بخاري رحمة خوي النبي وفاتك طلب يج أو وصيتي كدبونك كفنوني في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة طلب يعني كفن بكن لا نزلوا برجة كنا هيت قميصنا عمامي تدع نبي باشان طلب فلما أدرجناه في أكفانه وصلينا عليه باش أوي كفن ما كردو ونجم ما لسري كردو ولناو قبر كيدا شعر ما نوا فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك دامت أياما لخولي قبر كيدا بوني تزور خوش وكو مسك صندروجك أو بونا بردوان بو طلع تاويلي هاد وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياما يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليه خشبا مشبكا خلق دهات الخولي قبر كان دبرت لبر أو بونا خوشك لي دهات طلع بلان إما منع ما كردنو وقفصي شي دارمان لسري دروس كرت وفاتي إمامي بخاري لصالي دوسطو بنزاو شش دوسطو بنزاو ششي كوتسي لشوي ججني رمضان وتدبر لمانجي شوال لدايقوني هل لمانجي شوال بو وكوتي دوائشي لمانجي شوال بو لصالي دوسطو بنزاو شش خواهي قرى رحم با إمامي بخاري بكا لكوتايكي دا إمام بو بيت شعرك هيك إمامي سبكي بشويتي زوان وصف إمامي بخاري دكا كوتاي بو بيت شعر دهينين كدلي ألا عن المدح حتى ما يزان به كأنما المدح من مقداره يضعه دل امام بخاري زور برستر لمدح كردن زور برستر لويك استعيش بكره
حتى ما يزان به يعني قدر بخاري بمدح كردن بدر ناكوي كأنما المدح من مقداره يضع كأنه وقبلي مدح كردن لقدر بخاري كم دكاتو او زول لسروي مدح كردنا او ايكا امش استا اورو باس ما كاللجياني امامي بخاري يعني قطريك بو دروبا اويك بو لدريايك لفضائلو تاكا كانو قوريو لهاتويو شارزاي وزانائي إمامي بخاري رحمة خواهي قولي ليبي وباداشتي بداتو لسر أو جهدو لسر أو كارا قولو لسر أو خزمة قولي كوا كردي بزانستو بفرمودكاني بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في كل وقت وحين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، آمين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين برجة سرهم ولاك من بسران برزو عزيز إمان داراني سنجين خشكان برايان لهر شوینو زیگاك هن ومدوارم وداوکارم لذاتی پاچی الله همو لیک من سرفراز و روسپی و سرکوتوی دنیا و آخیرت بکاتن، همو لیک من بکاتا کلیلی خیر، همو لیک من بکاتا سبب و هوکارک بو برز کردنوی علم و بیداغ و شعار و دروشمی اسلام شرف من بین به تطبیق کردن و زیبزی کردن آیتکانی پروردگار. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دعو کارم لرب العالمین رو کان من سپی بکا لدنیا و لآخیرت، لو كسان من حسب بك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كأوي روجر وكان سبيد بن رجد بن ايمن لرو سبي كامبين. دعو كارم لرب العالمين سبوغ ما بك بسبوغ ايمان واسلام صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. دعوة كارم لرب العالمين عزته شكومن دي الرئيس لبو أمت بجريتو لسرتا باي دنيا بهانا وهاواري خشكو بران من بي لشام لعراق لفلسطين بتايبتي لغزة. رب العالمين او دجمنا سرسختي خوي ومسلمانان ريسوا وزليل وزبون بكا او قواره که همو یاسای چی آسمان و زمین بزندیا بشوه چی بربری بشوه چی درندانه و وحشی گرانه بربوی تجان و خوین و گردنی مسلمانان، رب العزه بخوی تدخل بکا انتقامی لیور بگرتوا و نصرتی مسلمانو تیکو شرکانی پیتسقی وکانی اویندر بدا بهانه و هاوارو گریان و فیغان و نالیان بیت خوین رجابین بحقنا حق نر و کروبارک خوینین رشتی لپیناو دین کیان. داوکارم لرب العالمین برایاتی و تبایو یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکا دوباره چیو ناکو چی من لبین لابکا گورترین تیک شکان و پش شکان. داوکارم لرب العالمین امن و امانی خوی بجرتن بسر توای مملکت مانده بتایبتی او حریم کردستانه که تیدین آودانی بکا با ایمان با اسلام، اللهم آمین. برزان داری چی دیکر رب العالمین در فتی دین کل برنامه کمان بلین کانی پروردگار بین و خزمت اوی برزو عزیز ام زارشان هر لخزمت تاوکری برنامه رابردو دبین که لخزمت صورتی المجادله دابوین که دیار وعدو بلینکانی پروردگار هیچ شک و گمانی تیدانیه که زیبزی دبین ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا ان الله لا يخلف المعاد.
پروردگار لە بەڵێنەکانی خۆی پەشیمان نابیتەوە جێبەجێیان دەکا. بەڵام پێویستە ئێمەی بڕواداران جوهد و جیهاد بکەین، تێکۆشان بکەین، بە قۆناغە سەختەکانی ئیبتیلا و ئیمتیحاندا بڕۆین، چونکە رەب العالەمین ئەگەر هەر کەسێک ستەمێک بکە لە هەر شوێنێک زوو تەوقەکی لە گەردەن بدا، هیچ مانە و واتایەك لە بۆ ئیمتیحانی من نامینی. بۆی وعدی دا رەب العالەمین کە کۆمەڵی مسلمانان بەسەر دێخی بەسەر کافران و بێباوەڕان و ستەمکاران هەر چەندە جەیش و جەبەخانەیان زۆر بی، بە ڕێژەی زۆری بۆری نیە بە ڕێزان، توفیقی رب العالمین کە هات، نەسرەت و سەرکەوتنی پەروەردگار کە هات، بەخۆش نازانی چۆن دێ. ئیذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. براستی کاتێک سەرکەوتنی پەروەردگار دێ، هەموو دەرگاکان داخراوەکان دەکرێنەوە، خەڵک پۆل پۆل دێن ناو ئیسلام، زۆر گرنگە و سەرکەوتنانەش لە ذاتی پاچەڵا بزاندرێ و تەسبیحات و ئیستیغفاری تێدا بکرێ و هەموو خەیر و نەسرەتەکان لەبۆ ئەو بگەڕێتەوە. بۆی ڕەب العالەمین وەعدی دایە، بەڵێنی دایە، کافران و بێباوەڕان زەلیل دەکا، وەکو لەو وەعدە صادقا باسی فەشەل و هەزیمەت و حەقیر و بچووشان دەکات. ئین الذین یحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین، ئەوانەی کە دژایەتی پەیامی رب العیزە و پێغەمبەران دەکەن علیهم الصلاة والسلام، ئەوانە کۆمەڵێکی زەلیلن، زەلیل دەبن بە دەرەجات، سەبر سەبر لە ناو دەچن، دەسەڵات و هەیمەنەتیان نامینێ، ئەوانەش کە حیزبی شەیطانن و دەست و پەیوەندەکان و شاگردەکانن. اولئک فی الاذلین، نەیفەرمە اولئک هم الاذلون، بەڵکو فەرمیتی اولئک فی الاذلین، ڕاستی ئەوانە لە خەسارەتمەندانە و زەلیلن، زەبوونن، بچووکن. ئەوەش هەر کافر و بێباوەڕەکانی سەردەمی پێغەمبەرانی پێشتر و پێغەمبەری خۆمان ناگرتەوە عەلەیهی سەڵات و سەلام، بەڵکو ئەوە بۆ تێکرای دوژمنەکانی رەب العیزە و پەیامی پێغەمبەرانە عەلەیهی سەڵات و سەلام لە هەموو سەردەم و لە هەموو زەمان و مەکانێک. وی اگر تماشا بکنی رب العالمین سبحانه و تعالی باسی سرکوتنی دینکی خوی دکاتن و وعد بلینی دایا تو ماری کردیا، کتب الله لأغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز، كتب وتقدر وقضى تماكر نسرا لبيشتريش كرب العالمين لسرخي بواجب داناوا لأغلبن أنا ورسولي واتا سنتك رباني قاطعة نقورة برايتوا هیچ گۆڕان کاریەکیش لەو سونەتەدا ناکرێ و هیچ هێزێک ناتوانی ببێتە بەربەست، هیچ مەخلوقێک ناتوانی تەغییر و گۆڕانکاری بەسەر ئەوەی دابێنێ کە پەروەردگار تۆماری کردو و نووسیتی و بڕیاری داوە ناتوانی ڕەشی بکات، ناتوانی بەربەست بیت، بەڵکو ئەگرێک ناتوانی تەغییر و گۆڕانکاری بەسەر ئەوەی دابێنێ کە پەروەردگار تۆماری کردو و نووسیتی و بڕیاری داوە ناتوانی ڕەشی بکات، ناتوانی بەربەست بیت،

اگر تماشا بکنی لامکه لامی قسمه لبو توکید نونکش هر توکیدی ثقیله یا انجلی توکیده یعنی اگر تماشا بکنی مسلمان لو اعتکت سن کلماتک لأغلبن لام نون انا ورسولی سن جار تأكيدي كرتوا كبيشكو قمان رب العزة سوين دي خواردية ككوم اللي برواداران بسر ديخي اواج لبوسيا وزيادة يقين المؤمنين بتحققه زياتر زورتر بروادار دلنيابي يقيني هبيت كأوعدو بليناني فروردقار سبحانه وتعالى دينا زي و اوشي كبسري دخي ذاتي باش الله سبحانه وتعالى وامنشي كوا يحادون الله ورسوله دجاتي بيامي رب العزه وبيغمران دكن بروادارن دكن اوانا دورا ودوا براو مهزوم ورب العالمين كافرمين لاغلبن انا ورسلي او تكريم وتشريفك لبو مقامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فالله غالب لأعدائه رب العزة سال بسر دجمنا كان ورسوله غالبون لأعدائهم بإذنه سبحانه وتعالى وبيغمبر كانش بيغمبريش سال بسر دجمنا كان بإذن پروردگار چونك أميد بيهم خيرو نصرت سركوت نكان لابو ذاتي باش الله بجرينوا اگر سيد كان كاتي كوا سيدنا عيسى عليه السلام كداوان لك مردو زندي بكاتوا لو كاتي كاد مردو يشي زندي كردو بلام بإذن ربي بإذن پروردگار داوا كاريك سيدنا عيسى بو بلام اويك مردو كي زندي كردو ذاتي باش الله سبحانه وتعالى بوي اوش تكريمك وتشريفك لبو مقام پیغمبر صلى الله عليه وسلم كفرمي لأغلبن انا ورسولي سبحان الله ناي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقل خويدانا فالله غالب لأعدائه وپیغمبر صلى الله عليه وسلم غالب لأعدائهم بإذن رب بإذنه سبحانه وتعالى بإذن پروردگار زادو علامت هنا لبو وكو بناغوان لبو نصركوت دو وكال هنا كأساس لبو تحقيق وعدي پروردگار سبحانه وتعالى كبرواداران دا يكميان او عوامل ربانية كأساس بناغية لبو زالبون و سرکوتون و زیب زیبونی بلی نکانی پروردگار سون که فالله کتب و شاء و قدر و اراد ولا راد لامره سبحانه هر بخوی تو ماری دکو هر بخوش باردو خکان درخسینی و سرکوت نکان مبروادارن دبخشه لکاتک هیزی دجمن هیزی زور نابران برم والله پروردگار سبحانه و تعالی کومله چی کم زال ده که بسر کومله چی زور لروی چکو زبخانه و زیشو بلام او مددی پروردگاری لگل ده بروادار نبی اویلی بیرم کاتن چون که لزور سرده مکان هر واو برزن اگر تماشای زیشکی طالوت و زالوت بکن کسرتا کومل چی زور بگر تالوت کتن بلام لرگا ده هند چنگران و لآوکی هند چنگران و کومل چی کم مانو برام بر دجمن بلام پروردگار چون که او کومل صاف و پاک و بگرد بون خواهن یگلا کرد بوا اگر لرو جمارش کم بون بلام زالی کردن بسر دجمن هر چند دجمن کن زور دجمن چی بی رحم و بی بزیو ستم کار بو وبقوته بهزج بلا رب العالمين.

0: وهروها لبدر كي كم روبرولي مسمانا بلقل زي شي والحيدان بلان بروردقار سبحانه وتعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم أصحاب وأحباب سريخز وبدر جاي ميجوش وهتا استاور رجاري كتي داين كمسلمان كان لشام سركوتنيا بس لسينا بلانبر أو دجمنا علمانيا بعسيا بيسا كخوي نقرد سن كستم كاري چي بر بريب خرابة كارمو زياتر لا نيو سدا حكمي بآقر وآسن دكرد بلان برانبر هزي رب العالمين وعدو بلين پر وردگار كببرو داران دابو انس خوي نقرد استاش او يدى قزره لزيهان بغشتين لغزو فلسطين بتايبتي كدرجمن همو هزي خوي بكار هنا وبش زان مسلمان كان لوين دري غزي كان لوين دري استاش شر همو زيهان دكن بتاقي تنيا شر همو ستمكار كان دكن او قواريا كبزور ملي لوين دري دروز بوا لقل كل كاني كبرجيري سر سختي اون بهمو زور اغرو اسنو هيزك بهمو زور تكنولوجياك بهمو او شركة عملاقاني كوردبين لا دزن شان كدني شنو زيغا كان او زه هشتان مسلمانان زالن او انج دوراون كوات دلن سر كوتن كامين سر كوتن اي اقرأ سر كوتن مي شكستيا او انا نابي جوان الرابي جيري وانا نابي بدياري انداني شي سن كمسلمان الله سبحانه وتعالى وبيغنبري شي هي كتساوي لبك دلنيا بن اوانا ليان تون بكري رخني لبيغنبر جزاق صلى الله عليه وسلم بلان بشيوازي شي دبلوماسي بس بشوازي شي زمان لوسي كتحليل تأويل آيات كان بكن كبلن بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيزاني بأوها أوهاي نذكرت كلكاتك بيغمبر عليه الصلاة والسلام وحيلو ده للا رب العالمين باش أوانا قصي لسر أو يمكن قصي لسر مسلماني كرتو كالي وكمنا كان كواتا جوية مدى أوانا اوانا هر آویان لآشی نزان کردی با درجای میجو لهر شوین اک حرکه اکی مسلمانان زوله کبید آه اک ببرزسته ما دو شکتی مسلمانان دا بکری اوانا دین مسلمانان لیون در سار دکن و لیون دخوین همو قصه کنشن لبرجون دی غیر مسلمانان اگر لبرگو لریشو لزبو لعمامو لکتابو لمزگوتو لا ميزو كرسيو لوشتا قرام بها نشان كلا دور بردابت سنكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبدر جزاني كمسلمان كان رجان كما وكافر بباور كان رجان قلق زورا ولزوري جنگ كان بردوام كفر وكو رجز ياتر بوا بلام مسلمان هزي ايمان هزي عقيده هزي بولاين كاوي شر زياتر دكاو هزي ايمانيه تامزرويا زوبغات ديداري رب العالمين دجو من كانش زور حسب ما انا ويخوان دكن هموش تك دكن لبينا ما انا ويخوان مسلمانش هموش تك دكن لبينا وي او اوات او شرفي برقري كبديداري فروديغار بغات إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كوبا اشترى رب العالمين صبر بكات زور زياوزة بوي مسلمان دبي تماشي بليني پر وردگار كات نك كابرا اشي دو شر يعني كسيك ملاي محلي سياسي ساقيد بيليك داني بكا أمي مسلمان بدياري دانشين بلين أه قسيبي تواوك قسيبي راستا قروابي دبي بو هزار سالد كش فاتحي لسر او امتي بخويني که پیشنگو پیشوائکانی داردست و دستگلائی خلق چی بیدیم بن وهي دبي أما زار شيء ذكرت ما شو القرآن كين للقرآن ورد بينه وعدو مليني بروردقار سبحانه وتعالى كدوشتي أساسية كميان دبيت مسلمان دز بدز نيجو بريس باق به دبيت براسي دز قربي بقرآن بسنة بيغم صلى الله عليه وسلم ويقلا وكاركان نصرتن وعدو بليني كان بروردقار يكا شيء ذكرت عاملة شيء ذكرت بشرية كبش دبيت دسي بشري شدي دابيت إذا أجا تماشي كعبي بكين أو كعبي أو خانو كلي مندري أجا كاس طوافي نكات أو كعبي سولة جوراتي كعبي ببروا دارنا جوراتي بروا دارنش بكعبي خلق باهر بس نشوينا شكد طوافي بكن لزياتي خير شر يلا بدنا نسي بلام كده سن طوافي ذاك ندري أو بيتسون كفرماني الله خير يندقاتي كاتك سرداني مزقتي بيغمبر ذاك صلى الله عليه وسلم خير يندقاتي سرداني قدس ذاكن خير ينقاتي منام سرداني هر شيء نشكب كان بناء عبادت أو شر ينقاتي شر ينلتمال ذكرت بويا دبي دستي بشرج بخير متساكات نكارو باركان دبي مسلمان دبي اتخاذ الأسباب بكاتن وكاركان نصرت بكاربيني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل أما دماشي بكاتن وخوي برتسك بكات سشي إيمان سشي هزو بازو وجهدي خوي زيادي خوي مسرف كاتن ومحاربة دجمنا كان بكاتن وتوكل سفر ودقار بكاتن وانتظار وتصابر النصر لو بكاتن سنك رب العالمين كفرميتي لأغلبن أنا ورسولي أجر هاتو إيما المسلمانان دانشتين وديار أوي بلين با ملائكة فرشتب يتخواري او قدر نادا قدار بن دبي حركه هبي دبي جوله هبي دبي تيكوشان هبي دبي قرباني دان هبي سنك اوا في شي بيغمبران بو عليه الصلاة والسلام قربانيان دا اشد الناس بلاء الانبياء زور بي اواني كتوشي بلا ومصيبة ناخوش بيغمبران عليه الصلاة والسلام باجا بيغمبران توشي امتحان وابتلاء سخد بن سون ام توجنابي كوان معصوم كوحيان لدان لا يبرود رب العالمين يستيل سربات أو أنا نابي سزن بكرين نابي درب درب بكرين نابي شهيد بكرين بلام سزن كرينا أش كان زو آزار درينا وشار بدر كرينا وسر برينا في غمران عليهم الصلاة والسلام بوي وعدي برود قالت كبخوي بلين ده مسلماني بسر دخي كوا وكو ركني ركيزي وعي أبيدي كش طاقي بشريت دبي زهد مكي يسا او بباورنا اگر زهدو اگر تيكوشان نكن قربان ندن سون دتوان اهم دست او دسكوتان دست برب كن نتوان باشا او لبوان او اي لبوان مي مسلمان سون دبي بلين اما بال دينو كرب العالمين او اي بزم كردن لو مسلمان باس كردية كاتو هيت خود كونكي و هيت محاولينكي هيت زهدو جيادينكي والله نصرت بيتن رب العالمين نصرتي نادت مسلمانك كلنا قلناه تاوان دابي نصرتي نادت مسلمانك كسل وتنبل نصرتي نادت مسلمانك دانشتو تاور ربكات الملائكة الأسمان دابسي وقدورو نادت ويا لكو تاي آياتك رب العالمين كفرمي لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز والله طبعا شو تعبير القرآن يبكى كباسي نصرتك باسي زالبون وسركوتنك لطيفي بكارنيني رحيمي بكارنيني بلكو قوي بكارنيني وعزيز بكارنيني وأتى رب العالمين هو الغالب القاهر قوته مطلقة براسي زالة هزكي بسرهمو هزكي عندك عزيزش واتا خاوان عزته ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون واتا عزيز كبسيغي مبالغة هاتيا يعني أوبر عزت همو اوان الزليل دكا كبرانبر رب العزة خوان بي قوريا لناويان دبا جبروتا كانيان هيزا كانيان زونيا كانيان سربازا كانيان قوتيان بوي افرمين لآياتا كدك لسورة يوسف
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرا بكاتي هولير دورو

0: وعدته
1: دست كانت هر برنو با توزي دعا بكي با اميدي اوي اميني يشيق لئيو قبول ببيو هر همومان پيدا بختور ببين ان شاء الله يا ربي خوايا لدى پارمو بنا وزوانا كانت داوال لأكم باسمي عظمت يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دك إنسر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خواه هر تو من هی لی بپارین و خواه هر تو من هی دعای لی بکن خواه خواه ما غیری تو کس نه پرستن ایلا تو نبی یا رب هر اتو شایسته پرستنی دخواه خواه اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گور بن بلام خواه لطف و مهربان و عفو تو گورتره دخواه بکی بگوری و عزت و جلالی خود ما خوش با یا رب خواه عفو من بکی خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا مام بغوري بو أود الله شي خابين أود الله رشي سبيكيتو خواي خواي أو بغزو عداوتي تيدا فريدي خواي أود الله شي سليم دلي شي مطمئنة دلي شي باك بيقرت مام بقسمت كي خواي مهربا خواي جيان من خوش كي وزران من خوش كي خواي حالي أمتي محمد لنا راحتي دايا خواي أورشي لأمتي محمد بديتوا خواي أورج لأمتي محمد بديتوا يا ربي خواي أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوري وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين يا ربي خواي خواي لغزبي خود بما بارزي خواه لغزبی خود به من پارزی خواه خمانده پارزین به تو لغزبی تو یا اکرم الاکرمین یا ربی خواه خواه محرومان نکی لشوی لیلت القدر یا ربی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی یا ربی خواه دعای کاما قبول بکی خواه هر نخوشک هر در دارک هر کسی کل زیکی کوتوه هر سزنی کلا سزنو بندی خانه هر گرفتارک هر صاحب غمک هر صاحب مشکلیک هر صاحب قرضدارک خوایا هر بینوایک هر کس که محتاج و پیوستی پیتا خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی آمین
2: گل معی

0: بو شارزابون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديوك لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون رب العزة زال بسر هم كارو باركان زال دكاتن بلا مزور بيخل شي نازن لسورة آل عمران آية 66 إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده رب العزة أجر نصرتي بيني تهزك هي بتواني برام بر رابوسي اگر كومالا كي زليل بكات تهزك هي قيت يان كاتو راس يان كاتو ويا رب العالمين كافرمت الآيات الشديكا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد لا آل عمران آيات دوازدا وكافروا بباورا كان بلين كبراسي شكسيان بيدينين واروا للروج قيامت كا برو دوزخ ياند بين كوشوني راستقيني خويتان چونك بزان مسلمانا هندك سنه اساك حكم دكن اگر بيتو شيخا كانوا اگر بيتو زل هي زكاني دنيا نبن شويني راستقيني اوانا اوان يحكم بكن بلكو شويني راستقيني اوانا زبلدانا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله اواني بباورن سروت وساماني خوان دبخشن لاتن عزايب نبيتن تون اما پار دبخشين خيرك فاداشتك من بقاتي اوانش ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله دبخشن بلام ريقري دروس كان بربستو لم پري دروس كان لرقا اسلام فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون بو بخشينين حسرة ندامت تاوريان دكا ودوراوي دوابراوي تاوريان دكا وتوعدوا بليني پروردگارا ان الله لا يخلف الميعاد تا القيش كو برنامج كو خدمت اي برزو عزيز دگمو لبلين كاني پروردگار هم لاكتم بذاتي باش الله دسپرم كيس فاردي

بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وشفيعنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسراني قدر قراني راديو دنج إسلام سباسو استعيج لبو خداي بروردقار كدر فتي تشيتري بيداين كبتوانين بقرين وخزمتان بو بيشكش كردني برنامي تشي تايبت لخزمت قوريو فضلي روجي عرفي بيروز. بلي عزيزان وخوشوستان خوشكان وبراني إيماندار، أو روجا كروجي عرفية هيد روجي قنية كخوري تدا هالهاتبت، أو اندي روجي عرفة قورو بايدار باللي رب العالمين. بلي عزيزان إيما لو تن روجة دا لنيو بيروسترين روجة كاني صال دا دجيين كروجاني مانجي ذو الحجابون. بلي روجانك بون كوا خواي پروردگار لقرآن بيروزكيدا سويني بيخواردوا كدا فرميت والفجر وليال عشر كسويني بودا روجي كوتاي مانجي بودا روجي سرتاي مانجي ذو الحجدا خواردوا لنيوشيان دا روجي عرفي بيروز كروجي چي يكزار تايبتا روجي كفضلو قوري يكزار زوري هيا باشترينو تاكترين روجا للاي خواي پروردگار سبحانه وتعالى. روجي عرفا روجي نويمي مانجي ذو الحجية روجي كحاديان لميداني عرفكو دبنوا بدلي چي خاشع بتا وشي برلا فرميسك بدليك كداواي لي خوشبون رب العالمين دكاتن دبارينوا. بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام فرميتي الحج العرفة، يعني الحج والعرفة بنماي حج وستانا لعرفة كأوش نشاني قوريوب لبرزي أو روجيا. خوش كانوا بران روجي عرفة روجي توابوني نعمتي إسلامشا لو رجدا أو آتدا بزيك خواي پروردگار سبحانه وتعالى دفرميت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أو ما ناي أويا كخداي پروردگار آيني إسلام كرقاي هداية رين منيا لبمرو فكان لو رجدا تواو كاملي كردوا. هروها روجي عرفا روجي لي خوشبونو آزاد كردني عبد كان لآقري دوزخ. بغنبري خوا عليه الصلاة والسلام دفرمت هيد روجي قنية كخداي پروردگار قردني عبد كان لآقري دوزخ رزقار بكاد ياخد عبد كان لآقري دوزخ رزقار بكاد بهندي روجي عرفا. بلي او روجا هوايتي يقدار قوريا لبو او ضلاني كبرن لهلا لبو همو قناح بارك لبو او ضلاني كبرن لهلا وكمكرتيو ديانوي بقرينوا لبو لاي ذاتي رب العالمين. بلي عزيزان اما مانجي رمزاني بيروس بريمان كردو بسرمان ذاتي بري داوا كارم نخواي پروردگار عبادت و طاعتي مانجي رمزاني بيروزي لي قبول كردمين لخزمتان دابوين لبرنامي تايبت بفضلو قوري مانجي رمزان ولا برنامي تايبت بفضلو قوري دشوي كوتاي مانجي رمزاني بيروز. سروشتي انسانا كان وايا كسارد بونوو قناه تاوان تشيان دبيتن سارد بونو لعبادتا كان اي او كسي كمان جي رمزان تبسر داتي باري لدواي رمزان هستد بسارد بونو وكرد ولعبادتا كان هستد بوكرد وكقناه تاوان تدا زياد بوا او روجا كروجي عرفيا درفتي كلوت كبتواني توببكي بقري تولاي ذاتي رب العالمين درفتيك كبتوانيت دوبارة بريتشي ديكا لدفتري جيانت تومار بكي كبتوانيت
کوتایی بهینی بو هلو کمو کورتیانی کتی داها بوا. بلی عزیزان او درفتا نابت هروها با آسانی سیری بکرد. نابت هروها با آسانی تمشای بکرد. هروکو عادت یگلی بروان درد. بلکو او درفتا یک زار عظیمه که رب العالمین با ایمی بخشیوا. اگر هاتو شوی قدر دیار نبو لنیو او دشو دا که کامشویا بلام روشی عرفا دیارو لبو من دیاری کرایا بلی لدشوی کتایی منج رمزان پیروز دا که تنزل الملائکت والروح فيها بإذن ربهم من كل امر که جبریل گوری ملائکت کان خودی خوی دادا بزیت سرزوی لشوی قدر پیروز دا بلام روشی عرفا بلکی برستی لده شوی کوتای مانج رمضان پروز لبر اوی خوای پروردگار سبحانه و تعالی خودی خوی بشیواز چی شایسته ود که قابل بذاتی خوی بیتن داد بزیتا آسمان دنیا و داد بزیتا دنیا آسمان دنیا لبو اوی لعبدکانی خوش بیت داوکاری عبدکانی قبول بکاتن و عزیزان و خوشویستان بروجوبوني روجي عرفاء لبو او كساني كلا حدز دانين فضلتك يكزار زوري هيا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام دفرميت بروجوبوني روجي عرفاء دبيت كفارتي قناحي صالي رابردو وصالي داهاتوش بلام اوا ماني اوانية كمروف خوي بشجيب خال لتوبة بلکو مانای اویا کوا خوای پروردگار درفته چی زوری پیدای لبو گرانوا برانو خوشکانی عزیز چی بکین لو روجه دا برلوی بیم سرباسی اوی کوا چی بکین دو روجه عرفا چون او روجه من بو پری ذکر و یاد و عبادتی خوای پروردگار و بسر ببین دیم سرباسی اوی که ای او کسانی که امسال لقسمت من دانبو كوا يكيك بين لحاجياني مالي خواي پروردگار يكيك بين لواني كوا بدل شي پر لخاشعوا لسر تشيوي عرف دوستنو دا ويلي خوشبون لذات رب العالمين دكن يكيك نبوين لواني كوا بخزمت مالكي خواي پروردگار شاد بين بلام خواي پروردگار فضيلته شي يقدر زوري بيداي كروجي روجي عرفي لبوت دانايا لبوتي هناي تبش كدتواني لو روجدا بروجيبي لو روجدا خود بقريوا لخواردن وخواردنو لقناه وتاوان هزدبا بتسوشي خود بكي لبنان بالرب العالمين دا زالي چديكا دزد بكي بتوبا بقرانو لبولاي رب العالمين سبحانه وتعالى بلي عزيزان لو روجدا لسرمان بيوستا كوا توبة راستقين بكين بقرين ولاي ذاتي خواي پروردگار دان با همو هلو پلو كمو كورتي كان من دابنين دان با كمو كورتي من دابنين لبرانبر ذاتي الهي او روجه روجي توبة آقا دار بين خوشكو براي مسلمانم كاستا جويل لمنا نكي او درفت لدس خود بدي هر استا توبة چي لي بكو بقري ولاي رب العالمين هرتسي كمو كورتيت هيا با لنوان خوت رب العالمين كوتاي بيبت نو زهر جتر نقري توسري بلي لو روجدا زبا زور دعا بكين تسنك بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام دفرمت خير الدعاء دعاء يوم العرفة باشتنينو تاكتنين دعاء دعاي روجي عرفيا او روجا روجي دعايا روجي بارانويا لذاتي إلهي روجي أويا كصندوقي آواتكان الدرب هينيو لرب العالمين داوا بكي عزيزانم أو روجا روجي أويا كوا فرميسك بريجين روجي أويا كوا حزد بكين كوا رب العالمين وايدا بنين كرب العالمين بتنها وتنها جوي لإيه ما قرتوا أو روجا هروكو هر وكو زنايان باسي فضلو قوري او روجدكن كزنايان دفرمين كأجر هاتو لروجي عرفدا نقرياي اوا بيوستا لنفسي خود بترسي لخود بترسي عزيزانم وهر وها او روجا
روجي ذكرى با زورترين ذكر و يادي خواي پروردگاري تدا بكين بتايبتي او ذكري كا پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام فيري كردوين كا لروجي عرفدا زور دوباري بكين و اوش بفرموين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهروها عزيزانم با لو روجدا دریخی نکن لبخشین اگر ببرا پاره چی یک زر کمیش بیتن. با دریخی نکن لبخشین با او روژه من تایبت بکن. تخوا عزیزان، تخوا خوشکو براین با او روژه من تایبت و تایبت بکن با عبادت رب العالمین. تخوا با لو روژه واز بهنین لطون بازار، لطون سردانی، لوی کوا خرید چی رازان نو و پا کرد نوی مال و فلان و فلان بین. والله اوشتان همی دگاری توا. والله اوشتان همو دا قريتو ما دبوني تدا بلام عبادتك او رجيك تايبتي دكي بعبادت والله سرفرازي تدا والله دل خوش بوني تدا والله رنز بخسار نابي لبر او آزي زانم با خومان رابهنين لسر اوي روجي عرفت تنها وتنها تايبتكين بعبادتي رب العالمين بالو روجدا ظلمان باق بكينوا لا رقو بغزو تشينا سنك لدواي او روجدا روجي تشي بيلوز ما لبيشا كوا زجني قرباني بيلوزا بالو روجدا قرباني بحزكان ما بدين بالو روجدا قرباني بوابدين كوا سنوريك دابنين لوي كوا نتواني سربيتي فرمانا كاني رب العالمين بكين بلي آزي زانم بران وخش كانم جيان زور خيراتي دا باريد زور كس هبوا روجي عرفي بارصال لقل ما بوا بلام امصال لقل ما نيا اما درفتك لخداوة لبو عبدكاني لبو اوي بيواندي خمان لقل رب العالمين نوي بكينوا با او روجا بكين بدس بيكا چي قران بدس بيكا چي نزيق بونا ومان لذات رب العالمين بدس بيكا چي باق بوناوي دلكان من با تاكردنوي خمان عزيزانم خواهی پروردگار لفضل و برکتی او روژه بی بشمان نکاتن. بلی عزیزان خواهی گوره لناو روژو مانگکان دا هندگ فضیلت و تایبتی به هندگ مانگ دا. لناو مانگکان فضائلی مانج رمزان زور زیاوازه لمانگکان دیکا. و لناو شوینکان دا فضائلی مکو مدینه پیروس و کو فضائلی شوینی ترنیا. و لناو روژه کانش دا فضائلی روژی عرفه. وكو هيد روجك نيا وكو هيد روجتي ترنيا لصالدا روج عرفا تنها روجتي اساينيا روج جرانويا روج جليانا روج بخشينا روج باك بنوي ضلو درونا او روجيا كم مليونان مسلمان لميداني عرفدا كود ابنوا هميان بجل كبرقتش يكسان ببيت زياوازي لنيوان دولة مندو هجار قورو بتسوق دوستنو يقو شدالينوا كدا فرمون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أو ديمنا وانيك لبو همومان تونك روجك دادت هر همومان ببي بلا ببي ناو نشان لبردم خداي پروردگار دوستين روجي عرفا روجي ناسي نوي خومانا هندق لزانايان دفرمون ناوي عرفا لوو هاتوا كمروف لو روجدا خوي پروردگار خوي دا ناسي توا دزانيت كتسند لاوازا و تسند بيوستي بخداي پروردگار هيا لو روجدا مروف دبير لخوي ببرسيت تنزار نوجم دوا خستوا تنزار دلي كسانم شكان دوا تنزار توبم دوا خستوا اگر او روجا دوا روجي جيان مان بيت تي لقل خو مان ببين خوشکانو برایانم اما بسیارک چی هوشیاریا نوکو ترساندن. زورک لخلچی واد زانن کوا عرفا تنها لبو حادیانا. بلام راسی اوی کوا عرفا لبو همو مسلمانانا. و بشه چی لو روژه هیا که روژی عرفای پیروزا کدتوانین
روجو بقرين دعاء بكين دايكو باكمان لخمان رازي بكين وهروها لي بردبين وهروها ذكري زورتي دا بكين نيتمان باك بكين وبيغمبري خواش كعلي الصلاة والسلام فرميتي باشرين دعاء دعاء روجي عرفي بالو رجامة زور دعاء بكين زور ببارين وزور بلالين وزور لدرقي رب العالمين بدين زور خمان بملكات بشان بدين بلي باتن هذا وكان من دواي الدنيا ينبتن بغضله شبر لآرام دوا بكين دواي إيمانة شبهز بكين دواي عقبات خيري بكين دواي سلامت بون لعقبات شري بكين دوا بكين كخواي پروردگار لقناح كان ما خوش بي خواي پروردگار يارمتي من دا نوجه كان من تاك بكين يارمتي من دا نوجه كان من لكاتي خوي دا بكين يارمتي من دا تنك او نوجانا وابكن لقناح وطاوان بمان پاريزيتن او نوجانا تنها عن الفحشاء والمنكر بيتن وما ليبك كوا دول بكوينو لقناح وتاوان وهروها خواي پروردگار لو روجادا رحم بدايك وباوك مان بكاتن وهروها خدايا واما لنكي كوا او ظلمان بالدنيا ببستريتوا وهروها رزقار مان بكي لآقري دوزخ بلا عزيزانم اوانا كومالك دعان كومالك دعان بامتن هاي دعا يكشت دياري كلاو نكي نسونك خزيني رب العالمين يكزار قورو فراوانا يقدر قوري خزينكي كوا دتوانين داواي هموشتيشي ليبكين بلي هندق لخلقي تاورواني قورترين قران كاريدكن بلام قورترين قران لساتي توبة دسبيدكاتن عزيزانم رنقا او روجي عرفيا ببتا روجي قران كاري جيانيتو رنقا دعايكت لو روجدا وابكاتن كهموشتك لبو بقوريتن كواتا تخوا با او روجه بفيرونا دين با او روجه تايبت بكين با او روجه او المشهدة بيانينا بيش تساومان ككو حادزيان لا چيوي عرفي بيروز دا هميان بيك دزلكو برك هميان ببيت زياوازي نازاني لچيوي عرفة چي دولة من دا چي هجارة چي دا قورية چي قدسكية چي بدا صلاة دارة چي بدا صلاة حيتي نازاني همو يك دزلكو برك روجي قيامت اويا دبي او ديمان روجي قيامت مان بيبهن توا كاكس كسيلة بيرنيا همي خريشي خويتي همي خريشي اويا كخواي پروردگار لي خوش بيتن رزامن دي او بدس بهنتن بلي روجي عرفا قلينك ترين ساتو روجي جيان مانا بالو روجة دا زور دعاية تدا بكين زور بپارينوا هيدز كا هيدز يعني بتسوك ترين كا جميري او روجة بفيرونا دين عزيزانم با حتسي لدرمان دايا بو باري إخلاص وداوا لخواي پروردگار بكين إمامي أو زعي رضا رحمتي خواي پروردگار اللي بده فرمت قيشتم بكسانك كبيوستي كان يان هل دا قرد لبو روجي عرفة تاوكو لو روجدا لخداي پروردگاري داوا بكن وهاروها او روجا روجي رزقار بونا لآقري دوزخ لو روجدا خواي پروردگار قردني كومالانك لخلچي رزقار دكال لآقري دوزخ يا ربي خدايا ايما يكيك بين لو كساني كلو روجدا قردن من آزادك لآقري دوزخو تاهتا لآقري دوزخ رزقار من دكيد بلي عزيزانم او روجا بابا توابي ترخان بكين لبو عبادت هور بدن خمان بهيج تشديك وسرقال نكين بتايبت لدواي نويجي عصر حتى وكوبانجي مغرب بالا شوينة چي آرام دابنشين لشوينك لشوينة چي مالكي خود براني باريزم تستطوان لا مالي بن تستطوان بسنا مالي لا مالكاني خواي پروردگار كمزقو تكانا خوشكاني قدر قرانم دتوان لا مالكي خود دا لو كنزي كوا دلت تيدا آرام لا مالك دابنشي كشا چي آرام لبو خود دروز بكي دز نوجه چی زوان هل بگره دور که عد نوجه توبه بکه دز بکه با دعا دز بکه با پارانوا دز بکه با لالانوا دز بکه با استغفار دز بکه با وی خود بو پری بسوچی و نشان بده یه بنام بر ذاتی گوره و برزی رب العالمین لو رجا لو ساعت دادا بنشل سر برمالكت ذكر وتسبيحات چي يقزار زور بكا سرتاي دعا كانت بسباس وستايش رب العالمين دسببكا بسباس وستايش نعمتكاني رب العالمين دسببكا باشان كليلك لبير نتسيتن كالصلاوات لسردي داري أشرفي بغنبران كوا محمد مصطفى
عليه الصلاة والسلام باسرتاي دعا كانت بالصلاوات دام بلسر بغنبري خوا عليه الصلاة والسلام وكوتاي دعا كشت بها الصلاوات بيت لسر ديداري رسول الله عليه الصلاة والسلام بلي لو رجدا بتايبت رملا خشكاني بريزت كايبا او رجا نكن بروجي مال باكر نوا او رجا ترخاني بكا تازج باسم كرده ودوبارش باسي دكمو او رجا ترخان بكا با يادو عبادتي رب العالمين ولو رجدا با موبايلي كم بكاربينين او درفتشي معنوية ازيزانم هول بدين زور كات زور بي كاتا كاني او رجمان زور تريني كاتا كاني او رجمان با بهس كرني بيواندي مان بلقل رب العالمين بعبادته يادي رب العالمين بيتن بلي روجي عرفاء او روجيا كوا خوي بالوردي قال لقرآن بلو زكيدا سويندي بيخواردو فرميتي والشفع والوتر بلي آزيزان ما بس لا لو اعتا روجي عرفاء وهروها او روجي عرفاء تايبتا بأمتي اسلام بحيث امتي شتيكا نبخشراوا روجي عاشورا مان هيكوا زورق لأمتا كان ديكش تيدا بجدار دابن بلام روجي عرفاء تنها وتنها تايبتا بأمتي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وهروها آزيزانم لو رجدا الشيطان زورتر لها مكاتا كان زليل بتسوق دابن وهروها لبر اوا بيويستا لبر ايما خومان لو كاتيكا ولو روجا الشيطان بو باريس زليل بتسوق دابيتوا لبر اوي زورتين رحمة رب العالمين دادا با زيتن ودادا باريتن لبو اللي خوشبوني بندكان كواتا با ايما لو روجا دا خومان قوربكين بدنيا نا بلكو بذكر ويادي خواي پروردگار بتوبو قرانوا بدعاو بارانوا بخوين نوي قرآني بيروس بتساكو بخشين روجي عرفاء او روجيا كوا درفتك زالت شديك لواني دوبارة نبتا ولا بويا هل يقل ايما شد زانت كوا منوتو صالت شديك بو عرفا يدقينوا والله اوا زمانينية اوج لبونا راحت كردنية خوش كانوا برايان بلكو لبوه الشيار بونويا كبزاني كاد بخيرايتي دبارت ودرفتا كان دوبارة نابنوا كواتا با او درفتا لكيس خوما ندين با او روجا بروج برو با بروجيبونو بدعاو بذكرو استغفارو لخوجبونو نزيبونو لرب العالمين بدس بهنين با لدواي اوي تزوانترين وتساكترين عبادت مانكر بدلي شي باكوا تامي زجن بكين وبيتا زجني لخوجبون مان عزيزان وخوشويستانم خوشكانو برايانم براسي فضلو قوري او رجاء او اندزورا حتن دا باسي بكين كوتاي ناتن تنها دليم درفتي كبالا كيس خوماني ندين والله تندها كز دناسم بار او ساتانا لقلمان بون بلام او صال لقل مانينا تندها كس ججني رمزانيا لقل كدينو بلام ججني قربانيا لقل نكدينو استالا جرخاك دان والله استا تامزرون كوا بقرينا وهريق لو مردوانا تامزروي اوان كوا بقرينا ونا لابو سرداني عزيزانيا نا تنها لابو اوي يكسوس دي زياتر بمن يقروجي چتري عرفين بسردا بيتو اللي خوشبوني رب العالمين بداز بهنن عزيزانم تخوا با هريق لئيما او درفتا لكي سخو ما ندين با مالو من دال ما نهوشيار بكين وا كفيريان بكين او درفتا لكي سخو ما ندين با تنها لبو خو ما نبيتن لبو خوشكو برايان ما بي لبو مالو من دال ما بي لو روجدا مالو من دالت با آقا بينا فيري بكا كاو روجة چي يقزار قوري اگر تي من دالك التمنى چي بتسو چي شي هيا فيلي بكا كأو روجة شيك زار قوريا بيوستا زندو بكريتاوا بيوستا لكيس خوماني ندين لتواني هربا مباي لكي دستت ناميك لبو هاوريكت لبو دستا خوشككت لبو دوستكت بنيري بيبليكوا نكي او درفتي عرف لكيس خود بدي بيبليكوا زور دعا بكا لو روجة هل بدلي خوشبوني رب العالمين لو روجة دابا دز بهنيو يكيك بين لواني كوا قردنيان آزادك للآقلي دوسخ وبيبليكوا دعاء لبوهم مسلمانان بكا
والله تخير پاداشتك اللي بودن وسلت كوا كساني ديكا بآقاده هينيوا كساني ديكا بآقاده هينيوا لبو عبادته يا دي رب العالمين. بلي خشكانو برايانم عرفاء با لو روجدا كروجي اويا هرتي آواتو هواق لظلمانا بيكينا وبرب العالمين بسبيرين لو روجدا با داوي مستحيلات بكين لرب العالمين باتن ها داوي اشتقنكين لبو او الصالبي با داوا بكين لبو بس صالي داها تمان سي صالي داها تمان اقل خواي بالوردي قار تماني بيدين نلين تنها او ايشا يان تنها او زواجة يان تنها او مالا او مندالا او خانوة او سيارة او فلانة او فلانة داوي يكشد نكين يعني كسي واهي لا دعا كاني بتنها داوي يكشدكات خواي زواجة بي ببخشا يان خواي مندالا بدي يان خواي خانو بدي يان خواي فلانة شد دنيا يوانيا بلا با داوي شتي زور كورا بكين تسونك خزينكي رب العالمين فراوانا با داوای جیانه چی طاو بکین به همو ورده کاری کانوا با داوای دله چی آرام وسلیم بکین با داوای درونک بکین کوا خم نشچینی خم نه روخینیتن با داوای آرامیت بکین کوا لپیش هموشت کوبی با داوای برکت بکین لپیش پارا با داوای خوشیت بکین که قد نکوجیتوا هر سند دنیا بگوره با داوا بکین کوا خدا قدرتان بگورتن لبو زوان تر لوی کوا خیالتان کردو درگاهکتان لبو بکاتوا که هرگیز بمیشکتان نهاتوا داوای او کسا بکن کلا روحتان دا چی داوا بکن ببنا زوان ترین بون لبو خیزانکو بکون ناو خیزانکو هاو سر چی باشو لخوا ترس داوای هاوری تاگ بکن عزیزانم داوای یارمتیدان بکن لبو دنیا و قیامت داوای مندالی صالح و مصلح بکن داوای لش ساغی و ساک کاری بکن بله داوای او بکن کلا پرورده کردنی مندالا کان من دا من دو نبین مندالا کان من لپرورده کردنی اندا من دو من نکن داوای او بکن کوا خوای پروردگار ستر من بکات و هر وها قبول من بکات و هر وها نور لرخسارو لظلمان دا پی من ببخشی و داوا بکین ببینا یکک لحاتیانی مال خوا لکاتک دا کلخ گنزیو تندرستی باش داین با داوای بهشت بکین با داوای لخوشبون بکین با داوای عقیبت خیری بکین داوای شفا بکین لهمو اوشتی کتنها خدا دی زانیتن شفا لهمو آزاره چی روح و زستا لسحر و زادو با داوای کردنوی او بکین که خوای پروردگار هر کسک هر گیر و گرفتا چی هی خوای پروردگار درگای رحمتی لی بکاتوا با داوای آسانی رزق بکین داوای قربوی هم مشتر بکین کلا ناخوا شکاوا تکاتان لیدکم خوشکانو براین تکاتان لیدکم تکاتان لیدکم داوای ورترین شد بکن واللهی خزینه کانی خوای پروردگار تواو نابد هیچ تک للای او قرزنیا لوانیا تنها یک دعا یک دعا لروجی عرفدا تواوی قدری جیانت بگوریتن لبر اوي ببي نصي حديثي بغنبر اخوة عليه الصلاة والسلام حجتك قدرنا قوري تنها دعانا بيتن بالو رجدا داواي تاكترين وزوان ترين شتكان بكين بو دعايا والله اميدت هبي والله امن لتجربة جياني خومو بيتان دليم والله اميدتان هبيتن والله اوشتيك لروجي عرفا داواي ديدكي بس صبري لسر بقلا والله خواي برورد وزوان ترين شتكان بكين بو دعايا والله اميدت هبي والله امن لتجربة جياني خومو بيتان دليم والله اميدتان هبيتن والله اوشتيك لروجي عرفا.

باب فضل المدينة المنورة. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. بشي فضل مديني منورة. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: لسر درگا كاني شاري مدينة فرشتكان خوا وستاون ناهيلا نتاعون وندجال بيتناو شاري مدينة فيروز. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: شاري مدينة وكو كوري آسن وايا پیسی و پخلی لادبات و پاک و خاوینی و بونخوشی بلاو دکاتوا. عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: ما بین بیتی و منبری روضة من رياض الجنة و منبری على حوضی. ابو هریرة رضی الله عنه دجاریت و کپیغمبر صلی الله علیه وسلم دفرمی: لنوان مالو منبری منبریتی لمرگگ لمرگکانی بهشت ومنبرم لسر حوزي كوسر لبهجدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريته كفيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي: ایمان و بروا پنگ دخوات و لمدینه دا هر وقت چون مرکو دا بیت و پپک دا کاد لسر کنکی خویده. عن انس ابن مالک قال: كان النبی علیه الصلاة والسلام يقول: لا يكيد اهل المدينة احد الا ماء كما ينماء الملح في الماء. انس کری مالک دفرمی رضی الله عنه پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم دفرمی: کس ناتوانه زرر و آزار بخلچی مدینه بگینه و کسی آواب که او آخوای گورده توینه توا ولناوی دبات وقت چون خویل او داده توی توا. عن انس رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: اللهم اجعل بالمدینه ضعفی ما جعلت بمکه من البرکه. أنس رضي الله عنه لپیغمبر صلى الله عليه وسلم دجيرته وكذا فرمي: پرستراوم بجربو خلچي مدينة دوقات بيتو بركة مكة. ومن دعائه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة رضي الله عنها: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا، وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر ونخيل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. ولن زكان پیغمبر صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. واتبرستراوم سون شاري مكة لا خوش ويسكردوين، آوا شاری مدینش لامان خوشویستر و زیاتر بکا. خوایا پیتو برکتیش با من بنیره با صاع و مشت و گز و پیوانه و دانویل و میودا و تندرستی و لساغی بده بدانشتوانی و بی که بشاری چی سازگار با من و ناساغی بگوزو ببا با جحفه. عائشه فرموی رضی الله عنها: توی نشاری مدینه بو خوشترین و خوشویسترین زوی خواه. و ده فرمه بطحان آوی تیادا دروی. و ابو بکر کاته تای گرتبا دی فرمو: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. و اتهمو کسیگ امرو بیانی للای خزمو کسو کاری دایا و مردن لین زیگترا لآو زینی کو شکانی. و بلال اگر تای بری دابا دنجی برز دکردو دی فرمو: الا لیت شعری هل ابی تن لیلتا بوادی وحولي إذخر ونخيل، وهل أردن يوما مياها مجنة
وهل يبدون لي شامة وطفيلو واتخوزق أمزاني أتوانم شويق لدوليك داب من موو لدور برم إذخير كزور جيايكو زليل هبيت وآد أتوانم روجك بمسر آوكان مجنة شوينك ولويوه هوزي شامو طفيلم لديار بيت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دوبارا مريزان هاتنا وخزمت إيوي بريس لبابتي فصول في العقيدة كلفصلي تشارم لبابتي أوي راوصابين كجوركاني كوا ببروابون وكافربون وبروابون وكافربون يشكا قوتمان أو إلا ما في خواي قوريا يعني بيغنبري صلى الله عليه وسلم كشي كافرن وشي كافرنية أو يعني تكفير كردن ياخد شي بكافر دزاني إلا خواي قوريا بيغنبر صلى الله عليه وسلم كتون يعني وصفي كرديو يعني باتي شرط ومرز أو وصفي لسري داناون لجوري تارم لجورا كاني كا ببروابون وكافرون راو صابين أوش أويا أو أنكر القطعية من أحكام الإسلام. ما أحكام إسلامي قطعي ما هي كقطعية الثبوت وقطعية الدلالة لقرآن ولسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كقطعي ببا كدلين مسلمي وبا هيتش قمان وأوي تدانية وثابتة ملغكاني وكدلين ودلالة كو وتاو معنى كاشي زور واضح ورونا أوان إنكار بكات باشا إنكار بكات وبرواي بي نبيت بو أوشتانيك أحكامي شرعتي إسلامي بيهاتوا با يقلا كروا قطعي يعني يقلا كروا لبقل كهاني قرآن والسنة برواي بي نبيت إترك برواي بو بابتان نبو أبوش دبيتا جورك لا جوركاني قدلين كافر بونو وقاور بون أو جورش كدبي إنسان زوزور دبي آقاي دبي كشتق وبلغي قرآن وسنة ثابت بو قطعي بو واتاو معنى إكشي واضح بو نلي ولا عقل مناقون جي لقالي يعني لقال أو سردامي ناقون جيت لقال أو زماني ناقون جيت ونازانم تي بونو منا مثلا بوشاك حجاب بو آفرتي واجبة شي شرعية وبدليلي قطعي ثبوت بو ودلالي كدلين ودلالة كشي ثابتة كوا لبي تون آفرد خوي ببوشيك بتي بلي والله سروتي ويان تبرج وبابتانق أو ركع عصري تقدم ومنازمتي وانايا إنكاري أو بابتي بكي وكو يقلا يعني ملاق لملايكان ناويناين يعني بناو ملاق لا هوليريش يتل لكان الله شي فضائي أو بلا يكردو قوتي مسالي حجاب وبوشاك وسربوشين أو عرف عادتك نك شرعتا وبراسية وزور خطرة أو مسألة كبا دليل القرآن ثابت بوا يعني لمسائل حجاب وبوشاك وخودا بوشكن وروها وكو الدليل قطعية ودلالة كشي وتاو معنى كشي هر رونو أشكرايو سلفي صالح خير القرون بوشي وازا تطبيق يعني كده رجياني خوايان وهتا إساش بوشي وازا رويشتوا وكو جوركاني إنكار كردني دليل شي قطعي إنكار كي أوش بي بي بي بي كافر دبي بي باور دبيت جوري ترمان لجوركاني كافر بونو بروابون أوش أويا أو كذب على الله يعني دروبا خواي قورا بكاتو يعني بي بروابك برامري خواي قورا وكو خواي قورا كوصفي أو جوارانا دكاكا هالبستو دروبا سر خواي قورا بكات دفرميتي إنما يفتري الكذبة الذين لا يؤمنون بآيات الله خواي قورا دفرميت أو أنا افتراو هل بصب سر خواي قورا دكان أو أنا كتي بروا بخواي قورا ناينين يعني تي يعني أو أنا كوا بروان بخواي قورا نيا درو بخواي قورا دكان أو أنا درو بخواي قورا دكان وبرواو تصديقي بيناكن وأولئك هم الكاذبون أو أنا بدروزن وصف دكا خواي قورا أواني كبرواي بخواي دا ناينن بدروزنو كبرواي يعني تصديقي بخواي قورا ناكن وروا الآيتي تر دفرمي ومن أظلمو ليرا أظلم تفسير كلاو بكفر يعني من أكفر ومن أظلم يعني ومن أكفر شي كافر ترى شي قمرا ترى التي ممن افترى على الله كذبا مثلا دليق قرآنه خواي قورانية درو بيدا دكات يعني بيغمبر بيغمبري خواي قورانية باشا أو دليق قولي ساحرة نازمتيا ها ومن أظلم من افترى على الله كذبا شي كافر ترو قمرا ترو بيبر واترا
یەک درۆ بەسەر خوای گەورەدا بکاو یان بڕوا و تەزیق بە کەلامی خوای گەورە یان بە پێغەمبەرەکەی خوای گەورە یان بە دینی خوای گەورە نەکات باشە عەلی اللهی کەذیبەن ئەو کەذەب بالحەق یعنی درۆ و یعنی بڕوا نەکات بە چی بەحەق یعنی کەوە کتابەکەی خوای گەورەیە یان بە دینی ئیسلامە لەما جاءه ئەو جاء یعنی بۆ ئەو کتابە بۆ ئەو ئیسلامە و بەرنامەی کە هاتووە بڕوای پێنەکا و درۆی پێدا بکات و بڵێ ئەوە ڕاز نییە قسەی خوای گەورە نییە ئەوە چێرەوەی کافرترە خوای گەورە دەفەرمێت ئەلەیس فی جەهەنەم مەثوا للکافرین هان وەسفیان دەکات لە کۆتایی چێ زاڵمترە یعنی بە مانا کافرترە چونکە لە کۆتایی دەفەرمێت چونکە دۆزەخ شوێن و مانەوەی بێ بڕوایەکانە کەواتە ئەوێ درۆ و هەڵبەستە بەسەر خوای گەورە و بەسەر کتابەکەی خوای گەورە و نینی خوای گەورە بکات ئەوە کافر و بێ باوڕا ئەوەش یەکە لەو چینەکانی گمڕابوون و بێ باوڕ بوون کە بڕوا بە کتاب و پەیامەکەی خوای گەورە نەکەی جۆری ترمان لە جۆرەکانی کافربوون و گاوربوون ئەوەیە کە خوای گەورە ئەو وەسفەی کردوونە و حەقی خوای گەورەیە ئەوە ئەنە کە وەسفیان دەکات نەقسەی خۆمانە ئەویش سەرف عیبادەتەن لغەیر الله عیبادەت جۆرە جۆرەکانی عیبادەت جا عیبادەت وەکو پێشتر باسمان کرد مەفهومە چی شاملە هەندێک لە عیبادەتەکەی بداتە غەیری خوای گەورە کە دوعایە پاڕانەوەیە نفع و ضەڕ و ئەو بابەتانە وا تەسەوڕ بکات ئەوە بەدەست غەیری خوای گەورەیە لەگەڵی هاوبەش و شریکە لەو عیبادەتانەی بداتە بەر ئەویش وەکو کە خوای گەورە وەسفی دەکات وەمەن یەدعو مع الله ئیلاها ئاخەرا لا بورهان له خوای گەورە دەفەرمێن هەر یەکێک یەدعو مع الله دوعا بکە بپاڕێتەوە باشە لەگەڵ خوای گەورە غەیری خوای گەورە وکو ئێستا کە حتا ناو کردەواری خۆمانی زۆ زۆ بەلاوە بەڕاستی زۆ زۆر خەتەر ترسناکە هاوارە غەیفی گەیلانی هاوارە غەوس هاوارە شێخ فولان تر یا وکو ئێستا لە هەندە شوێن لە کوردستانی خۆمان کوڕنوش و سوزدە بدن بۆ شەخص بۆ شێخ بۆ یان بۆ گۆڕەکەی یان بۆ زاتەکەی بۆ لە ژیانی یان لە مردنی ئەوانە جۆری عیبادەت بەڕێزان ئەوانە صرف جۆر لەو عیبادەتن بۆ ئەو شەخسانە بکەی بەڕاستی ئەوەش تۆشی کوفر و گمڕابوون و گاوریت دەکات خوای گەورە دەفرمێت وەمەن یەدعو مع الله هەر یەکەس کەسێک لەگەڵ غەیری خوای گەورە بیکاتە شەریک لە دوعا و پاڕانەوە یەدعو دوعا ئیلاهەن ئاخەر لا بورهانە له کە هیچ بەڵگە و دەلیلی سەر نیە فئنما حیسابه عند ربه ئەوە هەڕەشەیە ئەوە حیساب و کتابی لای پەروەردگاریتی إنه لا يفلح الكافرون ها تمشاي لكوتاي وصفي عندك بتي بكافر أو شريكك بو خواي جورا لبارانا ودعاء ملي أو سطاعة أو شفاعة دك لكن أو لو ما عند باري توا ها بكات الشريك وهو بش واسطة أو خواي جورا دفرميت لا يفلح الكافرون أو نوع شخصانا كافر وسركوتو نابا أو نوع شخصانا قد سركوتو نابا كواتا ئەوەش ینی جۆرە عیبادەتەك بۆ غەیری خوای گەورە بیکە شەریک لەگەڵی ئەوەش دەبتا بێ باوەڕبوون و کافر بوون ئەو ئینسانە خوا پەنامان بدات ئیتر دەلێ سەوا ئەن کانت عیبادەت و خاڵیسەتەن لغەیری الله چ بە پاچی لۆ غەیری خوای بوو یعنی بەس تەنیا لۆ غەیری خوای گەورە دەیپەرست وەکو مەسەلەن هەندێک ئێزیەکان بەس شەیتانی دەپەرستن باشە ئەو جەعەل الئالیهەتە واسیتەتەن یاخۆت ئەو ئیلاهەکەی تر مەعبودەکەی تری دەکاتەش وەکو دەڵێن واسیتە یاخود ئامرازێک وەسیلەیەك دەڵێت بۆ ئەوەی ئەو بتە واسطەیەك لە خوای گەورە لۆمان داوا بکات هاواری ئەو دەکات مردیە بۆیە بەڕێزان ئەوە قاعیدەشی شەرعیە نوقتەیە دەچێت لای قەبرك هاوارە فولان شەخص بەهانامان وەرە شەفاعەت دەکن خوای گەورە لۆمان بکا ئەوە ئیستیغاثەیە بالئەموات شرکە و جائیز نیە بچێ سەر گۆڕێک سەر قەبرێک باشە چونکە دەسەڵاتی نییە هەر کەسەشی مەقدوور نەبی شتەکە دەبۆ بکات بە زەر و بە قازانزت پێی بگەینی مردووە یان دەسەڵات و توانای نیە داوای لێ بکەی ئەوە دەبتە شرک و کوفر وەکو کاندەك دەڕۆنە لای نی قەبرستان و گۆڕ و نازانم چی و حتا لەو هەولێرێمە ئێستا کە زۆر قەبر و شوێنەکان هەیە خەڵکە ژن و پیرەژن و ئەوانە داوان لێ دەکەن منداڵیان بی و نازانم چی بکەن و دوعایان لۆ قەبر و کات فەقیرە دووەڵەمە دوینە خۆشە چارەسەری بکاتەوە ئەو بابەتانە دەست سەر گۆڕ قەبر بەڕاستی لە بوابی ئەوە سەرفکردنە یان شریککردنە بۆ خوای گەورە کە داوای لەو مردیەی دەکەی لەو گۆڕە کە بەخۆی
توانای نیە قازانز بۆ خۆی ئێستاکە ئەنی بدات نەک بۆ غەیری خۆی بۆی خۆی گەورە ئەنی ئەوانە بە کافر و بە ئەوە وەصفیان دەکات خۆی گەورە دەفەرمێت ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم او انا وكم شككاني تري كو زماني قديم ومكه او انا يعبدون من دون الله غير خوي غورا يعني كان الشريك لك خوي غورا باشا ما لا يضرهم كناتوان زرر بو خوان بينن يعني بو او كافرانه وبي باورن ناتن زرر يعني بيبغين كبتو سنه كلمه داندراوا إلا شواني خود تب داني شوها جولي نيا نا تاني زيانة بي بغيني چيزا قازانج باشا ولا ينفعهم واروها قازانجش بينا غيني ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هم شركاني مكجوانهو يعني او انا واسطا شفيعا هولدا كودلين بو من واسطيدك لكن خوا كلمة خوش بيتو يعني بها نامان دا بيتوا او بتو سنمان دا كرده واسطا اتر استاكاش هيس فرخشي نيا بسي يسرقور وقبرك داوای لێ بکەی واسی بکات زۆر خەتەرە دەبی لە خوای گەورە کە ئەقرب و ئیلینا من حبل الوریف ڕاست و خۆ ئێمە دەبی لە خوای گەورە داوا بکەین بەهانامان دابێت دوعا و پارانەوە و هەر ناخۆشی و شتەکە واستەمان پێویست نییە واستەمان پێویست نییە حەتا کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە وفاتی کردووە بچێت سەر قەبری پێغەمبەر یان داوا بکەین لە مەلائیکەتیش بۆت نییە نە لە مەلائیکەت نە لە پێغەمبەر وەرە بە هەمان داوارە ئیلا لە خوای گەورە داوا دەکەی يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او شفيعي امنا واسطي امنا لكن خواي قولا كافر كان دا ينقوتا بتوسنا مكان قل اتنبئون الله ايوا خواي قولا دلين او ايوا خواي قولا عن فير دا كانوا خبر دانا خواي قولا بما لا يعلم في السماوات باشتكا كسك نازاني لا اسمان كان ولا في الارض لزوية كان كهيس كسك علمي بينية ها الا او خواي نبي اتو دلي او دبتا شفيع بو اما يعني دبتو واسطة سبحانه باچي قوراتي بس بو أو ذات الله وتعالى عما يشركون لو أو يعني يشركوا لو قمرايو لو ضلالتك أو أنت دانا باچيو بيقردي بس بو أخوائك أو مشركانك واسطي دادنين بو أخوائك أو تنيا يعني آقاي لهم مشتك العدو آسمانا كان أو أن خبر دادن أخوائك أو أن بخوائي قورة دلين كاتك دا إلا أخوائي قورة أو دا صالاتي نك أو هاوبشو شركانا بويا يتر يقلوان كجورك لا عبادته كان صرف بكري وغيري خواي قورا اوش دبتا يعني قاور بونو كافر بون وجورش يتر من برزان لا مسائلك يعني بيباوري وكافر بون كخواي قور وصفي عندك بوشي وازا توشي كفري دي اخوا بناما مداد او جعل ما هو لله وحده لغير الله يعني شتك بشا يسيبو خواي قورا لخصائص الله سبحانه وتعالى بدري تبقال شخصا شيتر يعني إلا حقك إخوائي قوريا ما فك إلا إخوايا بريتا فال شخصك يان نظامك يان كومل شخصك وكوتين كحق الله في التشريع والحكم أوش بوشك بي كافرو بي برواد بي حر حق إخوائي قوريا ما في إخوائي قوريا حكم شريعة إن الحكم إلا لله إن الحكم حكم بس تانيا إخوائي قوريا تشريع حلال حرام أو حلال أو حرام باشا او يعني تشريعات تانية ما في خواي قوريا وبتي او يبدأ بال يعني نظام قانونك ياخد شان شخصك او ديستان في كافر دبيت بو تشريع او بو حكمة في التشريع والحكم فيحل ويحرم وبكيف يخوي او شخصا يعني او مؤسسة حلال وحرام بكات ها فالتشريع والحكم سماه الله تعالى عبادتان خواي قوريا تشريع دان يا سادانان حلال وحرام وصف كردوه بعبادت او شيء بعبادت وصف كردوه كدفت ان الحكم الا لله حكم يا ساو تشريع دانان حلال وحرام الا هي خوايا دعاء دفرمتي امر امري كردوه فرماني كردوه الا تعبد الا اياه يعني دالي فرماني كردوه خواي قورا كعبادته برسج الا بو او بك يعني تي كانما تشريع يا سادانان جورك لعبادة كواتا أي مسلمان أي مسلماني كرد كاتي كتو نتي بناي قانون شي فرنسي خد بمسلمان يج كرو عبادة داداني نازاني أوش جورك لعبادة كلو غير خواي قورة كردوا فرسش بو أو قانون فرنسي ياخو قانون بريطانيو يان دسكريا
كواتا دبي زور وريابين أقدابين يا سادانان حلال وحرام أو حلال أو حرام تانيا هي خواي قوريا تو شو سر قانونة علماني دسكر كأنما تو عبادة تذكر تشريع تذكر لو أو قانوني أو قانونة فرست شنكو ما في الله سبحانه وتعالى يعني هو في كردو بعبادة ألا تعبدوا إلا إياه يعني التشريع حكم دان جورك لعبادة زور وريابين إلا دا يبقريني وصر حكم يا سيخ واي قوريها بارزان أو أورو دبينين أو حكم يا ساني أو رهي كاتيخو هيتسي دوانا نبوا همو حكم إخواي قوريب وبل الظلم هبوا تاوان أبوا بلام يا سادانان التشريع إلا هي خواي قوريب إسلام حاكم بوا يتبو آخرانا لو صدي بستويك أو قانون وضعيانا هاتو ابتلاب عالم إسلامي بو قانون دسكرانا كخلشي توشي قمراو كفرشي يكجار زور كردوا خواه بنام عمدان هو زورك بول زوركاني كافربون وقمرابون بهو كاري كوا تشريع حكم داناني غير خواي قورو كما في خواي قوريا لخواي قورو دسيني وددي بال بشرو دستورو ياسايك كبشر دعينابي زوري ترمان لزوركاني بيبروابون وكافربون أو ادعى لغير الله علم الغيبي ياخد وابانغا شبكات بل غير خواي قورش داتو تزاني شرو دات غيب شتي شاراوا بدي غير خواي شنك أو صفتي عالم الغيب بس الله سبحانه وتعالى جاري شيخوا أو غيبي هندك أشكرادك بشك لغيبك همونا لداتا بيغمبر كانشي باشا مثلا بيغمبر صلصان بشك لشتكاني بيغوترا كوا مثلا منطقة فرس وروم وأنا فتح دكريتو ياخد هندك شدك لقرآن غلبت الروم في أدنى الغرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إتر إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارق ومغاربة هندك شد خوي قبل الزهر هيكشف دكا بلا أو لغيبك لا دتشيد كبابي أغمركي خوي دليتو بهندك شخص بلا بس شيء وشي مطلق ورهاي غيبو دهاتو زانينك أو إلا صفتي خوايا يك شخصك كاهينك بي ساحر بازك بي بلي ولا من دزانم سو بيت شرود دا اوش اتر بوش كافر دا بالإنسان او انسانا يعني لعلم نجوم بوي اخوة قد فرمي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة الغيب للألفلام يعتصر استخراق يعني ششارة وكان او اويك داءت وكان رود دات او الا اخوة قد دزاني كسيتر نازاني هر يقول من دزانم سو بيت شرود دات او بي كافر بي مروى دبيت او هروى جورة شتر لجورة كاني بي بروابون وكافر بون او زعم الخلق والتصرف بل امنش تواناي دورس كردنم هيا مدزانين له الخلق والامر خواهي قورا هر او كون بونا وري دورس كردوا وامر فرمان وحكم هري او تصرف لو كوني هي خواهي قورا نا والله الشيخ فلان احمد الرفاعي بارتشي للدنيا قطبة الدنيا بريو دبا يعني شيخ عبد القادر قيلانيش قطبة دي بريو دبا او ايدي سنوسي نازانم چه او ايتي بريو دبا او كوهندك اعتقادي خرافي غلات او جولة اعتقادية بلي ولا او يعني الرافضة كان شيعة كان دلات او يعني او روجه امام علي ديني دبات يعني او دي سورينيت او تصوراتانا براسي اوش تصوري كفرة نلي او يعني لو خلقي لو كوني داية بلي أمن درسي داكم يعني تصرفي تيدا داكم لو كونا أو يكلا صفة دا صلاة كاني خواهي قوريا كبيرة بال بشر براسي أبوش كافر دبيت بويا زوزار هيبة جهل نفامي لمسلمانان براسي أو يعني أو كضلين بيرو باوريان ناو أوبوا كوا هندق لا هتسوكوتي كونو يعني جيانو مردنو أنا لدينا بال شخصك دا لدى توانا زندي بكاتو يعني بمريني يعني إذا هاد جورك التصرفاتي لو كوني دا كوصفتكان وطايبتا بخواي قوريا مدهتا بالبشر بي كافر دبين خواي قد فرميت أم جعلوا لله شركاء آي دالي أوانا وكدلين استنكارية آي أوانا وان داناوا خواي قوري شريكو هاو بشي هيا خلقو كخلقه أو شريكو هاو بشاناش وكو يعني خوا والعياذ بالله أو نشتواناي خلق يعني هي درس كردن أو هاو بشريكاني كاعتقادك أن بيه بارو كافر كان وكو خوا شريكي خواي وتواناي خلق درس كردني هي خلقو كخلقي فتشابه الخلق عليهم لأن تيك شواوات صور ذاك أو يعني أوج وكو خوا يعني تواناي درس كردنو أواني هبيت خواي قراتي عند هذا فرمتي قل الله خالق كل شيء كل شيء
نخير يعني أو بيروع وريبو تصل دكاته وكوا غلط كسها وبش وشريش خواي جورنية لخلق هر خواي جوربو خوي همو شيءك أو درستي كردوه لا مسقالة زريك بقرا هر هموي ك بروتون ونيوترون أو أنيك تيدا إلكترون أو زرك لو مكوناتنا تانية خواي جورا درستي كردوه خالق كل شيء هو الواحد القهار هر أو خواي تاكو تانيايا وهر أو بقهر وبتوانا وبهيزا تصلاتي بسر حمودا اشتاق دا دشيت أواش يعني جورك لجوركاريك بباوربون بليل تواناي خلق دروس كردنو أو اشتاني دا هبيد يعني لقل خواي قورا أو تواناي دا بداتا بال قل غيري خواي قورا بي كافر دبيد جورك لجوركاري تري ببروابون وكافربون أوش أويا كذلك من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين كتندين دق نص قرآن هيا كأوروك زور براسي مسلمان لو خالش زور باهلو قمرا داتونا كابراي كافرة كابراي ملحدة كابراي شيعية ماركسية علمانية خوشي دوي ديكاتا ولي خوي ولي يعني خوش ويسي قلبي وصريشي دخات دو باشتكتا ولي ولا وبراء برزان محبتي قلبي كافر وبيبراد نابي خوش بوي بهيش شويك ككافر وخوي جورد فرميت ومن يتولهم منكم فهو منهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين حسن دين دق نص معناها كلا صار او بابتي باسي دكات بهيش يغنا مسلمان نبي كافر وبيبرواي خوش بوي وسري شي بخاتو يارمتي شي بدا نصرتي وكات كاورو جي داخه مسلمانان براسي كافر كانوا اجا بقرا للاعيبه ونعزم لاتشيا ولا غوراني بيجو ولا سيستمو صلاتي او بيوارو كافرانيا اتر اواني خوش دوي بلكو پال پشتي اندا كانوا سريانيش دخو يارمتيانيش ددن وخوشويستي ومحبتش يعني او وجزء شي مهم لمسائل ولا ابراء كا اگر مسلمان كافري خوش ويسو سري خص زورك لزوركاني قم رابونو وبي باوربون ومن امكنه معرفه الاسلام وهريك بدو اواش يعني او شي ترشيكا باسي ليره دكات هريك بيوت إسلام يعني بناسيد دتوانيد إسلام بناسيد يعني زيك لمسلمانان فتركه وبرش ليك لو إسلامية أول كجورة شيء ترى ديارة باسيدة كات يعني بتواني إسلام بزاني وبناسيد توا بتواني يعني إسلام لنزيك تي مسلمانان بلان برش تيري دكات إعراضي دكات أعرض عنه باختياري خوي وبرش تيري دكات فذلك كافر او انسانش كافر دبيت كتبتواني لسر اسلام يعني جيل دبو برو كافر كبرنا ومسلمان داجي بس اسلام دكريتو انا بوت هي بس بدواي بتيو يعني بخوني وشار زابي بلا پشتي لدك عزناكي او بيدن پشت لكردن اعراض كردن اگر جاهل يجبيت بلا بخوي نسي بدواي نكات ولو كان جاهلا على حقيقتي يعني معلومات شي لسرنا بلا دتواني بس بدواي بقريت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان وخوشوستان بنران وبسران لم رأى باسكي شاودري پروردگاركين با بندکانی بابزانین چون لە کامێرەکانی چاودێری پەروەردەگار تێگەیشتووین و چون کاریگەری لەسەر ژیانمان بەجێهێشتووە. بابزانین هەر وەکو ئەو سێ کەسەی لە دەوری کەعبە کۆبوونەوە دوو قوڕەیشی و سەقەفیەک سريان كل بيكا أمانة قليل فقه قلوبهم أقليان كمبو بلام كثير شحم بطونهم ورقان قوربو شوري ورقان زوربو واتهمو قوتكيان نابو بورقان دانشتبون لدوري كعبة يكي كان لواني تري برسيوتي أترون الله يسمع ما نقول تصورا كان خواجوي لو بيك يا ميلين. يكي كان متي يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا أقر دن برس كينوا أو خواجوي لي بي أقر يجدن ما نكب كرت أو جوي لنا بي سيم يعني مادە مەگەر دەنگ بەرسکەینەوە جووی لێ ئەبێ کەواتە ئەگەر دەنگیش نزمکەین هەر جووی لێ بێ کەواتە فەرق ناکا لەو دوورەوە ئەگەر جووی لێ دەنگی بەرز بێ جووی لێ دەنگی نزمی شەبێ. خوای گەورە ئایەتی دابەزان فەرمووی وەما کونتم تەستەتیڕوونە ئەن یەشهەدە عەلەیکوم سەمعکوم وەلا ئەبسارکوم. ئای ئێوە ڕۆژگارێک حسابتان بۆ نەکردووە کە لەوانەیە چاو جوەکانتان خەبەرتان لەسەر بن. خۆشویستەکانم ئەمە بە زمانی حاڵ لە هەموومانە هەیە. ئەگەر چاوی کەسێکمان لێ دیار بێ لەوانەیە نەتوانین هەموو تاوان و خراپەیە بکەین، بەڵام ئەگەر تەنها خۆمان بین لە دەوری ئەم ئاگرە و خۆمان بین لە دەوری شاشەیەک و خۆمان بین لە دەوری تاوانێک و خەلوەتێکمان هەبێت کەس نەمان بینێ و سەیری چوار دەور کەین، لەوانەیە ئەوەی کە بێتە دەستمان نەیگێڕینەوە سەیری ئەم حەدیثە خەتەری پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمێ خەلکانێک هەن لە ئومەتەکەی من، واتە ئێمە ئاگرێتەوە لە ڕۆژی قیامەتا دێن بەقەر ئەم شێوانەی کە ئێمە لە ژێریان ئیستاکێنا چاکەیان هەیە. خوای گەورە ئیکا بە تۆز و خۆڵ هیچیان بۆ نایەڵێتەوە، هەباء منثورا. وتیان یا رەسول الله صفهم لنا. ئەی پێغەمبەری خوا بۆمان وەصف کە بابزانین ئەوانە چێن با ئێمە لەوانە نەبین. جۆتان لێیە سەحابە چەند خەمی بووە کە چاکە کۆکاتەوە و مفلیس دەرچێ لەو سەرەوە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فرمی انهم اخوانكم وانا برای ئێوەن ومن جلدتكم دە پشتی ئێوەن ويأخذون من الليل كما تأخذون لم خلوتو لم تنیایا شونێژەکەن ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فرمی اوانا قومانێکن ئەگەر بەتەنیا لەگەڵ تاوانەکانە کۆ ببنەوە سنوورەکانی خواشکێن. کاممان ئەم پیاوەنین، کاممان ئەم خەڵکە نین، هەتا چاوی دەوروبەرمان لەسەر بێ باشین کە چاومان لەسەر نەما ئیتر کورد دەڵێ خۆمان و خوای خۆمان. بۆی خوای گۆرا فەمێ يستەخفون من الناس ولا يستەخفون من الله
وانا شرم لخلقيه كن شد لخلقيه شارنوا بس شرم لخوانا كن با شرم لخوانا كين خو ابي شرم لسر او ملائكه تانب كين كلا قلمانن وان عليكم لحافظين كراما كاتبين اگر خواه با دور زانینو هستکین جوی لهمشتک من نابی و نامان بینه و شهید نیا با اگام ملائکه تکان من بیه که و این علیکم لحافظین امانشتن وسن حفظیکن سیف کرامن برزن کاتبین اشین وسن جا انسان حق شرم که لکسی که برز کسیری که يعلمون ما تفعلون أزعن إيوة شيئكم سبحان الله أقر أما لايكتان اللي قال إيما بنو كردوكاني إيما بنو سنود وآي برزي كانوا بو أسمان كانوا بزعن شيئكين بيبنوا لناو ملفي عمال كان لقال ملايكتكاني ترى مناقشيكا بلين والله فلان كس آواي كرت فلان مسلمان اويلا دزدر شو فلان كس خريكي اوابو اي سبحان الله كاتي خويتنا اغيشتين اما نوت امهم وكردوي انسانا لم هم ورقيات شون نسريتو اتا دوائي ميموري من بيني و هارد من بيني و شتيتر من بيني كامهم وشتيتي اخذنا كي هشتا جيك ناقري بيل الرج قيامتا انسانا كان لين مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كلام كتابت شيئا خوهش تكي بجانيش دوا بچوكو قورشي تيايا سبحان الله ام كتابا كيتا والروج قيامتا كسيرا كيت باشا امي چون نسيوا باشا امل بن كيبير ماوا باشا امل چو خو متصور منكر تصور مكداش تقبا كان بنسي هندش ليه خوشم بيرم نماوا نا حيتشي بجانيش دوا كايدانا وبچاوشتا هر همي بيرا كويتاوا چکه مشهده که 3D به ویدئوی بینید لشوینه که چیت کردوا لبرا هیچ تیگو نابه لکتبه با انسان که بس او نی پیه کرده بله یا ویلتنا هاوار با من هم کتبه چیه هیچ تیبه چه نایاله کتبه کت هر دراسه و بحثه کت نیا هر جیان نامه که خود نیا اما یه بدستی خود ام جیان نامه تو مارکی لدنیایا بزانه چی تیانو سی لکتبه کتا شو ام كتاب لواني روشقاري بلا بهشتا بو خلقي بخيني توا شرمكي بخيني بلي ها ام اقرأو كتابي بيمنتن بار كتابكي من تقنقو زانا چي لكتابكتا انو سيد بي انسان لو روشقا شكوال ظلمناكا شكوال عدلكا شكوال زاني اوي كتيان بسراوا همي حقيقتا همي بس الخويا هاتوا شكوال قوركان ناكا شكوال بشوككانكا بيش قوركان ولی ام توانم بشو کنه چیه که من رصیب مونه کردم خو نظرت دیاب وام زانی ام سیر کردن حرام نیه بونه بو قصه بو صعبتی بو بلام کسی رکا همو یه سر نسرا و سبحان الله خوش ویست کنم اگر آیست کنه نامی اعمالی خو من هندی کرده و کان من پیاب چینه و ایست لدنیای شرمیلی یکی جابه لقیامت تا چند سر شور بمرن برو کرده وانه او دانش توی نامت اخوینه تو اقرأ كتابك نامك وبخنوه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كسيش محاسبون عكا خط زانا شو كردوه زانا أم نعم يو بشي بر كردوه أم دفترو بشي رش كردوه يبرو أرويت ناوكش أرواه بس كردوه كاند أمين يتوه بلاي يبرو أقدار ببزانا شي ريت شي أكيد أويك لدنيا أمرو بقشي أكيد وكو انفي دوي من دوات اللي يدري تو برا ورياب بزانا بدسي خوت شي نسيت بزماني خوت شي تو معركيت بو يكتب كاني خوي غور زورن همشي خزنن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب كام كتاب إلا في كتاب مبين هرهم إتيايا حشتك ليو النابع
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله يشتي والنابع تنان التير تيور أرز آسمان وشك تر هل هم تيايا بله. قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أيش هالكتاب يا بله أم كتابي شنيش عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

ئەژن و ئەەکەون لە ڕۆژی قیامەتە هەر یەکۆ بانگە کرێ کەواتە مێژووی ئومەتانیش لە کتێبەکانە بە تایبەت جا کراوەتەوە تۆمارە کتێبی دانە بە دانشمان تۆمارە ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه كتابة كان راخران اواني كتاوان بارن اترسن شابهان شورا كتابة كان بينن شرم لكتابة كانكن اترسن سير كان اترسن بيخوين نوا اترسن بسريا انا بخوين بيتوا اترسن لا براكاني هل بدريتوا اي اسا اقر امي كلشير بره بيتسر بره او ایلم کتابی های کشف بی وضعم لبرچاوی ام خلقیات چونه بی و یقولون یا ویلتنا ما لی هذا الكتاب ای مال ویرانی بو ایم ام کتابت چیا خوان ما نازانی اما همشلیتو مارکات لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدو ما عملو حاضرا همشی بلایف هاو لە بەردەستیایەتی کلیک لەسەر کام ڤیدۆیەکی ئەهرەمیتیایە هیچی ناوێ هەمووی پەخشە لێک کاتا هەموو ڤیدۆی ژیانت لێک لەحزەیە هەر هەمووی ئەبینیتەوە پانۆرامەی ژیانت هەر هەمووی ئاوە بۆ تۆمارەکرێت و سەیریەکەیت لا ئیلاها ئیللا ئەڵڵاه لە چاوی چێ خۆتە پارێزیت لە کاتێکدا خوای گەورە ئاو لە ناو ئاوا ئەبینێ مێرولەیەکی ڕەش لەژێر بەردێکا لە تاریکەی شەوا ئەبینێ چێ هەڵدەیت خۆ لە چێ ئەشاریتەوە پەردە بەرامبەر چێ ئەکەیت بەڵێ بۆیە نەک هەر ئەمە یەومەئیدین تحدث ئەخبارەها زەوی ژێریشت ئا ئەمەی کە حساب بۆ نەکردووە ڕۆژگارێ دێ قسەت لەسەرەکە بەڵێ من شایەتیە دەم پیاوێک هەبوو بدري جاي تمني لخلوتي كابو لسر لباديك بالي دابو شالا ساشو نيو جيكردو لأشكوتي كابو خوا بيني خوي خوا خبر لسر همو كسي كدا كچي لسر كردوا كزنا پريني بله كاميرا كاني ابي زور تندن لهر شوار لاوا او گري لأسمانو لهر شوار لاوا هش تيكد دين عشاريتوا بايا إنسان مسلمان بيبقات درجة إحسان درجة إحسان شيء أن تعبد الله كأنك تراه وأخوة برستيت كأخوة أبينيت آواء السكنة ربك رقب لو دسك بن يشكر دن واحس كأخوة يقول لي بردم تايو ركوع وسجود وخشيب وبيت أي أقر نوتواني أأم حالة بخو بخلقيني فإنه يراك بين برشايخو كأو تؤبيني أقر تؤبيش نبيني برام نابي شاوة كان من أولي شوير بن كخواي بين نبينين بلا ابن عمر دكاتي كالا بياباني كابو سفري كان راخستو خلق كاتن بدوليا كوبو نوا شواني هاو تيه باري بشوانا كيود فرمو لقل ما نابخو شوانا كوتي دستان خوش بي بروجوم ابن عمر فرمي عبد الله كري عمر فرمي لم بيابانيا لم روجا قرميا لناو ام شاخيا بديار ام مرانوا روجوي چي فرمي خم بو قيامتي خم حازركم تيشو بو روجا كوكم ابن عمر فرمي ايبو مرك من بيناو فروشيت سيب رينو بشي توشينو پاری مراکش تینه بخوانه کشی بله بله گرگ خواردی کابره شوان فرمی فأین الله اخوال چویه ابن عمر دستس فرکی چی بیان خورا فرمی فأین الله اخوال چویه چوا خاوەنی ئەم شوانی دۆزیەوە بەندەیە بۆ ئازادی کرد بەڕەکانیشی بۆ کڕی و هەمووی دا بەخۆی هەتا وەکو هاتەوە بۆ مەدینە هەر ئی فەرموو
فأين

الله إخوانك شوية خوش بيستكانم هر كردوا يكمان كرت بابلين فأين الله إخوانك شوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله ملأ السماوات والأرض وما فيهن، الحمد لله نور السماوات والأرض وما فيهن، الحمد لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خواب خاطر رحمتنا وبروزكاني مجلس كمان مباركة ولا سجلي حسنات تانا بجوري عزيت وآزارتان خواي قورا بلو بايتان برسكا ولا روجك بمان مريني أهلي تقواب أهلي مغفرة خواب جل جلاله. خواب خاطر رحمتنا وبروزكاني عمرتان دريشكا بكرداري چاكا بعملي باش بعملي صالح خواي قورا خوشبخت و خوشگزران تان که با من علانه که چهارانن، انشالله بونه ذخر و ذخیرته با دستی جناب تان و با او دنیا تان و خوای جوری ارمتی ملاک مام داب وی بتوانین، با خوای جوری خومن بیاین خوشت منگرکه یا رب العالمین و با پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم پی بلین یا رسول الله براستی تو پیشواي امی تو اسو قائدی امی و حقیقتا واش بین اویک علماء وأهل علم فرمن كنتم خير أمة يا خير خلف لخير سلف واتجوان ترين دوكوتري باشترين أهل سرم عرزبين كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ليدر قائدتي وصحابة لدواي خواه وهميان بيشواو روشنايو وقولي أم دنيان براستي. من هر لگل خوما تان بم بوس زنجیر باسی که تازه پیم خوش بی لخزمتی ایو با یکو تسلیمی خواهی بکین که لخاتمه که دعاکه خوینین با تان دره که ویل چی زنجیر باسی بوینه انشاءالله. زنجیر باسکش من زیادتر من حزم کرنای بنام با عربی پیالین معن لی نتجدد و اتا با و یکو هر دکمان او ای که قصاکا او ای که جوگری او ای که ای بینه بیانی نادو بیانی لهر شونیک با کلپلک بریتی به لذتی کی تازه و لکلپلکی بروی تازه و بلین خواهیان امر روزانک لمسر عرضه وعده من بتوده کلپلکان من بگورین کلپلی ایمان که خواهی گوره فرمه ولباس التقوى ذلك خیر باس لو کلپلی بگورین چون کلپل اگر خور لیدا و توز خال به بسریا خوان کیشی بیزاره بی؟ جا پیغمبری خواه فرمی ایمان لنا و دلی هر یک کلمه تازه کردنی گرک واکو کلپل تفصالی تازه و رنگی تازه و ناوی جوان و کلپلی پاک و خاوین. ها پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لپیش همونی وجه که چند قصه جوانه کرد اللهم نقینی من الخطایا، یعنی خوایا بلوی الحمدلله رب العالمین بخنایا ایود خوایا پاکم کیتول لگناه کان چون اجه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، يعني چون كلبل قميصي كي سپي پرناوي لكيا خاونكي بدوايا قري بچاو بطايد بشوات يا بفاس بشوا يا بهر ماده كي تر بدوايا قري لكلبل كم زور جوانا بس ام نقطه ناشرين كردو بيغمبري خوا لا پيش همو الحمد لله رب العالمين ايوت خوايا نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، يعني خوايا جان دلم پاک و کی لککانی ناوی لادی چون کلپلی سپی هر یک کلیم و بدوای گره لککانی لادا. اتان بم لگل ما بین لجوری انعاش روشک وستابو من لم نیزگا نخوشک من لگل ابو قدرن دکتورک دوای ناسینی و منو تی توش بی سیرکا ایتر من بیستوما نم بینی و ایتر کروشتی نویسیان لناو قاعکو نخوشکی خوانو رسمی که خسته بان او جهازی که هی پیلن جهازی ای کوی پیلن دل نشانه دا دل چون کناکانی اکریتو چون خن پال انا واللهی هرچی صد لم دنیا های ناگیتا و چون ام صده دا اخری او قابکی تر اکریتو چون ام گوشته هولا دا بوی بجه نمره
ایسه هر یک کلیم دانش تو ام دلی ام واه ولدا بجوری ام گرمایی او فینیکی ادا بجوری بیانی دوبانی زستانی سرما او گرمایی ادا ایتر سبحان الله کسی ام دلما کرد ام کنات چون اکریتو ام عضلاتت چون خننیره چون اکسیژن اینه چون دنیا خوشکا چون ام انسان بات ریو یک لحظه بوستی انسان که امری یک لحظه ایتر سبحان الله من که او مشهد ما بینی سیر و مکرمت یا الله ما اعظمک ما احلمک براستی خواه تو چند صلاتی زوره چند گوری چند برحم و ببزید ام نخوشه لبردستی ام دکتور پلپلکیه که واتال بینی مردن و جیانه و حیاتی خوی عرضکا و خواهی گوره و خواهی گوره چاوی لو همو دقه و سعاته بویا علماء فرمن الله لیتک تحلو والحیات مریرتن وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب خوزق خوايا بيني منو توقشتي قلو قلزار بي بيني منو أمهم وعالمهم ويران بي شكون تولا قل يكيكا دلو قلو قلزار داني نبزكاني دلت هاو دس أو بي اللي إشكو ليبدا خينا كان أو بي اللي برو بي اکسیژن کان او پی آلی برو بی و هموشه یکش ناود اچه تخدمتی هموشه خوای گور داد بزیت آسمانی دنیا و الله یک یک با سکرین لای یک یک نک هر بزانی خودش منالکتش با سکرین لای نک منالکت میرو لکی مالتان لای خوا با سکری شو هموش یک یک گلای در لم دنیا نیا ایلا لای خوا با سکری هموشه که پیغمبری خوا فرمی خوای گوری مهربان تیت آسمانی دنیا انا اقصر الى الله واقصر من التشبيه تيت بو دنيا تيت ام عاصماني دنيا اذانن همو شيك رستكان يمانوسي همو شيك عمري ايمانوسي همو شيك دقكاني تونسي همو شيك رقمك ايتونسي همو شيك ناوتو باسكا والله شوني اخوان الله صباح والله شوني ناوتان يك يك باس نكري لا اخوا وبدمي بيروزي اخوان امان باسكريت بدمي بيروزي اخوا بدستي بيروزي اخوا اشارات دري وبكلمي بيروزي اخوا ناوي توتيت وبوي پیغمبري اخوا الله شونيش بو خوتون اي وبنات نه خدمتي اخواتان اخ وقت يوي و ناوت باسكري لاي علي ساجده علي فلان علي احلام علي او ناواني ختان بدلتانا علي صباح علي احمد علي محمد علي فلان علي او كانت يك يك ببيع عجلي شونش باسكري علي خوايا ما صباح علي بنوسن باني بجي يا بنوسن باني نجي بنوسن باني تاني ورو يا تا عصر يا تا دقيق تر بنوسن اونا باري بوبي بنوسن اونا عمري دريج بي بنوسن اونا بخنيتو بنوسن اونا بجيري بنوسن اونا خفت بخوا بنوسن اونا خوشي بكا بنوسن اونا بخنيتو بنوسن اونا دقاني واب بنوسن اونا دمي واب بنوسن اونا دلي واب بنوسن اونا نبز ليبدا همو شوي همو شي ماكري منو توش خوتوين وازانين ام دنيا ام خمان اي بين الرويو بجوري زوقي منو تو زوقي توي او اروات الريو نخير وانيا بويا درسكي امرو من زنجيري با تازي كينو ام ضلانا ابي تازي بيتو لقل خواي خويا ابي الرنگ كاني جانو بي ابي الرنگي باشي بي باسك هيا لناو خمانا زور باوا اللين خوزقب من زانايا ايما لقل خواي چوني كيف حالنا مع الله سبحان الله سهري كلي واق بيجين لقال خواتوني الله سبحان الله والله خو من جاري بيش خوان اعوذ بالله دايكو باكم لبرچاو مخراب من لقال يا كركم كتكم لبرچاو مخراب من لقال يا هاوسي لبرچاو مخراب من لقال يا دراوسي كي دورتر بخرابم ناو جاده خرابم ان جاتين والله كيف حالك يعني تو خوز قبزاني دايك كم خشك كم لقال خواي خوتا تشوني ادي لقاب كاني بجواني الله خوايا ربي ها پیغمبر ايوت يا رب اها ايوت ايوت يا رسول الله بوچي الله يا رب زور ايوت خاني منه خاني من خاني منه مني دروس كردو خالقي منه پیغمبر ايوت ايوت دال دعا كاني كدس برزكيوت يا الله انجا ايوت يا رب ايوت بي خوي اخست بال قوتي خوا ضعفي خوي اخست بال قوتي خوا نخوشي خوي اخست بال شفاي خوا فقيري خوي أخست بار دولماني خوا بويا عالمك الله يشوك زور دانش تبو مبدواي فيلمي خراب أقرام أجم عالم يستايكك لداعي كان الله نوج ما كردو سيري هموش تي خرابش ما كرد الله يشوك دانش تبو دسم نابي بان كنترولي ستلايت و تلفزيون و خريكي
فیلمی لف المکان بوم که خواب پی ناخوشه که پیغمبر پی ناخوشه که عرض و آسمان شکاتت لسرکا بیانی که نفست براسی شکاتت لیکا که قسکانت بیانی هموی دجت تیتو الله دانشتوم سیر مکرد سبحان الله نیوی شو ولی یک جار بیستم دنگی بانگ هاد بانگی بیانی حیا علی الصلاتی حیا علی الصلاة جا خوی باسکا علی سبحان الله او دقی یک فرمیس لچام هات خوارو یک گیرانن الله که هات خوارو دای بان پاما والله وکو او به یک شاخ بکیو تسرما فرمیس که بزان چند بسیطا الله یوتم سبحان الله حسن نیجو ام فلمانیان کوتوا خواناسی و امان لچو دایانی لچی قپانی قپانی اکی الله که اوام کوتا بیر و تم خواه خوزگه بزنم تابعانی امینم من بیم خزمتت بنا و مزگود یعنی تا چند لحظه ای کتر الله بو فرمیست که و خلصیام خون پینا گیره نمزانی چی بکم بو چی ام شو دریجه بم همو گناها بو ام همو دنیا خوشه بم همو معصیتا جا سبحان الله هر کسی گناه زور بکا بیانی حلصی خلط لدم چاوی ای خیانه والله خلط سيدم شايك أزاني الرشب وأزاني الترشب وأزاني حياتي برلا طالية يعني حياتي برلا معصيته شكم لقل خوي الرنجاية لخواي خوي الرنجاية لقل خلكها بيني خوي خوش كرده بمعصيت لقل خواي خويا بمعصيتنا خوش كردوته أو ناخوش يواي كردو عليه سبحان الله بيرم لو ما طلاك لو قصا خوشكك ودايكك وبرايك قبل نمالي خوشك كي زور خوش ويستوي هم بو دايكي هم بو براكي الله قضاء وقدر أم كتش سبحان الله خوي جور ملك الموت يبوني رو وفاتك وكسناب أم براب دستي خوي كاتنا وقور الله بارك لمري براكي أبي بارب كيسي أو وقت وادرهمي تاعي الله سبحان الله كي كاننا وقور سانو كي كاتنا وقور سانك إن جاء سبحان الله باركي كيتنا وقور كي خوش كي وبني دار الله ديتو بمال الله داعيان باركم كوتوت نا وقور كتشيبكم هیچش معنی لو نخت پاره زیادر. الله دایکشی الله کرم. او خوشکی خوته برو بتنیای واشی واش حالی کنو پاره کدر کو بیرو. جا خوی فرمیا تلک الایام نداولها بین الناس. الله ما ورجانا شایت لسرتان بیناد به. اما خوشک دل سوزکیتی. اما دایک دل سوزکیه. جا خوی الله خوزگ نروایم. خوزگ پارم نگرک بیای. خوزگ ام پاره حالا دلم خوادریب کرده. الله چو سبحان الله قور کی حال کن. الله هر چند بنگسه کی لیا کن سری کرد بونه کی زور نخوش تنها قور کتی. و دوکالا کی زور نخوش لقور کبرزه. الله بانی داو رای کرد و با مال اوتی دایگان. او خوش کیمن چنی خوش منگرک بو. او خوش کیمن چنی پی آفرتی کی باش بو. چنی کچه کی زیرگ و لیهاتو بو. بوخ دایگان. اما من لناو قور کی بچه او خون بینی و. الله او شوتی کرم والله او خوش کی تو یک عیبی هبو. دائما نجی لوقتی خوی ناکرد. اي سبحان الله دائما لوقتي خوي نجي ناكرد بزانن خوا بويا ها موعدي خوا كيف حالي مع الله من شلون ملقى الخوي خوما تو بانغ دا نجي ني ورويا تو خريكي تشي درديكي تو نجي عصر خريكي تشي درديكي تو خريكي تشي بناتي تلاي اوي وا خزائن السماوات والارض لدسيتي بتو لاي خوا وضلت شو اتيت دسي امر دا بجي يا نجي بتو لاي او خوا وامر دا رزق بي يا ني بتو لاي او خواي وامر دا باني تو عمر الدريج بي يا دريج نبي باني خفت برشه تسرتا يا نرشه تسرتا بو تاخير ابي بو يا خواي غور فرم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني تو كان يش تاخير اكي اختي درغايه بخوتكي اي اگر انسان نيجي كر غافل بو تشيبي اگر انسان نجی کرد خواری نوی لگل کی قصاکا یعنی سبحان الله پیغمبری خواله خواه پیش اوی انسان درست که با 50 سال پیش اوی خلق درست که با 50 سال خواه قلمی بان کرد اوتی بنوسه اوتی خواه چی بنوسم اوتی امانه بنوسه هموی ایتر لو وقتا و ناوی تور نسراو جاره تول دایک نبوی تا ناوی نسراو فی اللوح المحفوظ في الكتاب المستور في الغيب اللا معلوم خال انا اوتي نسايب زانه تو تشي اكي خريك تشيت اميد بدانا استتوناتي تخزمتي ام خوا داوي لبكي بويا بيغمبري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم ان الايمان يخلق في جوف احدكم كما يخلق احدكم ثوبه يعني ام ايمان لنا وضلي هريك يكتان طازه ابيتو كالبلي جوانا كاتبري
وخوانك يطوانك كالبلي جاني بوبكا شون للدنيا حزكا كالبلي جوام كاتبري شون حزكا لنا وخلقا عيب دار نبي. إمام عمر رضي الله عنه وأرضاه الله كسرى وفده كنار بولاي بووي قصي لقلابكا لفتح قدسة قصي لقلابكا بلي بي صلح بكين. إمام عمر باسكين أو عمره وبيغمبري خواه فرمي والله يا ابن الخطاب كري خطاب لجادة كان تم بني والريت كردوا الشيطان لو جادة راي كردوا بو جادة كيتر يعني سبحان الله بيغمبري خواه بچاو خوي بنيوتي عمر كريكا لم كولانا هرچي الشيطان هيم كولانا جي والله يا ابن الخطاب لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك والله يا ابن الخطاب تولا چي كولانا كوريجا أم ناز دارا كالبلي شر لبريتي وفدي كسرى تي بولاي واتا او وفدي وابا التوينو تي لقلم عمري كوري خطاب باسبكا قصبكا الله تي تناو بيت المقدس الله كو عمري كوري خطاب او الصحابي كيقري الله برو لجير او دارا بيايك خوتوها او عمري كوري خطاب الله او اشتي دنيا التوينو كالبا لبريتي ودا عمري كوري خطاب اقري قائدي مسلمان كان وناوي تي لاي كسرى عرشكي لريتو بايا لريتو نا عمر كل خطاب تي أملا ترسا خريكا تشوك يشكي هر ناوي باسكن الله أروا سيركا بياوكا دشتاشيكي لبرايا حفتا تا حفتا سي قماشا وقيو تي قنش يعني عمر كالبليكي لبرايا حفتا سي قطعها وقيو باي دريش كردو خوي دريش كردو لجير داري كي خرما دسي راسي كردو دجير سري دسي چبشي خستوته بان چاري بو يخور لي ندا اما بس عمر كوري خطابكم رضي الله عنه وارضى الله دسي چبشي خستوته يرا هر دو پاينايته بان يك لخويك هيا وكو اويل انه قصري كي ملكي اخوتوبه يك كسب دياري اونيه الله ام بياوش امي بيني وتي او عمر كوري خطابه واويك لا قال يا ابو او شروتي بلا او عمري كوري خطابه او قائدي مسلمانه كان تي بلا او قائد مسلمانه كان. اما او عمري واكسرا هردو باي الريتو ناوي بيرن او عمري واكسرا ناوي الريتو اجا ناوي عمري لا بيرن الله سبحان الله اوش او هاي بيني يكسر دسي برزكروتي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بنيت انا مع الله شنبي بنيت انا انسان لقال خوي خوي شون بي الله دعي عمري كوري خطاب هلا سقسي لقلاك أي بيني بام كلبلو الله باشا تو شون أتواني أوها بخي أوها إسراحت بي شون أتواني تو لكس نترسي شون أتواني أوها خوت خوش بي أوها لخوشي أبي فرمي من لخوي خوم ترسام فخوي خوم أمهم ودنياي بام خاص كرت من بيني خوي خوام خوم وخوم خاص كرت خوم وخوا اتر بيني خوم وخلكم بخواجي لايا استئم أمانوي با نفهمي خمان بيني خمان وخلق خاص كين خوي قولش أفرمي توبو من با أنا بو من دانا خلقتك لنفسي وخلقت الأشياء لأجلك خوي أفرمي عرض عاصمان بو تدرس كردوها آو بحركان بو تؤيشكن همو إنسانك والله آيك نافري لم دنيا إلا مسخرة بو إنسان قطريك باران بم عاصمانا نارو إلا خوا تسخيري كردو بو إنسان قطريكي توزناي لم عاصمانا إلا خوا تسخيري كردو بو إنسان بو تسخيري كردوا چكم انسان لا خوا زور رزدارا زور بريزا زور عزيزا خوا فرمي لقد كرمنا بني آدم جاء أمع الله خوز قال خمان ببرسين خوش كان تو چوني لقال خوا كأتي تبان نج أزاني لقالك يقساكي أمشو ناوت لاي باسكرا أزاني لقالك يقساكي أمشو هم ناوت باسكرتو لاي ازاني اگر نوجا كانت جوان بملائكه الله خوايا اما او پياوه وناويت هنا اما او جنه وناويت هنا كسي نوجا جوانا كاني كان كخوا ازاني نوجا كت الحمد لله يا جوان الله اكبر يا پاك دز نوجا كي جوان روي كي جوان لخوا كراوا لقال خواي خوايا خوانكي عجلين يقساكا الله خوايا يارمتيم دا خوايا بمكناو بهشتو پیغمبري خوايا فرمي صلى الله عليه وسلم الله هر کسیک لیوا لروج شوی که سه جار بیجه خواه بن بیت بهشت سبحان الله بین تان چیلا پیغمبر الله سه جار بیجی خواه اینی اسألک الجنة خواه تخوا بن بهشت الله جنت بخوا الله خواه تخوا بیکناو بهشت سبحان الله سه جار اگر هر کسیکش لشو روج که سه جار بیجه خواه تخوا ممکناو نا آگرو خواه من بناو جهنمو
الله جهنم الله خواه تو خواه دعا كي جواب دا ميكا نومنو باشا اگر منو تو نيلين دس نكينو بلين اللهم إني أسألك الجنة أخ كام جنة وما قرب إليها من قول أو عمل أي كالي جهنم اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أزان خوش كان كليلي بحش هالا دس خوت أزان هريكك لمنو تو أطواني بشتب بحش تو بدستي خوي في غنبري خوالي بكر داري خوتان أجنب بحش تو بقر رحمتي خوالي قال يا بي شون أجتب بحش تو ألي أقر بلي لا إله إلا الله أو مفتاح الجنة كليلي بهشت أوي بيجي لا إله إلا الله لا إله إلا الله سجار بيجي خواي بن ببهشت وسجار بيجي خواي ممكن أو جهنمو أزان إنساني باش دائما الله أستغفر الله العظيم معي الله لقال خواي خمات شونم أهاي كأتي تبان برمال بيني تانا كان حساب منزورة كان قسمان هي بيك يا ما تشين لقال هاوسيا دان شين بونك بتي هرشي شكاتي خمان بوك بخواك شكم نارا حتى بخواك ركم نارا حتى نازم من صحة بوتيك شوى نازم أم أزار أبو أزم لناري نازم نم قرق يشكي دسم لبردا نازم أم هاو سيفقي آخذ تبو هاو سيبوك يشكوت إلى وكي عنسوى بوكي باسي أكي أما وقتو نخوش أمش أي بناتي بو خزمتي خواي خود باسي كي بلي يا رب ها بيغنبري خواه بو هيج كشكاتي نابر بو هيج كشكاتي نابر كتي سفيان أبي سفيان كجني بيغنبري خوايا كأمي حبيبية چي أود روج زور دنيا لا خوش بو دايك مانا أمي حبيبة دنيا زور لا خوش بو بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم لمالتي باوكي مسلمان بو براكي مسلمان بو فتح مكة دنيا كراوتو بسر إسلام دسي برزو كروتي خوايا جان تخوان من زور جيانم خوش كي لقل بيغنبرم لقل باوك ما لقل براك ما بيغنبري خوايا بيستي وتي أمتو چي ألي فوالله سألت الله في آجال مضروبة وأرزاق مقسومة أما التباس شيئا كي لقى الخواي خوتا بل يا ربي أدخلني الجنة وأجرني من النار فيرك دايك ما نومي حبيبة الله إخوات تخوار نخت الدنيا مخوش كي بيغمبر لاما أو ميردما أو الله باوكم أو تا مسلمان وبرا مسلمان بيغمبر إخوة فيرك دعاوانا بي بل إخوايا بمبابا هشتو خواه ممكن او دوزا خواه تو لقصيلك باسا كي قرار لسري طابوه بيغنبر عمري طابه وباوكتش عمري طابه وبراكتش عمري طابه اتربو اتشين لاي هاوسي باسي شكاتي خمانكين ازانين في زعيفة بين ارويت الله يكيك نختي دولمانا من حالم زور شرا حالم زور وايا حالم زور وايا بخواه او رزقوا خواه نساياتي هر اوية وادي شکات بکی شکات نکی هاوسه گشتی پی بزنه پی نزنه ها خوش کن چون برزمانه که اسلام نه چی لقی هاوسه او نقصه که الی خوشکی باشم جنی باشکم هاوسه باشکم مقید دین و ایمانت با ناروی لات شکاتی کر تو برو بم بر مالکت بلی خواه کچکم عقل کی خواه کرکم عقل کی خواه بینی منو کرو کچکم عقل کی خوش کی بینی منو توش خوش کی بینی آنش خوش کی لگل تو او دعانه او ها کری ها اسلام فیری چی تکاتون لگل خواه خطابی اما مع الله او ها بی مع الله ابن عباس روزی تیت ناو مدینه و سیرکات چی دکان هیومی داخل آو هر چی دکان هست، ابرسی خلق کان کان، ام عالم ابو چور رویه، همی رای کرد ولت ارسا، آرای سیرکایی که ناو قابیو قابکی کرد و تو سیرکایی که لبان دوار و قساکا، همش تعجب من یا ایها الناس، الى این فررتم، اری ابو چور راتان کرد و، آو انشالله و الله ابن العباس شیرک هال ناو کلان که هاتو حیاتی لیمان طال کرد و حیات شیرک هاتو تناو مدينة وحياتي لخلق طال كردوها همو يرأي كردوها بيك مرخة مرخي كردياتي خو ما انشاء الله بيك دنك دنك دنك دار كردني أم همو عالم الرأي كردية الله ابن عباسش الله كوا شيرك دلوني عليه شيرك لك فيه باب سنبولاي أما يرويه الذهبي في تاريخي الله يروى سبحان الله الله ان اوش شيرك ازانن چي بيجي خوش كان ازانن چي الله بي سيرك شيرك دمكاتو ديبو ابن عباس الله بوسته بوسته والله چون الله ما هو الله قف مكانك بوسته ان كنت تؤمن بالله وباليوم الاخر فارجع الى الذي جئت منه والله او نقصاك الله قلت ايمانك بخوا وقيامتها بقر رب او شني ليها تويت الله سبحان الله سر شركه
و کلیکی سوره دا به کورداری خو من و اوهم شعر اوهم خلق جیل اوهم خلقش لمال دانش تو نه تو ان قسیب کا حساب کا لقل خوای خویا بو یتوبو لقل خوای خود چونی قیاس قیاس کا پیغمبري خو مجده زور خوش ایده په من زور خوش هر لقاع عملیات کی منو بیگرن تا ام دقی استبیک وقساکی هر لقاع او بیگرن تا ام دقی ک قسیل قلاکین سیری مجده پیغمبري خواب کن ليرا وستين نختي بووي ركلامي كان هي ودايا وقرينو ان شاء الله بو خزمتي جناب لو رسمي دل كباس مان كرت ايو نتان بينيوا بس برواتان بي من شيني السجدة بيا لو شيني واوستابين شيني السجدة بيا دس سجدة ما برد بوخواي قور شكو من اما استا ازانم ظلم چون اشكات ازام اگر انسان غافل بي لخوا چن نقبتا براستي چن بدبختا چن قرب سره جا لبیو بین بزن پیغمبر چیله الله هر کسیک لم دنیا چا ککانی خوی پی خوش بیت یعنی نوجه کت کردو زور دل پی خوشه قرآن تخنه زور دل پی خوشه رحم به هاوسه که زور دل پی خوشه دروی کاتو تا سر زبانت گردو تا و نتو تو زور دل پی خوشه قصه یک بو توانی فیلی تیاب که نت کردو لبر خواه زور دل پی خوشه و هر کس یک خرابکانی خوی بیره تبیری زور پی ناخوش بی زور پی ناراحت بی زور دلی تنگ بی هر کسی واب ایمان داره پیغمبری خواه فرمی من سره حسناته و ساءه سیئاته فهو مؤمن والله هر کسی باشکانی خوی پی خوش بی و خرابکانی پی ناخوش بی او انسانی که ایمان داره جا لو همو قصه بزانن بیدن لبان ام قپانا ایمه لگل خواه خمان چونین لما الله چونین که الین یا الله که الین یا ربی که الین لا اله الا انت الملك الحق المبین که الین لا اله الا الله وحده لا شريك له که الین الحبیب که الین الرزاق كألين الحي كألين المميت كأمنا وجواناني باسكين بمان درك إما الزور خوش مانوية تويمان داري كألين أشهد أن محمدا رسول الله بيغنبري خوانالين هيتش وقتك ناوي لا من ربي بير رزيلي بكين بيوي بلين بيوي نلين لسري صلى الله عليك يا عالم الهدى يا اللهم صلي على محمد تويمان داري أجر قناهك تشكردو أستيت برشاو تقيزي لأكي وبطاقتي بي وتمناك بمرايت او تنكر دايه او تو ايمان داري بلام اگر گناه كانت لا ترد به سهل واسانه جو بي نادي وكرداره چاك كانت زرب مهم وگرنگ نايدي لقلم والله مراجعه گرك ولا معيه الله خطره جا ليرو روين بو حلقي دوم لم درس مان ايمل اخوات شي مانوي لخواي خمان شي مان گرك راستي كنو بزنم هر يك ليو چيل نست اگر بدينه بردستان استحرك الدنيا قصي به اگر انا ام درسو درچين استيشلين بس خو ايمان من سلامتك بس اگر دوني بياوي دنيا حسابات من هبو يكلو چي بيوتا خو خانه كم گوركي يكلو چي بيوتا خو 50 بازن 600 كرادس مو يكلو چي بل خو فلانم بوب كه يكلو چي خو سوار سياره بيام سايقين بكردات دنيا لام تاب يكلو چي بل بیام ات دکتری، بیام به مهندسی. ایت ریچ نگرگ بولم دنیا. ایت اگه مد دونه، بس امرال ناو ام در سه به تأکیدی بلند چی معنی؟ ولی این ایمان معنی. بو من در کوت امانه همی حلقات کن پیش امان ایمان هیا، پیش امان خواناسی هیا. انسان لخوا چی گرکه دوشت من گرکه خوشکان لبریکه دوشت من لخواهی. نورن نمشی بهی الى الله. واتا روشنايك مانغركا ها پیغمبري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم سيد چنجواله اللهم اجعل في قلبي نورا يعني خوا لنا ظلما روشناي دانا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا ومن تحتي نورا ومن فوقي نورا واجعل لي نورا پیغمبری خواهی، اما همون روزه که داره چوب داش، ایت خواهی، لناو دل ما روشنایی داره، آخر روشنایی بود چی داره؟ یا رسول الله، بوی حق بناسی، حق، ان تورینا الحق حق و رزقنا اتباعه، بوی اگر تو حق ناسی، بکیار روی، تو جاده نیزانی، بکیار اتباع سر، بکیار آبی،
بو شو أريد هل خوته لم دنيا بو يا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم أو نوري دواكرت لبر أو أيوت خايجان بو نازداري من لايتو بحق عليك يا الله ممكن أو جهنم بزان چي الله پیغمبري خوايا تخوا بو عبادة طاعتيك من أي كم بوتو حقي من وكو عبدك لسرتو ممكن أو جهنم وما پیغمبري يوت عليه الصلاة والسلام أي من تو نايلين دردمان چيه أي أو جوشكا كشتي خراب أجنفية دردي چيه كي چاك أبي أي أو چاوة كي خاص أبي أي أم كلبلك كي تازة أبي جا عمر كي أزاني أمشو آخر نيا كي أزاني آخر لحظة بياني نيا كي أزاني تو عمرت وقتك خواي قورة داينا وكتو هر خوتوي لي غافني لي ناوي تذكر بكي وتذاكر بكي ناوي بيري لي بكيتو وفكري لي بكيتو وحولي ببدي وبتواني إيشكي بكي تاخوا في خوش بي اجعل لنا نورا اجعل لنا نورا أما أو نوريا وعبد الله كري عباس قسيك لك الشركة أما أو نوريا وعمري كري خطاب بس راحتي خوتو من أما أو نوريا وافر ميسكي تشاوي أو بياوي لنا وشوي معصيتا رشان وخصينا ومزقوتو طاعتو يستيكي العلماء زيرا كان أما أو نوريا وأو بياوة بخشكا كي نشاني داو بيما نشاني داو لأنه يرجى كان تا تأخير نبي والله خشكان والله بزانن تجربيكن يكمان نيوجكتان تأخير مكان بزانن چن الرشناي أرشيطة سردلتان تجربيكن لأمرو تامان يكتر بيانت فرز نيوجكت لوقتي خوي تأخير مكا والله من شايتيك أدم للا يخوم إيمانا بالله سبحانه وتعالى لإيمان بخواي قورا والله أما قال لأمره وقرار بدن بينش فرزي نوج لوقت خويب كان أجر نوري دنيا نخشى وسردلطان فاعلموا أني لا أعلم من الكتاب والسنة شيئا والله هرشي روجيكش توشي مصيبة محنتها تليكي دارو بزانا يكم إيشتك نكر دوبوية توش مصيبتك توي نوجة كانت لوقت خوي نبو والله إخوة الإيمان اي دوام شت شي ما انقلك الاخوه رزقك حلال بجين بي يتر خو ايما امانه ابراهيم بوچو چيبكين علمك ليما زور برسترو پيروستر استا من بما مصاي خو ميدم لقلم جوي ليگرم بو باسه باسكم خلكم نانانيه علي پنج مان نرد ميان بو ايطاليا بو ويلي باسي اسلام بو خلق بكم الله كروشتم سيركم هم روجي أم بياوانا هلاك بن بتكسي من أبن بوشوين الدرس بدمو أم قرينو بمال وتم برا كانم اتريا ولا قل من مين من خم أتم وخوشم أقرمو تازا شوين كشار عذابم الله تكسيكم قرد هم روجي بن با وهم روجي بن تيري بياوكا تكسيك مسيحي بو يعني صليبك لم اللي بو أي شي زاني الله أو أي زاني من مسلمانم ديارة بعمام وريشو أي زاني بو أورارم درس دم الله قش رجي أمي بردو أمي هاورد روجي كان 5 يورام دابي اتر بقصي خمان 5 دولار يامرو بلي كريكي أو 3 دولار نيو يكرت من 5 دابي الله دسي كرده قرفاني پاري پينا ما بو 2 دولاري پينا بو 2 يوراي پينا بو 2 يورا كي دابا من هيچ قصي نكر الله منش بوهمو دين و ديانتا بوهمو اسلام و اسلامتي خم شيطان دنيا وسوسه كرده ناو ظلمو او نيو دولار ما قرينو بوي خو او خبري نيا خو او لبيري جوا خو او نيزاني خو تو هم روجه كاي بي قيت شك امني دولار الله سبحان الله تا ايمان اوي 1 مليون وسوسه بم كردوا نيو دولار خوش كان يعني چون بلين كريكي 5000 بريكي 3000 نيو ام 5000 كي داي بي او 3000 نيو غريب بم قرين 1000 نيو بم قرين تو پاري وردي پينه بو 2000 قرانه تو أما مصطفى الرزالة ناو ضلي عليها تا قيمانة أو شوني وان من درس دم أرام درس بو عالم باسكم حر وتوما باني دمو لبيريتي هل ظلمو أو الوسوسا بوكا أمني وما درو أم بيانساطا ما درو أمني وسانتا ما درو أمني ودولارا ما درو علي خريق بو قابي كما كردو داوزيم بروم وتم لعنة خوال الشيطان به سبحان الله وتي علي دسم بيكي وتم كاكي يعني تو 500 دينار لا موت و 1000 دولار لا موت و 1000 لا موت الله بياوك قراو لقابكيترو والله چون باسكم وا الله لقابكيتر قراو دسي ميمات كرت سر ميمات كرت باوشي بيم كروتي شهاده كم بيبيجه شهاده كم بيبيجه
دينكتان شيئا يوتم بيبلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله علي منش زور سير بلام منش كرده جيريو باوشن بيكر وتم كرم بوغا أكي علي والله اللوية ومن وتم أخوايا لنا وخومه يعني وتم أقر أم بياوة أو بينصة ديناري من بداته شرد مسلمان بم والله بينصة دينارة كم نداته قريب بي بيجم دينك أيها ودرويا علي سبحان الله خريق بو أم شيطانا هم من لدر دركا وهيدا أتي أوش قفل كالاو بينصة دينار حتى أخوي الله لك كنت أبيع ديني بخمسين سنتا الله خليك الدين كم بفرشن ببنجا سنت وبزانا رزقي حلال وإنسان لموقعي خوي باردابنا وفيلنك وغشنك دنيا آفاق روشناي بوكات خوي قورا تو جار جار دس اوي بو تماتيك لبازار زور بآساني سيريكي دس بو خيارك بي بآسان سيريكي چاوت لهاوسيك بي بآسان سيري لكي تعدى لكي چاوت لخوش كتبه لبرايك تبه لكروك چك تبه بآسان سيريكي قميكي او سي دستك تو اي خوي ناي داي بي چي درقاي غزبه لخواي كي تو لخوت بوي پیغمبري خواي فرمو خواي روشنايم ديتي في سمعي في بصري في قلبي في امامي في خلفي فوقي وتحتي يعني پیغمبر داي روشناي لخواب كه ابي منو تو چي داب كه نه خواي گور مينتان خوش كان چي افاق يلم دنيا و چي كلبل هي تازه كه بينتان نظري انسان چون اگوري بو پارا بينتان كلبل ايما بو پارا جاري كه تربه چون سيري كين دينار كه حكمه له بتنا پارا كان ديناري كي عالم نيلي بكيتنا ورزق كانتو والله يك ديناري حرام بكيتنا ورزقي تو وبزان لما نالكت خاي غور منالكت او رجا او رزق حرام ادو فسوف ينبت لحمها على حرام والله او رجا تشي غوش بياكي وتشي غوش دروستك الى جاني ختمي بحرام بيه بويا خاي غورا جل جلاله اوي بي خوش انسان لبيني خوي وخا خوي خاص كات بيني خوي وخواب خات السر أو برنامج خوشي كخواي جورا لسري دامزران لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نيو دينار خريك الدين كي خوي بفروشه ونيو دينارش مسلمانك ديني تازاهات ودشاتي بمحمد ينال الرنامة شاتي ناهنا أجر أمبيا وأوين كذاي وبود درك براستي مال اخوي خمان شي مانه نحن لا نريد من الله سبحانه وتعالى الا نورا نهتدي به الى الله روشناك مان غرك بجواني بشينا خدمتي اخوا ولا نريد من الله الا رزقا حلالا يتكفأنا عيشا اما او رزق رزق واغوشتا كمان بحلال درستوي اخي پیغمبري اخوا فرمي صلى الله عليه وسلم والله هر گوشتك للش إنسانك دروس كرابي بحرام والله إلا أبي جهنم باكي كاتو بويا أبي وريابي نيلي لقميكي حرام بشتا ناو مالتو ناو عائلتو ناو دمتو غريب نية چنها مثال من لا يجنو بياوكي وتيتي بخوا تخوا باركت لكيو هنايا من أين لك هذا لكيو هناو تأمبار سؤالي ليبكا أجر سروچاوي ديار نبي بني ديار نبي فاجعله يأكل ولا تأكل باخوي بيخوا تميخا فلا تنبت لحمك بالحرام بويخ يا مال اخواتي ما نوي درسي امروي سلسله نجدد معا او نتجدد معا ام زنجيره باس يا ما خمان طازه كينو كلب اللي جام كين دوق سؤال ما نكدو لخمان حالي يا مال اخوات شو انا با طازي كينو نيجا كان لوقتي خوي نيج بقسي جوان قرآن لوقتي خوي نور و هداية لا إخوة و إيمة بخزمتي إخوة إنجا حلقيدهم إيمة الأخوة تي مانوه إيمة الأخوة أو دعاء خوشانة مانوه كبيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم دعاء كرد إخوة يان رحمن لبكي على الأرض وتحت الأرض ويوم نحشر من الأرض إخوة يقول رب خاطر رحمتنا وبرزكاني سرقرداني دنيا وآخرت مانك للرجة كاب من مريني لإيمان من رازي به يا ربي خواه بخاطر رحمتنا وبروزة كانت خوش ويستي خوت ودين محمد صلى الله عليه وسلم لنا وضلمانا جيقر كي يا ربي خواه بخاطر رحمتنا وبروزة كانت دورمان كي لحرام وثبات من بيبدي على الحلال البين يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ام فرموديا پيشوا ابو داود رواتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود رواتي دكات بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجان دي فرمو
1: حسبي

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا پیشوا أبو داود ترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبر

0: بحمده.
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواياتي كردوا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

رب المشرقين و

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

0: الحمد.
1: زك برسي كاك دكتور بيز احمد او كسانيك لحج او كسانيك مسافر لما انك بيروزيا قربانيان لسرا زوريني زوري زانايان بيان واي كبل قربانيان لسرا شافعي وحنبلي وظاهري كان بيان واي كقرباني لسر همو مسلماني طبعا قالين لسر بواجبنا بس سنتك بمعنى سنه مؤكدك لسر همو مسلماني ك امام بخاري راي واي امام شافعي فرمي الاضحيه سنه على كل من وجد السبيل من المسلمين افرمي قرباني كردن سنتك لسر همو او كسانيك اتوان قرباني بكن من اهل المدن والقرى خلقي شارو خلقي لاده واهل السفر والحضر أوانيك مسافر وأوانيك مقيم والحاج بمنى وغيرهم وأوانيش لحج لمنى وغير أواني من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي أوانيك هديا لسر وأوانيش كهديا لسرني أواني هديا به أوانيش نيان بردوا قرباني بكن باشتر واي حتى حاج بريزة كان من لوي أصل واي لقل هديك قربانيش بكن وأو كسانيش كمسافر قرباني بكن چونك فكرك وعرزم كردن بريتي لبجداري كدن لم خيره قوريه كيما لصالك لم شن روجا ام قربانيه ام خيره قوريه هي صال دوان زي ما ام حيوان سر ببرين لواني حيوانك خيرك بكردي بيت بان بلا موكو شعائر دين وك اويك خواي غور فرماني بكردي بي وك اويك قوري خيرك نزي كردنا وما لخواي پروردگار لواني سر بريني سطح شتر لغير قربانا خيري حيواني كيني بيك لقربانا بو خواي پروردگار سر أبردري لبرو إنسان لحر ظروفي كابو لحر بارو دوخي كابو هيبو با قربانيكي بكا

0: فبأي آلاء ربكما
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير دورو بري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دستكانتان هر برنو باتوزي دعابك باوميدي اوي آميني يشيق لئيو قبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لدى باريمو بنا وزوانا كانت داوال لأكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دا كين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هي لي بپارين و خواي هر تو من هي دعوي لي بكين خواي خو إما غيري تو كز نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شايسي پرستني دخوايا خواي اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گوره بن بلام خواي لطف و مهربان و عفو تو گوره تره دخواي بكي بگوره و عزت و زلالي خولي ما خوش با. يا ربي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي او دلا بنوري نوري خود پاكيتو خواي دلا كان بنوري خود پاكيتو خواي او دلا پيس من بگوري با دلا شي خوين او دلا رشي سپيكيتو خواي خواي او بغزو عداوتي تيدا فريدي خواه دلشي سليم دلشي مطمئنة دلشي پاك بيقرد من بقسمت كي خواه مهربا خواه جيان من خوش كي گزران من خوش كي خواه حال امتي محمد لنا راحتي دايا خواه اورشي لامتي محمد بديتوا خواه اورك لامتي محمد بديتوا يا ربي خواه امتي محمد عزت و سركوت نشان بقسمت بكي قوريو وتمكين نشان بي ببخشي يا اكرم الاكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان ده پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانك لشوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك يا ربي خوايا دعايا كما قبل بكي خواه هر نخوشك هر دردارك هر کسی کل زیکی کوتوا هر سزنی کل سزنو بندی خانه هر گرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشکلیك هر صاحب قرزدارك خواه هر بینوائك هر کسی که محتاج و پیوستی پیتا خواه دعاین قبول بکی خواه دعاین قبول بکی خواه دعاین قبول بکی. آمین آمین.
2: باندی بیزا جوی دلی بو را دیرن
3: جوی دلی بو را دیرن
2: بمیل کتیر و لخوا ویردون زاب خوین
3: ویردون زاب خوین
2: بمیل کتیر و لخوا ویردون زاب خوین
3: بانگر و باندی بیزا جوی دلی بو را دیرن بمیل کتیر و لخوا ویردون زاب خوین بمیل کتیر

دون زاب وين بكاو نريزو بزور وشن كان سراريتا بكاو نريزو بزور وشن كان سراريتا روينا كان لخدا كان تاكو

0: قادرا فمي الكثير الأخوامر دون زاب أخوانا
1: فمي الكثير الأخوامر دون زاب أخوانا
0: قومل بن لمز جوتا درون تفاقين قومل بن لمز جوتا درون تفاقين باش كراوني هاني قفتو رفتار تنتاقين باش كراوني هاني قفتو رفتار تنتاقين
2: باندر وابانجي بيجاج بيت نغيب ورادير بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا
1: بميل كثير الأخوة بدون زاب أخوانا
0: ليش ألسون دجيها مو كاريكا آقادا با ليش ألسون دجيها مو كاريكا آقادا با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار بين
2: فاندر وابانجي بيجاج بيج غيب الرادير بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا
1: بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا
0: سستي من

تغيب الرادير فميل كثير الأخوة ويدون سابق وين فميل كثير الأخوة ويدون سابق وين فميل كثير الأخوة ويدون سابق وين فميل كثير الأخوة ويدون سابق وين.

ومن دونهما جنتان

بره چشکا پرسه پرسه کاغ دکتر به زحمت قربانی بو مردو اکره ام علیم بله قربانی بو مردو اکره طبعا قربانی کردن بو مردو سشتی هه بره زار یکم یان اما قربانی یا سه شوازی هه یکم یان اما مردو که لگل خومن اجبار کین و کو عرضم کردن کبرا مره یک سر بره بله اما بو خوم و خانواده کم و بو نمونه باو کو دایکم که مردون اما درسته هیچ اشکالی شرعینی و باو کو دایکی لخانواده کی خوین وكو بيغمري خواص الله عليه وسلم كفرميتي عن محمد وآل محمد هنديك هبول خيزان كاني بيغمبر بيشتر وفاتي عن كردوا هنديك لم نالا كاني وفاتي عن كردوا كفرميتي عن محمد وآل محمد ما بس توا علماء فرمون همي أقلتوا خالي دوام أجر هاتو إما بجاب ومردومان أكل يعني إنسان بلي والله من أم حيوانك سيكم مردوا بجاب حيوانيكي بوسة دبرم علماء فرمون أمش دي سانة ودروستو هيج إشكاليكي شرعي نية ابن تيمية درباري أما صلى عليه وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه أفرميت شون حج كردن بو مردو درستا وخير كردن بو مردو درستا قرباني كردن يش بو مردو درستا والتضحية عن الميت أفضل من التصدق بثمنها أفرميت قرباني كردن بو مردو كان لو باشترى بارك بو مردو كان بكري بخير باشا در المختار لدر المختار حنفي كان شهاتوا أفرمي وإن مات أحد من السبع المشتركين في البدنة وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل أفرمي قال حوت خاوني خانوادا بريار بحيوانك قورب كان بخير يكي كيان مرد ميراد قد كان يان قوتيان قيناك كأقر باوك شبان مردو حيوانك حربي كان بخير لبلي أو على دروس تبوي بكري وبو من على كانوا بو أو كسشك مردو بو هميان دروس تحيوانك بكري بخير اگر مردوك وصيتي كردبو او كاتا وصيتك بريزان جيبا جي كرديني وصيتك حكم حيوان سربرينك كابا واجب چون كحرام اگر كسك وصيتي كرد بكاريك تو دسكاري وصيتك كي وبيغوري بيغمر سخواي پرورد قال لقرآن فرمي فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه هر كاسك دسكاري وصيتي كرد ووصيتي مردو جيبا جي نكر ومرد جي وصيتك لخيرا بي ولا سنوري يجلس سرسي ميراتك أي مردوك خويا به خوي بروادكار هرشاء كا أفرم حسك هركز دسكاري وصيت بك إثمه على الذين يبدلونه تواني بأسوي أو كساني كأي قرن عندك جالي ما حليك هي لمبابتي حمسة كم أماجيب يبكم بريزان أويا إما جالي واهيك حيوانك سربرين خومن وكو خان وادك بارمانية أشين بس بو مردوك حيوانك سربرين هلا بريزة كم بو خوتان ومردوك إيشي سرب برا اگر تو حتی بجای حیوانی با مردو کسر ببری بیها و نیم و کاری که باشد کرد و اگر نیه یک حیوان با خود و خانواده کت و نای مردو کاریش بین لسری خواه این پروردگار ذاتی که مهربان و بخشنده و ببزیه خواه اینشی بخوین و گوشت و پیستی ام حیوان نیه اینشی با تقواکی ایمه اینشی با وی کبزان ایمه گیرایالین امانوی ببخشین لپیناوی خواه اگر امنیت با خواه ساغ بوا او کات خواه نه امور دکاری لگال خلق با خارج با برزان ولا تو اما بو او نصر براو او ویتنا چیل رحمی او کما بیتو چیل گوری و مهربانی و بخشندی او کما بیتو لبرو اگر همان یک حیوان سر ببری نه خو مانو خانوادو مردوکانش مان بین ان شاء الله خوای پروردگار ای گینه بهمو

love.

love.

love.

لا

Love.

ضحى بكمشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. أفرمي بيغمبري خوام بيني صلى الله عليه وسلم دو براني كرد بخير قاتشي خستبو سر قردنيان بسم الله الله أكبر أكد ولا في ناوي خوايا سري برين بيغمبري صلى الله عليه وسلم وصحابة أجرنا ولم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية فرميتي همو خانواديه لا ججن قربانا قربانية كيان لسر أمانة بلغن لسر أويك أم قرباني كردن كاريكي جوري وخيريكي جوري وسنتيكي مؤكدة وهنديك لعلماء أم دليلان أكن بدليلي واجبوني وفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لحديث كيتراك أفرمي من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح أفرمي حركسيك برلا نيجي ججن حيوانك سرب ريبو أما با حيوانك سرب بري لبري أو وهر كسيك حيواني سرب بري وقرباني نكردوا أفرمي با قرباني بكا كواتوكو عرزم كردن أصل واي إنسان قرباني بكا لبيناوي خواي پروردگارا وأم سنة قورية وازلينه هيني أما بو أو كساني كقرباني كان يعني نذر نكردوا أكتا سي نذري كردبو قرباني بكا أو كاتو واجب أبي قرباني كي بكا بلام كسيك نذري نكردوا وكو عرزم كردن زوريني زانايان لسر أون بويك واجبني لبرو حديثي كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وتعشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي أفرمون أم أراد أحدكم أن يضحي ودليل لسنوي كواجبني شكا قر واجب بوايا أي فرمو وضحى أحدكم أفرمو أقر ويستي قرباني بكا بوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوي حيواني كسر بريوة لبني أمتكيشي أواني كنبوب قرباني كردوا وأجر نولن أبو بكر عمر هنديك صال قربانيا نكردوا قتوان النبا خلقي فقير بيان وابي كواجب أبي حمو صالي بكري وبار كرسيك بو أوان دروس بي لبروا أصل واي برزان قرباني كردن سنتيكي قوري بيغمري قوا صلى الله عليه وسلم هرشي كردوا لو كساني كباريان حيو قربانينا كان فرميتي من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هركسيك باري هي إمكانياتي هي أفرمي بلام قربانين كردوا أفرمي با نزيكي مزقوتو نيوشويني نيوش كرديني إيما نبيتوا لبرو أصل وايا إنسان بخيلينك قربانيك أمرو بريزان 500 هزاري كي تي أچه 400 هزاري كي تي أچه جاري واحي إيما تاقمي مالكا من لم ججنيا غوري ودى 15 ورق كابرا قرزي كردوا تاقمي قنفي مالكي غوري وا يا لواني بشتيكي زور زور بسيط موبايلي منالكي غوري بي مبلغي زور زور لو زياتني داب يا لواني شتيكي بسيطي سفريك دعوتي كي كردي بي باري قرباني كي تشوب كوات انسان بخيلينك تا اتواني انسان قرباني بك امام شافعي كافرمي واجب نيه افرمي سنه لا احب تركها افرمي سنتك قد بيم خوشتي انسان وازي لي بينه امامي بيهقيش فرميتي سنه نحب لزومها ونكره تركها فرمية السنة تيكا حزاكين بيوي بابان بين وبيوان خوشني خلق وازي لي بيني لبرو علماء استدلاليان كردو بمفرمودانا بويكا حتى اوانيك قتوانا سنة تيكي مؤكدة قتوانا اگر انسان ببيع عذر وازي لي بيني فرميانا مكروها وإشاكي باشني ابن عبد البر طبعا درباري مسمي امامي مالك لقربانية افرمي مذهب مالك انها من السنن التي يؤمر الناس بها ويندبون اليها افرمي مسمي مالك لسر اويك قرباني كردن سنتك كمفروض خلق فرماني بي بكري جيبجي بك وخلق تشيع بكري لسر كردني قرباني ولا يرخص في تركها الا للحاج بمنا ولا ريقد نادري بويك كزنيك الا مقر حاجين به اقنا همو خلق مفروض بي ويبا بند به وبيك وأشفر مي أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ضحى طوال عمره أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بدل جاي تمني خوي لصالي دوي كوتشي وتا وفاته كردوا همو صالي قرباني كردوا ولم يأتي عنه أنه ترك الأضحية هيج دليل يكجنهات وكصالي لصالي كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قرباني نكرد به وندب إليها وخلق شي تشجيع كردوا كقرباني بكن فلا ينبغي لمؤمن موسر تركوا افرمي بويه هج مسلماني كتواني قرباني كردني هبي اصل وايه كقرباني كردن تركنك قسكل سركسيك نيه كنيتي برزات قسكل سر اويه كسيك هيبه اصل وايه قرباني بك
و بو خوی و خانوادکیش

لجنة الأرض كرما في رزينا مسمى لجنة الأرض كرما دجنة دجني قربانا دجني مصر معنانا دجنة دجني قربانا دجني مصر معنانا.

كغمري خواص الله عليه وسلم وصلت مان بيك أفرميت حركات يقويستان بخون ويستان بشنا نوجي كتانوا دزنيوش بشوارا واعتاب بيد دزنيوش قد نخويت أفرميت إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة أفرميت كاتي كاتي تناوجيك كتو ويستد بخويت چون دزنيوش أشواري بونيوجا كانت آواش دزنيوش بقرا برو نوجيك كتو إنجا قورترين مجدأ ويا هر مسلماني كي إيمان داري كي بوخوا صلحاو كاتي كأتشيت ناوجيغا كوا بدزنيوجي كي جوانوا خواي يوري ملائكي كي ترخان كردوا اينيريت ناوجيغا كت أم ملائكي تا خبرت أبيتو دعاد بوكا فرمي اللهم اغفر لعبدك فلان خواي داوال ليكم لفلان بندي خوت خوش بناوت أهينت فإنه بات طاهرا چونك أو بباكيتي هاتو تناوجيغا كوا أو بدزنيوجو هاتو تناوجيغا كوا بوي قتل يادي مكا نكي آمان بچي تناو جيغا كتو تو دزنيوجت نبي إلا أبي دزنيوج بقلي شكم بيغمري خواص الله عليه وسلم قد ببيه دزنيوج نتشو تناو جيغا كيو بخويت

الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

المرسلين وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو